أثر الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق البلاد. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام لمديرية الريدة وقصيعر. وزير الداخلية يؤكد أن القوات المسلحة والأمن تخوض معركة لإنهاء الانقلاب الحوثي. القوات المسلحة تؤكد أن استهداف ميليشيا الحوثي لميناء المخا لن تمر دون عقاب وستواجه برد رادع وقاس. لجنة تنظيم وتمويل الواردات تدشن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للمنصة الإلكترونية. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت ووزير الشباب والرياضة، أجواء احتفالية رياضية بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وشعب حضرموت يتوج بكأس المناسبة. مستمعينا من إذاعة المكلا، قدمت إلى حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. تفاصيل أوفى لتلك العناوين في سياق نشرة التاسعة بحول الله تعالى. شكرا على الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

لكم هذه الدعوة الصباحية على طبق جميل يضاهي جمال هذا الشروق الجميل أيضا بسحره الأجمل. مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الأعزاء، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم قاسيت وكم تحملت في سبيل الدعوة الإسلامية العظيمة التي شرفت بها وقمت بها خير قيام. مستمعين الأعزاء، تخيلوه عليه الصلاة والسلام وهو نازل من غار حراء يرتجف من هول الوحي، وتمعن في سيرته العطرة وهو محاصر في شعب أبي طالب ومرجوما في الطائف وممنوعا من دخول مكة ومتآمرا عليه بالقتل، ويتفرق دمه بين القبائل، وأيضا مطاردا يوم الهجرة وماسحا الدم من وجهه يوم أحد، وشاكيا سما دسته له امرأة يهودية. ما أعظمك أيها الرسول الكريم، عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكم تعبت وكم قاسيت من أجل أن يكون لنا دين عظيم، دين إسلامي حنيف يسعدنا في دنيانا وفي آخرتنا، وليكون التوحيد طريقنا إلى رب

يصنع بك عيوبا لا تنتهي. لا تقف الحياة على فقدان أحد، ولكنها قد تمضي بشكل مختلف. من يستندي على امرأة تحبه لن يسقط أبدا، ولكن مستمع العزيز، أين هي هذه المرأة؟ مجرد تساؤل. مستمع، لا تغضب إذا انفجر البالون في وجهك، فأنت من نفخته وأعطاه أكبر من حجمه، وكذلك بعض البشر. مستمع العزيز، يرتكبون كل الحماقات التي تدفعك للرحيل، ثم يسألونك بكل براءة لماذا رحلت؟ نعم، والإجابة عن هذا التساؤل صعبة بل صعبة

الرضا كالنجم في عليا، فإذا رضيت فكل شيء عابر والقلب يرفل.

مرت سنين العمر أشحذ همتي في كنه هذا العمر ما أخفاه، واليوم أنظر للوراء هزني سحر الجمال وللجمال شفاه. فأكاد ألقى الكره لب حياتنا، وأكاد أسمعه أكاد أراه. لا هم أنت ولينا فتولنا، وتول ما نرجو وما نهواه، ولا أنت أهل العفو فاعف عن الذي سلبته أشواط الحياة صفاه. وتولنا فيمن توليت المدى، والحال يا رباه أنت تراه. التوقيع الدكتور الأديب الشاعر أبو بكر محسن الحال.

أهل الشروق. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

إلى ذلكم الموعد نستمع إياكم إلى أغنيتين. في الأولى يغني صباح منصر يا حبيب يسعد صباحك، ومن ثم نكون مع عبد العزيز محمود في أغنية أسمر يا جميل.

مع بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي.

ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء في كل مكان، أتينا من جديد في هذا الصباح الجديد وهذا اليوم الجديد وبداية الأسبوع الجديدة، فنحن دائما نجدد ونتجدد معكم في هذه اللقاءات الصباحية من خلال برنامجنا هذا صباح الخير يا حضرموت. أجواء جميلة نقول رغم أن هناك رطوبة لربما تكون عالية وأجواء ساخنة هذه الأيام، لكن نقول الحمد لله على كل حال، فما أتى به ربنا نحن نستحمل أي أجواء، فهكذا هي الدنيا يوم حلوة ويوم مرة كما يقولون. فصباحكم جميل مستمعين الأعزاء، ورغم كل ظرف أتى علينا فنحن نتفائل دائما، وصباحكم خير، صباح تفاؤل وصباح محبة.

0: طوال الصباح حكاياه التي لا يبوح بها إلى الراقدين الخامدين إلى الظهيرة، وللصباح ابتساماته التي وزعها عند بداية النهار. أتمنى لكم مع بداية الصباح لنفور لكم بكل عبارات الود والمحبة، صباحكم جميل. نستخبركم مع بداية هذه الحلقة من صباح الخير يا حضرموت، ننفر لكم عبارات الود أينما كنتم داخل الوطن أو خارجه، في كل مكان نقول لكم صباحكم جميل وكل صباحاتك أجمل يا حضرموت.
1: ومع هذا الصباح مستمرين الأعزاء، لكم أجمل وأرقى التحايا من طاقم اليوم.
0: من الأعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
1: تشاركني التقديم الزميلة أروى بن يزيد،
0: ورفقنا من الهندسة الصوتية الزميل سالم بلقدي.

قلبي قاسي حجر واللي لدها ظهري انتهاتي كسر أما الغرام قلبي قاسي حجر ناري العذاب بداخلي في فجر ناري العذاب في

0: إسراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: يظل حب الوطن عالقا في الفؤاد مهما اشتدت الظروف العصيبة،
0: ويظل حب الوطن يجري في عروقنا مهما اشتدت المحن والفتن.
1: فالوطن غال علينا وحبه واجب علينا، لأنه المأوى والملاذ الأول لنا.
0: فهذا هو الحب الحقيقي للوطن الذي نجعله في حدقات عيوننا
1: ونفديه بدمائنا وأرواحنا التي تروي ترابه الطاهرة.
0: فعلينا جميعا أن نجعل من حب الوطن أو من لحب الوطن حيزا في حياتنا وفي قلوبنا.
1: فالوطن الذي لا نحميه لا نستحقه، ويبقى الوطن

0: صباح الخير يا حضرموت، صباح المحبة والعافية لكل من يستمع إلينا الآن. والآن مع مثلنا الشعبي الحضرمي الذي يقول اليوم الوخ
1: مثل اليوم يقول فقري
0: متشرغ من الشرغة، وهي أن يتوق المرء إلى طعام معين أو إلى حيازة شيء بعينه من اللباس،
1: ويقترح على المحسنين إليه توفير ذلك الشيء الذي شرغه.
0: فدائما يعني الواحد يعني الفقير يرضى بأي شيء يجيله، يعني
1: القناعة كنز،
0: القناعة كنز لا يفنى فعلا. فلا نتشرق مثل ما يقول المثال، ولا نحبذ المزيد أو الأشياء اللي هي وزين يعني في البركة
1: كمان. بالفعل في مثل ثاني يشبهه طبعا يقول عوين وهريس، يعني يطلب عوين مساعدة
0: وهريس
1: هذا
0: هريس طبعا غالية
1: يعني مشن على شيء معين. وكلمة عوين حلوة يعني لطيفة، نحسها من كبيرة السن، تعالي بعطيش عوين، روحي كل ليش عوين، يعني
0: حتى اللي يتسوون يقول لك عوين.
1: نعم هي كلمة لطيفة نعم رقيقة.
0: نعم صحيح. ونحن اليوم نقول يا عروة، قول المثل فقري
1: متشرق.

0: الخير يا حضرموت، وعدنا لكم مجددا لكن لنذهب الى المركز الوطني للارصاد الجويه. هناك ينتظرنا الزميل الراصد الجوي صلاح العبثاني لنتعرف من خلاله على النشره الجويه والطقس خلال 24 ساعه القادمه. اسعد الله صباحك صلاح.
1: صباحكم بكل خير، اهلا وسهلا ومرحبا.
0: نعم، تتقلب الاجواء بين معتدل الى حر الى رطوبه، فما الجديد لديك؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم عبر أثير إذاعة كل المقدمين لحضراتكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث الأجواء على المناطق الساحلية قريبة منها أجواء رطبة وحارة إلى شديدة الحرارة، وتكون الصحراء غائمة جزئيا، احتمال طول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية الغربية والخبيل سقطرى، الرياح معتدلة تشتد حول الأرخبيل وأجزاء من الساحل الجنوبي، ارتفاع الجبلية غارم جزئي معتدل الحرارة، احتمال طول أمطار رعدية بعضها غزيرة وصعوبة بحدات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمحاذرات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد على أجزاء من محافظة لحج أبي الشب وحضرموت والمعرة، الأجواء جافة وصحوائية إلى غائمة جزئيا بوجه عام على صحار البلاد، تكون حارة إلى شديدة الحرارة أثناء النهار وتعتدل ليلا والصباح البكر، احتمال طول أمطار رعدية على أجزاء من محافظة البلاد في المعرة وحضرموت والشب والمغرب والجوف، رياح معتدلة إلى ناشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية بعد عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية. أما يجب لإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع ظهور أمطار عليها أن تجنب مجال السيول والوديان وعدم الوقوف في خارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة. مرتدية البحر والصيادين وبابنة السفن في الساحل الشرقي والجنوبي وخارج عدن وحول أرخبيل سقطرى البحر العربي. من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح، عاد البحر يكون معتدل إلى متر على سواحل حضرموت والمعرة، كما يكون خفيف إلى معتدل على سواحل الشبوة وأبين وعدن وباب المندب، ويكون خفيف الموج على الساحل الغربي ومضطرب الموج على أرخبيل سقطرى. درجات الحرارة هنا الصغرى في عدن 38 في المقل 423 في الحدود 37 في سقطرى 423 في الغيبة 25 تلعات 236 وتعز 231 الضالع 313 وغيب 27-15 في سيئون 43-28 وفي مارب 41-28 وفي عتق 37-27 درجة مئوية. ملاح العبثاني مكتب الأرصاد بمدينة المقلة.
0: شكرا جزيلا لك.

0: صباح الخير يا حضامير مستمعينا الأعزاء. وصلنا الآن إلى جولة في الصحافة المحلية، حيث صدرت في العاصمة المؤقتة عدن هذا الصباح صحيفة 14 من أكتوبر اليومية، وقد طالعتنا الصحيفة بعدد من العناوين البارزة على مختلف صفحاتها. نبدأ بالصفحة الأولى وهذه العناوين:
1: اليوم المدينة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تبعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز.
0: رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال باكستان والهند وكوريا وإندونيسيا.
1: فرنسا تشيد بجهود مجلس القيادة والحكومة في التعامل مع التطورات الراهنة.
0: في ضوء هجمات الحوثية الأرهابية، طارق صالح يناقش مع محافظي تعز والحديدة آخر المستجدات العسكرية.
1: الحكومة لن نقبل باستمرار نهج الابتزاز، واستقرار اليمن يشكل الضمان الأساسي لأمن المنطقة والعالم.
0: مصدر مسؤول في مجلس القيادة: تمادي الميليشيات الحوثية في استهداف الأعيان المدنية سيواجه برد قاسٍ.
1: اللجنة الوطنية تحقق ميدانيا في وقائع الاستهداف الأخير الذي طال ميناء مدينة المخا.
0: القوات المسلحة استهداف ميليشيا الحوثي لميناء المخا، لن يمر دون عقاب وسيواجه برد رادع وقاس.
1: إلى الصفحة الثانية من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وهي صفحة شؤون محلية، منها هذه العناوين: رئيس جامعة عدن تطوير منظومة النشر العلمي بجامعة لحج. رئيس جامعة لحج تطوير منظومة النشر العلمي بجامعة لحج يسهم في رفع حضورها البحثي إقليميا ودوليا.
0: محافظ أبيان يدشن تشغيل منظومة الطاقة الشمسية للسكن الجامعي للطلاب مديريات يافا.
1: أقر زيادة رواتب موظفي النظافة بنسبة 300%. محافظ الضالع يدشن إعادة تشغيل غرفة عمليات المناظير بمستشفى النصر.
0: تقرير حقوقي يوثق 3219 انتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في أمانة العاصمة خلال عامين.
1: محافظ الحديدة يناقش تدخلات مؤسسة بصمات للتنمية في المحافظة.
0: محافظ شبوة يؤكد على مضاعفة الجهود لتعزيز الحضور الثقافي.
1: وإلى الصفحة الثالثة من صحيفة 14 من أكتوبر الصادر هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وهي أخبار: الرئيس الأعلامي يعزي بوفاة رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق.
0: بحث حماية المواقع الأثرية وتطوير متحف المكلا. الخندشي يناقش مع صندوق الأمم المتحدة للسكان توسيع التدخلات الإنسانية والتنموية.
1: الحكومة لن نقبل باستمرار نهج الابتزاز، واستقرار اليمن يشكل الضمان الأساسي لأمن المنطقة والعالم.
0: رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة وزير الصحة الأسبق.
1: رئيس الوزراء يعزي بوفاة الإعلامي نصر عبد الحبيب ووزير الصحة الأسبق الدكتور عوض بامطرف.
0: وفي الصفحة الرابعة وهي صفحة أخبار نقرأ هذه العناوين: وزير حقوق الإنسان يبحث مع منظمتي مساواة وعين واقع حقوق الإنسان وسبل تعزيز التعاون.
1: وزير التعليم العالي نعمل على تطوير التعليم الصحي والارتقاء بمخرجاته.
0: ولازلنا نتصفح معكم صحيفة 14 من أكتوبر الصادر هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن. وصلنا الآن إلى الصفحة الأخيرة ونقرأ هذه العناوين: مدير الصحة بعدن يتفقد جاهزية مركز الطوارئ التوليدية بمشفى الصداقة تمهيدا لافتتاحه.
1: السلطة المحلية بالطواهي تؤكد استمرار جهودها لتحسين الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمديرية.
0: اليمن يتوج بالمركز الثاني في جائزة محمد السادس الحولية للقرى.
1: أمن مطار عدن يحبط محاولة تهريب أدوية.
0: ناصر عبد الحبيب رحل الصوت وبقي الأثر لوضاح الشليلي.
1: وكتب محمد محمود الشداد في عمود يوميات: المخا حارسة البحر الأحمر وبوابة باب المنديل.
0: وهذا الكراتير أروار
1: مؤجرين. نعم
0: مؤجر ومستأجر. المؤجر يقول: سمعت أنك ناوي تحسن الإيجار تشتري حق المدارس.
1: رد عليه قال: لا غلوتك، أنا عيالي خرجتهم للمدارس.
0: هذه مشكلة يعني.
1: مشكلة بالفعل. الآن يعاني منها الكثير، متطلبات المدارس كثيرة.
0: نعم خاصة كثيرة.
1: بالفعل خاصة إذا كان إنسان أو الشخص أو المواطن عنده أكثر من طالب. صحيح. ابن طالب.
0: نعم كانت هذه أبرز عناوين صحيفة الرابع عشر من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء، لازلنا مع فقراتنا المتنوعة، والآن مع الفقرة الرياضية حيث نتعرف على أخبار الرياضة محليا وعربيا وعالميا من خلال زميلنا الإعلامي الرياضي أحمد سالم القثمي. صباح الخير زميلي أحمد.
1: واحد نور السرور، فالله في جميعا بكل خير.
0: نعم تفضل، ماذا لديك اليوم؟
1: وعن خير لجميع مستمعي العز المكلة في كل مكان، وكالعادة الفضل الرياضي لهذا اليوم الأحد ستكون بالشان المحلي والتحديد في الدوري العام لأندية الترقية الأولى التي واصل من خلالها نادي شعب حضرموت صدارته بعد أن فاز يوم أمس وحسم الديربي أمام جارة نادي المكلة بثلاثية نظيفة ليصعد نادي شعب حضرموت إلى النقطة 23 في الصدارة. وهناك أيضا ستقام اليوم المباراة لصاحب المركز الثاني والمطارد المباشر لي، وهو أيضا نادي تضامن حضرموت الذي سيستضيف نادي هلال الحديدة على ملعب الفقيه براد بمكلة. هناك أيضا في هذه الجولة حدد نادي اتحاد حضرموت فوزا مهما على نادي الشباب البيضاء بثلاثية نظيفة، وهناك أيضا كان نادي فحمان نبيل قد انتصر على نادي السد مارب بهدفين نظيفين. هناك أيضا كان ديربي في العاصمة صنعاء والذي جمع بين اليرموك ووحدة صنعاء، هذه المباراة التي انتهت أحداثها بالتعادل السلبي من دون أحداث. هناك أيضا كان فوز لأهلي صنعاء على اتحاد برباعية نظيفة، والعروبة من صنعاء زال من معاناة نادي سلام الغرفة وفاز عليه بثلاث أهداف مقابل هدف. في محاولة حضرموت وبالتحديد في مساحة الوادي حضرموت في أندية الدرجة الثالثة والتي وصلت إلى مشارف النهاية، حيث وصلت المباراة النهائية في أندية ساحل حضرموت نادي شباب روكم ونادي اتحاد الشبيبة، فيما وصل هناك أيضا في وادي حضرموت نادي وحدة كريم وشباب الجبل للمباراة النهائية. بالشام العربي وبالتحديد دوري روشن السعودي الذي انطلقت الجولة الأولى منه يوم الخميس الماضي والتي وجدت في عدد من المباريات أفردت النتائج التالية، حيث فاز الأهلي على الدرعية بهدف دون رد، والقادسية بدأ هذا الموسم بقوة بعد أن فاز على الشباب بثلاثية مقابل هدف، والحزم انتصر على أبها بهدفين مقابل هدف، ونادي نيوم وفاز على الفيحة بهدفين مقابل هدف، والهلال فاز على الفيحة بأربع أهداف مقابل هدفين، والاتفاق فاز بذات النتيجة أربع أهداف مقابل هدفين على الخليل. وهناك حضر التعادل السلبي من دون أهداف بين كل من التعاون والخليج. ويوم أمس هناك تعادل إيجابي بين الخلود والاتحاد بهدف من الجانبين، وحامل اللقب نادي النصر فاز على نادي الفتح بثلاثية دون رد.
0: شكرا زميلي الإعلام الرياضي أحمد سالم القثمي على هذه الفقرة، ونلتقي إن شاء الله.
2: Yalla!

0: ننتقل لحضرموت ونوهج بكم سيدنا الكرام إلى مديرية رخية بوادي حضرموت التي شهدت خلال اليومين الماضيين أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة استمرت لساعات طويلة، حيث تركزت الأمطار بصورة كبيرة على منطقة صنعاء عاصمة المديرية والمناطق المجاورة لها، مما أدى إلى تدفق سيول كبيرة من عدد من الشعاب أبرزها شعب شدادة وشعب صنع وشعب القضي.
1: وتسببت غزارة الأمطار وشدة الرياح إلى عدد من الأضرار المادية، كان أبرزها سقوط أكثر من 7 ألواح من منظومة الطاقة الشمسية التابعة للمركز الصحي بمنطقة صنعاء، إضافة إلى أضرار أخرى طالت سطح قسم الولادة بالمركز الصحي. المزيد من التفاصيل عن هذه الأمطار وما خلفته في مديرية رخية ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مراسلنا هناك زميلنا مبارك بن سمكر. صباح الخير زميلي مبارك.
2: على الخير زميلي محمد والأخت الزميلة ومستمعينا إذاعة مكلا. من هذه النزاع من منبرنا إذاعة مكلا نحييكم من مديرية رخية. نعم، حيث شهدت المديرية خلال الأيام القليلة الماضية أمطار غزيرة جدا مصحوبة برياح شديدة، وذلك استمر في ساعات طويلة. تعد هذه الأمطار المولف الأمطار التي شهدتها المديرية أكثر خلال الفترة الأخيرة التي شهدتها المديرية، وتركزت الأمطار بشكل مباشر على منطقة صنعاء عاصمة المديرية وأيضا المناطق المجاورة مثل منطقة البربر والحزان وغيرها من المناطق المجاورة. هناك أيضا تسببت السيول الكبيرة من تلك الشعاب، شعب شدادة، شعب صنعاء، شعب دهوي، شعب العلي وغيرها من الشعاب. أيضا هذه الأمطار أثرت الركات الغزيرة سببت الرياح التي شهدت رياح شديدة. هناك الكثير من الأضرار المادية التي ذكرناها التي ذكرتموها، وهي تكون أكثر من 7 ألواح من منظومة الطاقة الشمسية التابعة للمصرف الصحي لمنطقة صنعاء عاصمة المديرية. أيضا هناك أضرار شملت جسم النساء والولادة، أيضا سكن العاملين في المركز الصحي هناك أضرار فيه، كذلك أضرار طارت بعض المنتجات العامة للمواطنين، حيث سقوط عدد من الهناجر والأشجار إلى جانب أضرار أيضا كبيرة في البنية التحتية وهي الطرقات والكهرباء، تكسير أكثر من 7 كمبات كهرباء، وهناك انقطاع كثير لتلك انقطاع التيار الكهربائي خلال تلك الأيام القليلة الماضية. أيضا هناك أضرار أخرى في الزراعة، جانب الزراعة لدى المواطنين. توقفت حركة سير السيارات ودريات نارية أكثر من ساعات طويلة، حتى قام الشباب بمبادرة تطوعية بإزالة بعض مخلفات السيول، أيضا كذلك صعوبة التنقل في المناطق في هذه الفترة. كذلك هناك شباب بذلوا جهود كبيرة خلال فترة المساء حتى الفجر إزالة تلك البتروكة ومخلفات السيول، أيضا فتح مسارات أخرى من جهود تطوعية أسهمت في عالة سير الحركة. أيضا هناك الخط الرئيسي للسلك، هناك أضرار بالغة في العبارات والطرقات، ونعمل أيضا من الجهات المعنية السلطة المحلية وجهات أهل الخير يعرف ما تم خلفاته في تلك الأضرار التي شهدتها المديرية أو المناطق المجاورة. أيضا خلص تصريح مدير المركز الصحي منطقة صنعاء الأستاذ الدكتور خالد بن حيدر، نستمع فيه التصريح ماذا قال فيه.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شهدت عدد من مناطق مديرية رخية أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، وتسببت في حدوث أضرار بالمركز الصحي صنعاء. هذه الأضرار كانت مادية، تمثلت في تطاير عدد من ألواح منظومة الطاقة الشمسية وتضرر سطوح قسمية النساء والولادة وقسم سكن العاملين. نحمد الله تعالى على سلامة العاملين والمترددين في المركز الصحي الذين لم يصابوا غدا، ومن هنا نشهد الجهات المختصة وأصحاب اليد البيضاء لإتلاف هذه الأضرار بأسرع وقت ممكن. كما نؤكد استمرار خدماتنا الصحية بإمكانية المتاحة وبكل جهد وإخلاص لأبناء المديرية والمديريات من جنب. أسأل الله أن يجعلها أمطار خير ورحمة ويجنب الجميع كل مكروه. خالد بن حيدر مدير مكتب الصحة العام السكاني مديرية رخية.

0: اسمعين الكرام، وفي الشأن الرياضي الثقافي، اختتمت يوم الخميس الماضي بمدينة تريم التاريخية منافسات بطولة كأس حضرموت الثقافية الثامنة للأندية الرياضية. توج فيها نادي شعب حضرموت بكأس البطولة، فيما حل نادي سيئون بمركز الوصيف.
1: وبهذه المناسبة أقيم حفلا فنيا وتكريميا من قبل السلطة المحلية بالوادي والصحراء، كرم من خلاله بطل البطولة نادي شعب حضرموت بدرع البطولة الثامنة ونادي سيئون بدرع الوصافة. الزميل خالد بلحاج عضو لجنة بطولة كأس حضرموت الثقافية الثامنة معنا الآن عبر الهاتف. صباح الخير زميلي خالد. نعم، كونك انت عضو في لجنة البطولة وكنت حاضرا في حفل الختام، حفل التتويج الذي توج في نادي شعب حضرموت، فماذا دار في هذا الحفل وكيف شعورك او وصفك لنا لهذه البطولة؟
2: نعم جميل، هو كان جديد نتحدث عن البطولة هي بطولة كأس حضرموت الثقافية الثامنة، وهي بطولة تدعم كل عام على مدى 8 سنوات تقيمها في كأس حضرموت، وهي المنة التي تضم المنة الثقافية الاجتماعية في لجنة الكوادر حضرموت ورئيس مجلس الثقافية، واللجنة الثقافية لجنة الكوادر حضرموت ورئيس الأستاذ خالد أحمد المحمود. هذه اللجنتين تدعم تصفيات كل عام، تصفيات تنفيذية للوادي و الأندية الموجودة في الوادي والساحل. هذا العام قيمة التصفيات صانعة المعادلة في ساحة سمعون واتحاد السنة ووحدة المقلة ونادي شعب حضرموت الرابع. وفي الوادي ساحل شباب القدم والسنون وأهل السنين والسنين بالغرفة. جمعة البطولة نحن نقلت في يوم 10 و11 من مصر الثورة الثلاثة كان في مدينة تريم تحت تنجي جواز مدينة تريم أحدث البطولة كان تصفيات النفسة الدولية وأفقدت الأندية الأربعة للدور الثاني منها شعب حضرموت والسلام واتحاد الكبير وأيضا نادي شعب حضرموت وتصفيات سيئون واتحاد الكبير ونادي وأجلت تصفيات يعني سيئون تاحة على حساب السلام وشعب تونس على حساب الاتحاد الشبيبي، وقالت صراحة نمشي الفاصلة يوم الخميس. الحفل الختامي كان حافلين بحضور عدد كبير من المسلمين، كيف لكم نسيب حال صحراء محمد رضاع ومدير عموم ومدير عموم ومدير في اتراح الوادي المهم فعلة وعلم مزيادة الثقافية مدينة تريم كان حفل ختامي مميز تولي فيه قوة جديدة البطولة وعاصيون ثاني كان مرتكب مميز بجوال الأقطال بجوائز البطولة وتخدايا فردية معينية كان تكريم من محلية الشخصية الثانية فيني الأستاذ بلاني كمان مطمئن شخصية معروفة كل ما هذا كل عام تعرف منه على تكريم هذه الشخصيات الإعلامية. كان كانت في البطولة السابعة في جيت سربية وكنت من الإعلام غالب محمد باسطين. طبعا لدينا حصل على كلام البطولات مشتركة وبالتعاون بين الوادي والساحل السكان في جيت سربية وهذا العام في تريم، وإن شاء الله تروع المواقع إذا عملت تعرف على الناس تعتاد على العام تحت شعار حضرموت تجمعنا. البطولة كانت مميزة وكان حضور لي بعد كان شعب حضرموت حاضر وكان شعب حضرموت موجود هو خبط البطولة. اجرينا لقاء مع احد اللاعبين على فريق التدافي حسن السيري الذي عبر عن شعوره وعن طباعه لانه ابنه فيه.
3: الحقيقة البطولة هذا العام كانت على شدة المنافسة فيها، والفرق مرت بمنافسة شريفة وعلى عالي مستوى عالي من الثقافة لدى الشباب، وهذا شيء يعني مفرح ومسعد. وللحقيقة أنه المباراة النهائية جمعت بين نادينا نادي شعب حضرموت ونادي سيئون، وكانت المنافسة حسمت المسابقة في آخر سؤال، وكان التوفيق من حظنا فلله الحمد والشكر. نتمنى التوفيق لنادي سيئون في منافسات قادمة. نهدي الفوز بطبيعة الحال لجمهور شعب حضرموت وقيادة النادي وكذا كل محبي النادي وأهلنا الذين ساندونا بدعواتهم.

إلى حافة محمد بن علي إلى المقام السامي العالي أرض المحبة والرباط العالي وصيبة أخوتي وعيالي يحمون ما من كل بطالي يحمون ما من كل

كله بالطاري يحمون غام

الوالي والحب باقي للحبيب منوري ما زالوا المتصدر الوالي ولا اظن يتغلب التالي ولا اظن يتغلب

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء، وضمن الخدمات التي نقدمها في هذا البرنامج إليكم الآن برنامج العيادات التخصصية بهيئة مشفى ابن سينا العام لهذا اليوم الأحد 16 من أغسطس 2020.
1: يتواجد في عيادة الجراحة العامة التخصصية الدكتور ممدوح غصان.
0: في العيادة الباطنية العامة التخصصية يتواجد هذا الصباح تتواجد الدكتورة حنان بن حدية.
1: وفي عيادة القلب والإيكو التخصصية يتواجد الدكتور طيب بفضل.
0: أما في عيادة العظام التخصصية هذا الصباح يتواجد الدكتور الروسي بدر الدين.
1: ويتواجد الدكتور لطفي البوري في عيادة المسالك البولية التخصصي.
0: في عيادة الأنف والأذن والحنجرة هذا الصباح تتواجد الدكتورة إيمان بلصقع.
1: وتتواجد الدكتورة نجلة صقران في عيادة الجلدية التخصصية.
0: في عيادة الأسنان التخصصية هذا الصباح يتواجد الدكتور زكريا باغفار.
1: وتتواجد الدكتورة عائشة بن الشيخ أبو بكر في عيادة العيادة النفسية التخصصية هذا الصباح.
0: في عيادة السكرية التخصصية الدكتور هاني باركوت.
1: والدكتور سعيد بن دويس يتواجد في عيادة الأشعة التلفزيونية.
0: أما في عيادة البصريات هذا الصباح يتواجد الدكتور زكريا بازرع. كانت هذه العيادات المناوبة هذا الصباح في هيئة مشفى ابن سينا العام.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء. وقبل الختام هذا تذكير بمواعيد أذان الصلوات لهذا اليوم ويوم الغد إن شاء الله تعالى بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
1: أذان صلاة الظهر يكون بمشيئة الله تعالى عند 11:49
0: يؤذن لصلاة العصر في 2:55
1: ويؤذن لصلاة المغرب عند 6:08
0: أذان صلاة العشاء في 7:15
1: يؤذن الفجر ليوم الغد بمشيئة الله تعالى عند 4:15
0: أما شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:29 وتبدأ صلاة الشروق في 6:45. إذا مستمعينا الأعزاء أتينا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من صباح الخير يا حضرموت.
1: سعدنا بصحبتكم من الأعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني التقديم الزميلة أروى بيزيد.
1: رفقنا من الهندسة الصوتية الزميل سالم بلقدي.
0: نلتقي إن شاء الله يوم الغد.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار الصباحية ليومنا الأحد، نستهلها بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام لمديرية الريدة وقصيعر. وزير الداخلية يؤكد أن القوات المسلحة والأمن تخوضان معركة وطنية واحدة لإنهاء الانقلاب الحوثي. لجنة تنظيم والتمويل الواردات تدشن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للمنصة الإلكترونية. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت ووزير الشباب والرياضة، أجواء احتفالية رياضية بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وشعب حضرموت يتوج بكأس المناسبة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس قرارا بشأن تكليف مدير عام لمديرية الريدة وقصيعر. ونص القرار رقم 123 لسنة 2026 بعد الاطلاع على قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 2005 بشأن نظام الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة يكلف الأخ عبد العزيز عوض البخيت بن مهاجر مديرا عاما لمديرية الريدة وقصيعر، فيما قضت المادة الثانية من القرار أن يعمل بها من تاريخ صدوره ويلغى أي قرار سابق، وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه. أكد وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان أن القوات المسلحة والأمن تخوضان معركة وطنية واحدة دفاعا عن مؤسسات الدولة وحماية لأمن المواطنين واستقرار الوطن، مشددا على أن المؤسستين العسكرية والأمنية أصبحتا اليوم أكثر تماسكا ووحدة من أي وقت مضى في مواجهة مشروع الانقلاب والإرهاب الحوثي. وقال اللواء حيدان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية لم تعد تواجه جبهة بعينها أو منطقة محددة، وإنما تواجه اليمن بكل أبنائه ومؤسساته وقواها الوطنية، مؤكدا أن المعركة لم تعد مقتصرة على جبهة أو منطقة، بل أصبحت معركة وطنية جامعة في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأوضح وزير الداخلية أن القوات المسلحة والأمن وهما تؤديان واجبهما الوطني تتحركان في إطار وطني واحد وبمسؤولية مشتركة وهدف واضح يتمثل في حماية اليمنيين وصون أمنهم والحفاظ على مؤسسات الدولة وصولا إلى إنهاء الانقلاب وتحرير كامل الأراضي اليمنية. استهدفت ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مساء السبت الأحياء السكنية بمدينة مارب بستة صواريخ بالستية وأربع طائرات مسيرة. وأوضح مكتب الإعلام بمحافظة مارب في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية سبا على نسخة منه أن القصف الحوثي طال عددا من الأحياء السكنية في المدينة وأسفر عن وقوع جرحى ومصابين وإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والسيارات وممتلكات المواطنين. وأكد أن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية يمثل استمرارا لنهجها استهداف المدنيين والأحياء السكنية والمنشآت المدنية، ويعرض حياة السكان وممتلكاتهم الخطر في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. ودعا مكتب الإعلام بمحافظة مارب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الاعتداءات وتحمل مسؤولياتها في توثيق تلك الجرائم التي تستهدف مخيمات النازحين والأحياء السكنية والمنشآت المدنية في المحافظة. دشنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص بالمنصة الإلكترونية للجنة، والذي يستهدف الفريق المساند للفريق التنفيذي، وذلك بالتعاون مع الشركة المطورة للمنصة في إطار الاستعدادات الجارية للتشغيل الفعلي للمنصة وتعزيز كفاءة التعامل معها. وركزت المرحلة الأولى من البرنامج على التعريف بواجهات المنصة وطبيعة حسابات المستخدمين وصلاحيتهم وآلية التعامل مع مختلف وظائفها، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة الاستخدام وضمان الجاهزية الفنية والتشغيلية للفرق المعنية. وخلال افتتاح البرنامج أشاد رئيس الفريق التنفيذي ضي العمري بالجهود التي بذلتها الشركة المطورة في إنجاز المنصة خلال فترة زمنية وجيزة، وما أبدته من تعاون واستجابة للمتطلبات الفنية والتشغيلية، منوها بالجهود المتواصلة التي يبذلها الفريق التنفيذي وفريق الدعم الفني والفريق المساند في متابعة تطوير المنصة واستكمال متطلبات تشغيلها. بدورهم أكد المشاركون أهمية البرنامج لضمان الاستخدام الأمثل للمنصة، وبما يسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات وتعزيز دقتها وشفافيتها في التعامل مع طلبات الاستيراد. النبع الأخير في هذه النشرة: ضمن الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ينظمها مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت احتفاء باليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، وبرعاية عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري، وبالتزامن مع مباريات الجولة 11 للدوري العام لأندية الدرجة الأولى، شهد ملعب الفقيد برادن بالمكلا أجواء احتفالية خاصة تم خلالها تسليم كأس اليوم العالمي للشباب لنادي الشعب حضرموت. وقام وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي برفقة المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي ووزير التربية والتعليم السابق طارق سالم العكبري ومستشاري وزير الشباب والرياضة الأستاذ عبدالله هادي بهيان والأستاذ محسن علي العطاس ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الكابتن عبدالله السعدي بتسليم كأس المناسبة لقائد الفريق الشعباوي عماد منصور، وسط فرحة عارمة من الجماهير والحاضرين، وذلك إثر فوز شعب حضرموت على جاره نادي المكلا بثلاثة أهداف دون مقابل. وبهذه النتيجة وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شعب حضرموت الرياضي سلسلة نتائجه الإيجابية، محققا فوزه التاسع والمستحق ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، متمسكا بالانفراد بصدارة الترتيب العام ومغردا في قمة الدوري بوصفه الفريق الوحيد الذي لم يتلقى أي خسارة حتى الآن في بطولة هذا الموسم. وفي المقابل تجمد رصيد نادي المكلا عند 19 نقطة في المركز السادس. يذكر أن مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت قد نظم وأشرف على العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي للشباب. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار التاسعة انتهت، في ختامها تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام لمديرية الريدة وقصيعر. وزير الداخلية يؤكد أن القوات المسلحة والأمن تخوضان معركة وطنية واحدة لإنهاء الانقلاب الحوثي. لجنة تنظيم وتمويل الواردات تدشن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للمنصة الإلكترونية. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت ووزير الشباب والرياضة أجواء احتفالية رياضية بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وشعب حضرموت يتوج بكأس المناسبة. مستمعينا الأفاضل، وبالتذكير بهذه العناوين نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة أخبار التاسعة من إذاعة المكلا. في ختامها تقبل تحيات الزميل علي عمر من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل سالم بلغني من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل مجدي بازياد من الإعلام الجديد، تحياتي من تقديم النشرة محمد رويشد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله.
1: الأعزاء المستمعون، متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم وفيها تطالعون. الحكومة اليمنية تؤكد أنها لن تقبل باستمرار نهج الابتزاز والتهديد والوعيد، واستقرار اليمن يشكل الضمانة الأساسية لأمن المنطقة والعالم. السعدي يؤكد لن نسمح بمصادرة قرار الحرب والسلم أو فرض إيقاع المرحلة على اليمنيين والأمن والسلم الإقليمي والدولي. متابعات صلاة عبد الله إبراهيم. أكدت الحكومة اليمنية أنها لن تقبل بعد اليوم باستمرار نهج الابتزاز والتهديد والوعيد، ولن تسمح بمصادرة قرار الحرب والسلم أو فرض إيقاع المرحلة على اليمنيين والأمن والسلم الإقليمي والدولي. كما أكدت الحكومة في بيانها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط اليمن، الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، جاء فيه:
2: نجتمع اليوم في لحظة دقيقة ومفصلية من تاريخ اليمن، بعد أسابيع شهدت سلسلة متسارعة وخطيرة من أعمال التصعيد التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، التي تهدد بإعادة اليمن إلى دوامة العنف وتقويض فرص السلام التي استثمرت فيها الحكومة اليمنية والأمم المتحدة وهذا المجلس الموقر والأشقاء والأصدقاء على مدى سنوات. فعلى مدى أكثر من عقد من الزمن دفع الشعب اليمني ثمنا باهظا لهذه الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية على الدولة اليمنية والشعب اليمني، وقد أثبتت الأحداث وبما لا يدع مجال للشك إن هذا الوضع المأساوي لم يكن قدرا محتوما، وإنما نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيات إرهابية اختارت الفوضى والحرب على استقرار الدولة والطائفية على المواطنة المتساوية، واختارت الارتهان لأجندة النظام الإيراني على حساب مصالح الشعب اليمني وتطلعاته في الأمن والاستقرار والعيش الكريم. ولم تقدم هذه الميليشيات لليمنيين سوى الدمار والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة واستهداف الاقتصاد الوطني وتجنيد آلاف الأطفال ونهب الموارد والمساعدات الإنسانية والاحتجاز التعسفي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. السيد الرئيس، إنما نشهده اليوم من تصاعد الأعمال العدائية للميليشيات الحوثية بدءا بمحاولاتها فرض جسر جوي بين صنعاء وطهران لنقل خبراء وأسلحة عبر طيران هامان التابع للحرس الثوري الإيراني والمصنف على لائحة العقوبات، ومرورا باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة والهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع القوات المسلحة والأعيان المدنية ومخيمات النازحين واستهداف ميناء المخا والمنشآت المدنية الحيوية ومحاولات استهداف السفن وصولا إلى الهجوم الإرهابي يوم الثلاثاء على السفينة اليمنية التهامة المرتبطة بحركة التجارة والإمدادات الغذائية للشعب اليمني، أسفر عن مقتل 4 من أفراد طاقمها بينهم 3 من جمهورية باكستان الشقيقة وبحر الإندونيسي وإصابة 4 آخرين، فضلا عن اندلاع حريق وأضرار مادية على متن هذه السفينة. وقد عاودت الميليشيات الحوثية استهداف السفينة بصاروخ آخر أثناء وصول فرق الإنقاذ لإقلاع الطاقم والمصابين، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد فريق الإنقاذ في اعتداء متعمد طال مهمة إنسانية، وكشف مجددا استخفاف هذه الجماعة بحياة البحارة والعاملين في عمليات الإنقاذ وبالقواعد والأعراف المنظمة لسلامة الملاحة البحرية. كل ذلك يؤكد أن الميليشيات الحوثية تمضي في حرب ممنهجة تستهدف مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته ومنافذه الاقتصادية، ويبرهن مجددا على خطورة بقاء قدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة النوعية خارج سلطة الدولة ومؤسساتها. وهنا تبرز مفارقة واضحة لا يمكن تجاهلها في الميليشيات التي تروج منذ سنوات لادعاءات الحصار في محاولة لتضليل عن مسؤوليتها، في محاولة للتنصل عن مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية، هي ذاتها التي تستهدف اليوم موانئ اليمن ومنشآته الحيوية وبنيته التحتية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، وتعطل النشاط التجاري بما يفاقم معاناة اليمنيين، وهي ذاتها التي حولت أراضي اليمن ومياهه إلى منصة لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني وابتزاز المجتمع الدولي وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية، وهي ذاتها التي دأبت على عرقلة جهود السلام وإطالة أمد هذا الصراع، وجرت اليمن والمنطقة إلى مزيد من الدمار والتوتر وعدم الاستقرار. السيد الرئيس رحبت حكومة الجمهورية اليمنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بشان اليمن وما تضمنه من إدانة للانتهاك الذي شكلته الرحلات الجوية الإيرانية غير المصرح بها للسيادة اليمنية بهبوطها في مطاري صنعاء والحديدة دون إذن الحكومة اليمنية، وإدانة الاعتداءات الحوثية على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، وتجديد التزام المجلس بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. كما نثمن تأكيد المجلس أن جميع الرحلات إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع حكومة الجمهورية اليمنية والحصول على موافقتها المسبقة، وتشديده على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216. لكن التطورات اللاحقة التي أعقبت ذلك البيان تضعنا اليوم أمام سؤال جوهري: كيف يترجم المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر هذه المبادئ إلى واقع يحمي جهود السلام ويمنع تكرار هذه الانتهاكات؟ ولهذا فإننا ندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى البناء على هذه المواقف في الأدانة، رغم أهميتها يجب أن تقترن بتنفيذ فاعل لقرارات هذا المجلس وفي مقدمتها القرارين 2140 و 2216، وتعزيز آليات منع تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبرات إلى الميليشيات الحوثية، ومساءلة الجهات التي تنتهك نظام العقوبات نظام الجزاءات، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة اليمنية على حماية سيادة البلاد وسواحلها ومياهها الأقليمية، أن استمرار امتلاك وتدفق هذه التكنولوجيا وهذه الأسلحة والخبرات العسكرية إلى الميليشيات الحوثية لا يتوافق مع متطلبات السلام المستدام، ويشكل تهديدا دائما لليمن ولدول الجوار والممرات البحرية الدولية، الأمر الذي يتطلب الانتقال من مجرد إدانة التهديد إلى معالجة مصادره وأدواته. إن قراءة سلوك الميليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية من حربها تكشف نمطا ثابتا يقوم على الهروب من استحقاقات السلام عبر افتعال الأزمات والمواجهات الخارجية، ومحاولة لنقل بوصلة الصراع بعيدا عن جوهر القضية اليمنية. واليوم لم يعد يقتصر هذا النهج على التحرر من الاستحقاقات الوطنية، بل أصبح وسيلة دائمة لابتزاز المجتمع الإقليمي والدولي وخلق أزمات متلاحقة بغرض كسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة. لكن هذه المحاولات لن تغير حقيقة إن السلام في اليمن يتطلب معالجة جذور هذا الصراع وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والانصياع لإرادة اليمنيين ومرجعية الحل السياسي المتفق عليها لإنهاء هذا الصراع.

إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكان القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أمينة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. هذه المساحة التي نلتقي فيها لنشهد على عظائم الإرادة ونرى كيف يحول الإنسان الألم إلى أمل والتحدي إلى سرح من الإنجاز والتميز. سأنير دربي بالعزيمة والمنى وأكون كالنجم المضيء بأفقنا، مهدني التعب الجسور ولا الأذى، بل زادني شغفا لأبلغ مجدنا. فالروح مهما كدن تبقى تحلق كالصحيح.

مستمعين الأحبة في كل مكان، نرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نفتح فيها أبواب الفهم والوعي لنبحر معا في عالم من التحدي والإصرار. موضوعنا اليوم يغوص في عمق التحديات النمائية والعصبية، حيث نسلط الضوء على حالة تتطلب فهما عميقا ورعاية متكاملة، وهي ما تعرف باضطراب طيف التوحد. سنستعرض معكم هذه الحالة من التعريف والأسباب إلى الأعراض والتشخيص وسبل الدعم والإدارة الطبية. مرض التوحد أو ما يسمى اضطراب طيف التوحد. مستمعين الكرام، يعد اضطراب طيف التوحد حالة نمائية عصبية معقدة تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، عادة خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر، وتستمر مدى الحياة. تؤثر هذه الحالة بشكل أساسي على كيفية إدراك الفرد للآخرين والتفاعل معهم، وتنعكس على السلوكيات وعلى تواصله اللفظي وغير اللفظي وطريقة معالجته للمعلومات والمدخلات الحسية. وتوصف الحالة بالطيف نظرا للتفاوت الكبير والواسع في حدة الأعراض ونوعها من شخص لآخر. الأسباب وعوامل الخطر: على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الأبحاث والتعليم حول الاضطراب، إلا أنه لا يوجد سبب مباشر وواحد يمكن إرجاع التوحد إليه بشكل حصري، بل تجمع الأوساط الطبية على أنه ناتج عن معقد من العوامل، ومن هذه العوامل العوامل الجينية. تلعب الجينات دورا رئيسيا، إذ تؤدي بعض الطفرات أو التغيرات الوراثية إلى زيادة خطر الإصابة، وتزداد الاحتمالية في حال وجود تاريخ عائلي للاضطرابات النمائية. العوامل البيئية: قد تتفاعل بعض الظروف البيئية مع الاستعداد الجيني، مثل تقدم سن الوالدين عند الحمل، أو تعرض الجنين لبعض المضاعفات الصحية والعقاقير الطبية أثناء الحمل. التطور العصبي: تظهر الفحوصات الطبية وجود اختلافات في بنية وتوصيلات بعض المناطق في الدماغ المسؤولة عن معالجة المشاعر والتواصل الاجتماعي والسلوك. التصنيفات ودرجات طيف التوحد: وفقا لدليل التشخيص الطبي الحديث، يصنف التوحد إلى ثلاث درجات رئيسية بناء على مستوى الدعم والمساندة التي يحتاجها الفرد. الدرجة الأولى: يحتاج إلى دعم. يواجه الشخص صعوبات في المبادرة بالتواصل الاجتماعي أو الاستجابة له، وتكون لديه مرونة محدودة في تنظيم السلوكيات، ولكنه يستطيع التواصل والتعبير بوضوح نسبي مع الدعم الخفيف. الدرجة الثانية: يحتاج إلى دعم كبير. يظهر الفرد قصورا ملحوظا في المهارات الكلامية والاجتماعية، وتكون السلوكيات النمطية والحديث المحصور في موضوعات محددة واضحة ومؤثرة على الحياة اليومية. الدرجة الثالثة: يحتاج إلى دعم مكثف جدا. تتسم بعجز شديد في مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي، وصعوبة بالغة في التعامل مع التغيير، مع وجود سلوكيات تكرارية قوية تؤثر بشكل كلي على الاستقلالية الذاتية. الأعراض والعلامات السريرية: تتنوع التظاهرات السريرية للمصابين بطيف التوحد، وتظهر عبر محاور رئيسية. التواصل والتفاعل الاجتماعي: ضعف انضياب التواصل البصري المباشر عند الحديث، صعوبة في فهم واستخدام لغة الجسد أو تعابير الوجه أو نبرة الصوت، تأخر أو غياب نمو اللغة والكلام أو استخدام تكراري للكلمات والعبارات، صعوبة في تكوين الصداقات أو مشاركة الاهتمامات والمشاعر مع الآخرين. السلوكيات والاهتمامات المحددة: الالتزام الصارم بروتين يومي محدد، والانزعاج الشديد عند إحداث أي تغيير بسيط فيه، القيام بحركات جسدية تكرارية نمطية مثل التلويح باليدين أو التأرجح أو الدوران، الانشغال الشديد والاهتمام الفائق بموضوعات أو أجزاء معينة من الألعاب أو الأشياء. المعالجة الحسية: فرط الحساسية أو قلة الحساسية تجاه المدخلات الحسية مثل الأصوات العالية، الأضواء الساطعة، ملمس بعض الأقمشة أو روائح وأطعمة معينة. مستمعين الكرام، خلونا نتعرف على التشخيص ووسائل الاكتشاف المبكر لهذا المرض. يعتبر التشخيص المبكر حجر الزاوية في تحقيق أفضل النتائج النمائية للأطفال المصابين، ويتم من خلال
الفحص والتتبع النمائي الدوري. يقوم أطباء الأطفال بمتابعة محطات النمو والتطور للطفل أثناء الزيارات الدورية لمعاينة مهارات التواصل والحركة. التقييم الشامل المتقدم. الفحص السلوكي والنفسي يتم بواسطة فريق متخصص يشمل طبيب أطفال نمائي وأخصائي نفس وأخصائي نطق وتخاطب. أدوات التشخيص المعيارية. استخدام مقاييس علمية معتمدة لملاحظة الطفل وتقييم سلوكياته وتفاعله المباشر. الفحوصات الطبية المساندة. إجراء فحوصات السمع والتحاليل الجينية أو الفحوصات العصبية لاستبعاد أي أسباب طبية أخرى قد تفسر الأعراض. الخطة العلاجية وإدارة الحالة. على الرغم من عدم وجود علاج دوائي يزيل التوحد تماما، إلا أن الخطط التأهيلية المتكاملة والمبكرة تحدث فارقا جوهريا في تطوير مهارات الطفل وقدرته على الاستقلالية. التدخلات السلوكية والتربوية. تحليل السلوك التطبيقي ABA يعد من أكثر المناهج فعالية لتطوير السلوكيات الإيجابية وتقليل السلوكيات غير المرغوبة وتنمية المهارات اللغوية والاجتماعية. برامج التواصل والتعليم مثل برامج التواصل عبر الصور واستراتيجيات دعم التعليم المنظم. برامج التخاطب والعلاج الوظيفي. جلسات التخاطب لتطوير لغة الكلام أو إيجاد وسائل بديلة للتواصل الناجح. العلاج الوظيفي والتكامل الحسي لمساعدة الطفل على الاستجابة المنتظمة للمؤثرات الحسية وتطوير مهارات الاعتماد على النفس في أداء المهام اليومية. الدعم الدوائي. يمكن للأطباء وصف بعض الأدوية المعالجة الأعراض المصاحبة وليس التوحد بحد ذاته، مثل فرط الحركة أو القلق أو اضطرابات النوم أو نوبات الغضب الشديدة. وهي تساؤلات هامة حول التوحد. هل التوحد وراثي؟ نعم، تلعب الجينات والعوامل الوراثية دورا كبيرا ورئيسيا في التوحد، حيث تظهر الأبحاث أن وجود تاريخ عائلي للاضطرابات النمائية يزيد من احتمالية الإصابة، وتساهم الطفرات والتغيرات الجينية المتعددة في تشكله. ومع ذلك فهو ليس ناتجا عن جين واحد فقط، بل يتفاعل المكون الوراثي مع عوامل بيئية أخرى أثناء فترة الحمل والنمو المبكر. وهنا سؤال، هل يؤثر التوحد على مستقبل الطفل؟ تأثير التوحد على مستقبل الطفل يختلف بشكل واسع من طفل لآخر، تبعا لدرجة التيف وتوفر الدعم والتدخل المبكر. ففي حين قد يحتاج البعض إلى دعم مستمر، يستطيع الكثير من الأطفال مع التأهيل والدعم الأسري والتربوي تطوير مهارات تواصل جيدة وإكمال دراستهم الأكاديمية والجامعية وتطوير موهبة وإبداع، بل والاندماج الكامل في سوق العمل والاعتماد على الذات. هل يوجد علاج نهائي ينهي هذه الحالة تماما؟ طبيا لا يوجد علاج دوائي أو جراحي يزيل أو ينهي التوحد تماما، لأنه نمط نمائي عصبي يرتبط بطريقة عمل وتوصيل الدماغ. ولكن بالتدخل المبكر المستمر، جلسات التخاطب، العلاج السلوكي والعلاج الوظيفي، يتحسن أكثر الأطفال بدرجة كبيرة، تتلاشى معها العديد من الصعوبات السلوكية واللغوية، ليظهر الطفل وكأنه تجاوز أغلب الأعراض واكتسب الاستقلالية التامة. مستمعين الكرام، يلعب الوعي الأسري والمجتمعي دورا محوريا في تمكين ذوي التوحد بفضل التدخل المبكر والتأهيل المناسب وتوفير بيئة تعليمية واجتماعية داعمة ومتقبلة. يستطيع الكثير من الأفراد على طيف التوحد التعلم والتعبير عن إبداعاتهم والاندماج في سوق العمل والمجتمع بكفاءة واستقلالية عالية. وكما أشرنا، فإن طيف التوحد يختزن في كثير من الأحيان قدرات استثنائية ونظرة فريدة للعالم. وطن العربي زاخر بنماذج ملهمة تجاوزت الصعاب وأثبتت أن الشغف لا يحده عائق، مثل الرسام عبدالله القحطاني من المملكة العربية السعودية، فنان تشكيلي متميز على طيف التوحد. استطاع أن يحول تركيزه العالي ودقته الحسية إلى لوحات فنية إبداعية أذهلت الجميع، وشارك في معارض محلية وإقليمية أثبتت من خلالها أن التوحد لغة أخرى للإبداع والجمال. وكذلك الشابة سارة العلي من الخليج العربي،
تغلبت على صعوبات التواصل والتفاعل الاجتماعي في صغرها بفضل برنامج التخاطب والتعليم المنظم، واستطاعت إكمال دراستها في المجال الفني والأدبي، ولها مشاركات فاعلة في التوعية بطيف التوحد ونقل تجاربها الملهمة لأسر ذوي الهمم. حبايب المستمعين، إلى مجتمعنا المعطاء، إن أفراد طيف التوحد ليسوا بحاجة إلى عطف مؤقت، بل هم بحاجة إلى احتواء واحتضان حقيقي وتقديم الدعم الكافي والوافي لهم في المدارس والجامعات والأماكن العامة والأعراف الاجتماعية. إن تقبل اختلافاتهم وتوفير البيئة البيئية والحسية المناسبة لهم هو الواجب الأخلاقي والوطني الذي يضمن دمجهم الكامل واستثمار قدراتهم العالية. إلى أولياء الأمور والأسر الكريمة، أنتم الخط الأول والسند المتين. إن اكتشاف التوحد ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لرحلة استكشاف مكامن القوة في أبنائكم. لا تترددوا ولا تتأخروا في عرض أبنائكم على المراكز المختصة والمهتمة بالتوحد. فالتدخل المبكر والتأهيل المستمر هو المفتاح السحري لتطوير مهاراتهم وصولا إلى استقلاليتهم ونجاحهم. كونوا لهم المشجع الأول وآمنوا بقدراتهم، فخلف كل طفل ناجح من ذوي التوحد عائلة آمنت به ولم تستسلم أبدا.

الأكارم في كل مكان عبر أثير إذاعة المكلا، نجدد بكم الترحيب واللقاء في هذه المحطة المضيئة من برنامجكم الأسبوعي أنا أستطيع. نلتقي لنواصل معا رحلة الوعي القانوني والتمكين الاجتماعي، ونفتح صفحة أساسية تضمن لكل فرد مكانته الاعتبارية المستقلة في المجتمع عبر فقرتنا الدائمة فقرة من حقي. اليوم نسلط الضوء على ركيزة العدالة وأساس المواطنة الكاملة، وهو الحق في الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة والمساواة أمام القانون. مستمعين الأفاضل، إن جوهر العدالة يقوم على مبدأ أساسي، وهو أن جميع البشر ولدوا أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق. ومن هذا المنطلق تؤكد القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية أن الأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل في الاعتراف بشخصيتهم القانونية في كل مكان، والتمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة. إن هذا الحق يعني ببساطة أن يكون للشخص الحق في إدارة شؤونه المالية والخاصة، مثل فتح الحسابات البنكية وتوقيع العقود وامتلاك العقارات أو ورثها، واتخاذ القرارات المتعلقة بصحته وتعليمه وحياته الشخصية دون وصاية قصرية أو نظرة تقلل من وعيه وإدراكه. كما يفرض هذا الحق على الدولة والمؤسسات العدلية توفير الدعم التيسيري لمن يحتاجه لممارسة أهليته، كإتاحة المستندات القانونية بطريقات إبرايل أو توفير مترجم لغة إشارة معتمد في المحاكم والدوائر الحكومية لضمان الفهم التام وصون الحقوق. وعندما تضع المعاملات الإدارية أو البنكية عوائق تمنع الشخص من التوقيع أو إدارة أمواله باستقلالية، أو عندما يحرم من حقه في الشهادة أو التقاضي بسبب تحديات جسدية أو حسية، فإن ذلك يمثل تهميشا صريحا وفجوة في منظومة الحقوق المدنية. إن الاعتراف بالأهلية القانونية وتوفير التيسير اللازم لممارستها ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو حماية لكرامة الإنسان وتمكين له ليكون مسؤولا عن خياراته وشريكا حقيقيا في البناء والتنمية. مستمعين الكرام، إن سيادة القانون واكتمال العدالة لا يتحققان إلا عندما يجد كل فرد مساحته الكاملة والمستقلة لإدارة حياته بكرامة وأمان. ومن هذا المنبر الإذاعي نبعث برسالة إلى الجهات القانونية والمالية والمؤسسات كافة: يسر الإجراءات وقفة للأهلية المستقلة لعقول تفكر وتبدع، ليبقى مسار الحق مستقيماً ويظل الهتاف صادحا بثقة أنا أستطيع.

ما هو تطبيق كاش ريدر؟ مرحبا بكم متابعينا في دوت التقنية الكرام. يعد تطبيق كاش ريدر من أفضل التطبيقات المخصصة للتعرف على العملات النقدية، إذ يدعم عددا كبيرا من العملات العربية والعالمية. ما الذي يميز تطبيق كاش ريدر عن غيره من تطبيقات التعرف على العملات؟ سرعة كبيرة في التعرف على العملات، دعم عدد كبير من العملات العربية والعالمية، تحويل العملات أثناء السفر. يقوم كاش ريدر بتحويل قيمة العملات الأجنبية إلى عملتك المحلية وينطقها معا. يتم تحديث أسعار الصرف عند الاتصال بالإنترنت وتظل متاحة للاستخدام دون اتصال. أنماط اهتزاز مميزة، تعرف على قيمة العملة عبر اهتزازات مميزة، نبضة واحدة للفئة الأقل، نبضتان للتالية، وهكذا. يعمل بالكامل بدون إنترنت. حمل قاعدة بيانات العملات مرة واحدة وتعرف على الأوراق النقدية دون الحاجة للإنترنت. لا يشترط وضعية مثالية. يتعرف التطبيق على الأوراق المطلوبة أو القديمة أو التي يظهر جزء منها فقط ومن أي زاوية. وفي الظلام يعمل الفلاش تلقائيا لضمان قراءة دقيقة يتم تحديثه باستمرار. ما هي عيوب التطبيق من وجهة نظر بعض المستخدمين؟ يرى بعض المستخدمين أن العيب الوحيد هو أن التطبيق مدفوع، إلا أن أسعاره تعد منخفضة نسبيا. فعلى سبيل المثال في مصر يبلغ سعر الاشتراك الشهري 15 جنيها مصريا، بينما تبلغ تكلفة الاشتراك السنوي 59 جنيها مصريا. أما الاشتراك مدى الحياة فيبلغ 199 جنيها مصريا. يتيح الإصدار المجاني التعرف على الفئات النقدية الصغيرة، وهو كاف لتجربة سرعة ودقة التطبيق قبل أن تقرر الترقية. جرب الإصدار الكامل مجانا لمدة 14 يوما، ثم اختر بين الشراء مدى الحياة أو الاشتراك الشهري أو السنوي. آلية عمل التطبيق: قم بتنزيل التطبيق وتثبيته من متجر بلاي أو أبل ستور، ومن ثم اختر العملة التي تريد التعرف عليها. انتظر حتى يتم تحميل قاعدة بيانات العملة المختارة ليصبح التعرف عليها ممكنا دون اتصال بالإنترنت. يمكنك تغيير العملة في أي وقت من إعداد التطبيق، كما يمكنك تفعيل وضع العملات المتعددة أثناء السفر، بالإضافة إلى العديد من الخيارات الأخرى مثل تشغيل أو إيقاف الصوت عند التعرف على العملة وغيرها.

مستمعي الكرام ختاما، في عالمي سر بديع يشرق وفؤادي الصافي بحب ينبض، لا تحسبوني غاربا عن دربكم، فالروح فكر في السماء يحلق، بموهب كالنجم يلمع نوره، وبكل نسمة أمل أتألق، يا أهلنا يا قومنا هيا امنحوا طفل التوحد رعشة لا تغلق، ضموا اليدين مشالة وتقبلوا، طيف الإبداع فبالعطاء سيبرق. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم أنا أستطيع، أحييكم ودمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكان القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أمينة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

هذا المصاريف منا، ولكن يوم طيبت امالي وطيبت ظنا، وربي ما توقعت ان هذا المصاريف منا.

احسب هذا شرف يصدق رضا ما احسبها ندامة. ما باله من ظلم شخص للآخر يحصل ظلامة. احسب هذا شرف يصدق رضا ما احسبها ندامة. ما باله من ظلم شخص للآخر

ما ترجع طول الوقت عبر قاضع قدمنا بحن الراد من كتر الخيل والتواضع قدمنا ما ترجع طول الوقت عبر قاضع قدمنا بحن الراد من كتر الخيل والتواضع.

ودائم يدعي بالقضاء ومتخذها ذريعة، ودائم دمع عينه مخليه نامامي شفيعة، ودائم يدعي

دايم يدعي بالقضاء وهم اتخذها دريعة ودايم دمع عينه مخليه هنا ما في شفيعة ودايم يدعي بالقضاء وهم اتخذها دريعة ودايم دمع عينه مخليه هنا ما في شفيعة.

كيف الأسرة؟ هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني. عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم.

رؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى

0: شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. هذه الحلقة خصصناها للحديث عن صندوق النظافة والتحسين في ساحل حضرموت. سنناقش فيه ملفات كثيرة مع العزيز أسامة سعيد بسعد، المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في ساحل حضرموت. سعداء بتواصلكم يا أستاذ المستمعون على هاتف البرنامج المباشر 30-2966. سنكون معكم بإذن الله عبر أثير إذاعة المكلة صوت حضرموت في الأثير. تحياتي أنا في بخريبة، إعداد العزيز مجدي بازياد مدير إدارة الأعلام الجديد في إذاعة المكلة، وسالم بلقي مخرجا ومنفذا. فاصل ثم نواصل.

الغيب لي يرتاح له في الخاطر روح العاشق شاعر رهيب المشاعر يفرح الزين قلبي لا نظرتين الزين عانك الله يا العاشق على قسوة البين يا لبيك المنابر منظر الغيب لي يرتاح له في

0: عزيزي المستمع عزيزي المستمع، عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز سالم بلقي مخرج ومنفذ الحلقة. كما وعدناكم سالفة سنكون معنا بإذن الله مع ضيف الحلقة العزيز أسامة السعيد بساد، المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في ساحل حضرموت. لكن دعونا قبل أن نفتح ملفات صندوق النظافة والتحسين مع العزيز أسامة، دعونا نعرج على موضوع مهم جدا. كان أحد الإخوة الدكتور، تحديدا الدكتور محمد بوادي، أحد أعضاء جامعة حضرموت، تحدث عن موضوع مهم جدا، وفرصة أنه يكون معنا اليوم أسامة بسعد المدير العام التنفيذي صندوق حضرموت. وكانت القضية التي طرحها الدكتور محمد بوادي حول إنشاء محرقة جديدة للنفايات، هكذا هو طرح هذا الموضوع. هو الآن معنا على الهاتف، سنعرج معه وسنستوضح منه هذا الموضوع. هو حط أنه في الآن سيتم إنشاء محرقة جديدة في منطقة المعاوز، لا أدري صحة هذا المعلومات. الآن معنا على الخط هو مباشرة، وسيقوم بالرد عليه العزيز أسامة باسعد المدير العام التنفيذي صندوق النظافة والتحسين. أسعد الله صباحي دكتور محمد.
1: صباحك الله بالخير أخي، كيف حالك؟ طيب
0: الله يحفظك. الحمد لله دكتور محمد. إدراكا للوقت، أنت طلعنا على مشهور في مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث أنت وأنت دكتور البيئة في جامعة حضرموت حول أنه حماية البيئة أعطت تصريح لمحكمة حضرموت، هكذا هو الموضوع، في إنشاء أنه يتم إنشاء، عندما يتم إنشاء محرقة جديدة في منطقة معاوس أنه لا ضرر منها. رجعنا أنت على الخط معنا، هذا في لغط صار في هذا الموضوع، يا ريت توضح منك وأنت المختص في هذا الموضوع. تفضل دكتور محمد.
1: أخوين صباح الخير لكم، دعاكم كلا ومستمعيكم الكرام على هذه الفرصة الطيبة. أشكركم على هذه الفرصة الطيبة لتوضيح هذه النقطة بالذات. طبعا الموضوع ليس محرقة، عشان تكون الصورة، هي محطة تحويلية، يعني محطة تحويلية للمخلفات الصلبة.
0: نعم.
1: محطة تحويلية يعني معناه أنه تجميع المخلفات من مدينة المخلة وضواحيها إلى منطقة المعاوص، ثم إعادة نقلها مرة أخرى، بعدين بعد تجمع نقلها مرة أخرى إلى المقلب العام أو إلى المحطة العامة الأخرى، يعني محطة تحويلية. هذا ستقام في منطقة الحدود إلى منطقة المعاوص، وهذه المحطة طبعا نحن لسنا ضد المحطة أو ضد المشروع أو ضد، ولكن نحن نتكلم على موقع لشخص، الموقع اختير بطريقة غير صحيح للتجربة. أولا لو نضمها لموقع منطقة المعاوص، منطقة تقع بين جبال في وسط، وهذا له تفسير علمي خاص في عملية انتشار الحرارة، انتشار الرياح، وانتشار شو ذلك في منطقة مغلقة جدا، وهذا مهم جدا. الشيء الثاني ان هذه المنطقة منطقة سكنية، ناس يسكنون فيها، وبيوت قائمة ومخططات سكنية موجودة، ومنشآت ايضا مدنية موجودة. لذلك أن هذا المحطة أيضا قريب من خزان مياه المكلة الرئيسي الذي يغذي مياه المكلة، قريب منه قالي أقل من مدارب 100 متر أو أقل شوية، يعني بينها وبين المنطقة هذه. المنطقة أيضا منطقة زراعية، فيها مزارع، فيها ورش، فيها يعني منطقة حيوية، ليست منطقة بعيدة من هذه السمعات السكنية. المحطة طبعا نحن لسنا حماية البيئة، بعدت برسالة برأي بيئي أو تقرير، أو مش بالتقرير يعني الرأي البيئي في الموضوع هذا. للأسف هيئة حماية البيئة أصل ذلك أن هذا المحطة ليس لها أضرار، ليس لها مشاكل، ليس لها، نحن لسنا ضد هذا الكلام، ولكن هذا الكلام هل مبني على دراسة علمية؟ هل مبني على معلومات علمية صحيحة؟ هل أجري دراسة تقييم سلبي؟ هل أجري دراسة رأي المجتمع المحيط في هذه المنطقة؟ هل أنا حدثت عدة أشياء يجب أن تتخذها هيئة مدنية قبل أن تعطي الرأي للمحكمة، لأن المحكمة طلبوا رأي أصحاب المختصين، لأن الناس عندما تقدموا للمحكمة المواطنين لازم يواصلون منطقة المعاوز. كانوا يريدون معكم بدعوة ضد نقل هذه المحطة من منطقتهم إلى منطقة أخرى. في المحكمة طلبت تراي حماية البيئة حول هذا المشروع، هل هو له ضرر وهل هو له مشاكل؟ وللأسف وللأسف وللأسف مليون مرة أن هي حماية البيئة ردت رد غير صحيح تماما، أن تقول أن ما فيش لها ضرر. لو نغيره لو درس لو تفرجنا إلى ما هي هذه المحطة، ما تتكون كم أنواع محطات مثل هذا، ما هي العملية التي تتم في هذه المحطة. نحن نتكلم على وضعنا الحالي يا أستاذ فهيم، وضعنا الحالي في المكلا وفي اليمن بشكل عام وفي حضرموت بشكل خاص، يعني ليس هناك أمور تمشي صح لا قانونيا ولا عمليا. هم يجمعون هذه المخلفات في هذه المنطقة ثم ينقلوها. طيب هذه المخلفات هل تتم أول بأول؟ هذه المخلفات هل ستكون مخلفات حسب يقول وزارتهم حماية البيئة أنها مخلفات غير خطرة؟ وهل نحن أصلا نكلم لدينا مخلفات خطرة حتى نقول هذه المخلفات غير خطرة؟
0: دكتور محمد اولا انا فعلا يعني اعتذر انه كان عندي فهم مغلوط وانه محرقة، ولكن توضحت الرأي انه فعلا هي محطة تحويلية لتجميع النفايات او الاشياء الصلبة من المخلفات القمامة ويتم وضعها هناك. طب دكتور محمد انت تخصصك بيئة، يعني ايش يعني لماذا الاعتراض على هذا الموضوع وهي محطة تحويلية؟ يعني هل فعلا انه اضرارها سيكون مستقبلا على المواطن بضرر كبير او انه لا من المنطقة السكنية؟ يعني
1: طبعا هي في حد المحطة غير موجودة في كل العالم، ولكن دول العالم لديها قوانين وانظمة صارمة تتعامل مع اتباع الطرق الصحيحة لعملية جمع المخلفات وتحليلها. لكن هم عندنا ان يجمعون الخلق خير ان يجمعون المخلفات كلهم كلها ويكونون اننا داخل المعاوز، بعد ذلك سيتم نقلها. طيب هل ستكون العملية منضبطة 100%؟ هذا المسلم طرح اليوم وفي نفس اليوم تملها. المشكلة ان تتكدس هذه المواد المخلفات في هذه المنطقة فيها سياحة لنا اوزر واحكرها سياحة يطلع منها مثل احتراق داخلي، يحتاج تكون مواد عظيمة تكون في احتراق داخلي ويدخل يطلع منها ادخل وقوف خراء وغازات تامة تتكون فيها الطيور الحيوانات الكلاب هذه الضالة التي تجمع الظل القوارض والحجرات والنبات. تخيل ان قدر البيت لهذه المحطة يبعد 50 متر، يعني انت هذه توقع بيتكم ان يكون جنبه بعد 50 متر محطة لجمع القمامة؟
0: ما سوى ذلك؟ أكيد أكيد أكيد. طيب دكتور محمد.
1: لا بعض البيت لو قلت 100 متر، 100 متر، 120 متر، يعني هذا البيت كله نحن محطة محطة تكون سطون، يعني هذا كلام غير مقبول
0: نهائيا. طيب. دكتور محمد أنا أشكرك على مداخلتك هذا. معنا الأستاذ أسامة. سنطرح عليه نقاط تحدث عنها هو يسمعك طبعا. وباذن الله تفضل دكتور محمد تفضل.
1: يعني لما قالوا ان المخلفات غير خطره، نحن لم عندنا مكلف مخلفات خطره اصلا، يعني تكون نقول مخلفات خطره معناها مخلفات نوويه، مخلفات كيميائيه، مخلفات بتروليه ضخمه، يعني مخلفات شيء كبير. احنا هذا معنا نحن كل المخلفات بلديه. أضرار من المخلفات البلدية للقمامة والزبالة وما ذلك الحريق والواحقية والفيروسات والبكتيريا حتى تنتج منها. لا ما عندنا مخلفات خطرة حتى نقول مخلفات غير خطرة.
0: إذا نسمع رأي الأستاذ أسامة. شكرا لك دكتور محمد. شكرا لحضرتك. أستاذ أسامة لعلك سمعت ما تفضل الدكتور محمد الوادي. يا ريت تعرج لنا على تعليقك على الموضوع وسنحط نناقش الموضوع في تفاصيله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر إذاعة المكلا على إتاحة لنا هذه الفرصة، وهي تعتبر نافذة للتواصل مع المواطنين للاستماع إلى يعني آرائهم واقتراحاتهم ومشاكلهم حول النظافة وما يتعلق بها. طبعا موضوع المحطة التحويلية هذه يعني أنا مش عارف ليش هذا الاعتراض على المحطة التحويلية، رغم أن المحطة التحويلية فيه اشتراطات تم الالتزام بها من قبلنا ووقعنا عليها فيما يتعلق بالقمامة وكيفية التعامل اليوم مع القمامة. الآن محطة تحويل هي شحن وتفريغ، يعني الضغطات حقتنا وليس القلابات، تجيب المياه مضغوطة وتطرحها في المحطة التحويلية، وفي عندنا حوالي 3 قطرات موجودة في الموقع مباشرة في نفس اليوم. ما يتأخر متأخر، ما يتم وضعها في القاطرة وتروح للمقرب. يعني الدكتور محمد وهو معارس نفسه يعني لازم يعرفون انهم لو كان في اي خطر عليهم هم اهلنا في النهايه، نحن نرضى يا اخي خاصه وانا نقول لهم يعني لو كان بلشنا من ابني مكلف، لو كان في اي خطر لكم اي شيء والله انا ما بدي بوقف، ما بخليكم انتم توقفون، بس عارف انه موضوع المحطه التحويل ما فيه ذاك المشكله، يعني هو يتكلم على خزانات مياه على تجمعات سكانيه، هي اصلا الموضوع شحن وتفريق. موضوع دخول الكلاب الضالة، طبعا المحطة مجهزة بإدارة وفيها حراسة ومحوشة، ما لا يمكن يدخل كلب ضال فيها سور وفيها إدارة وفيها حراسة، ما مش يعني نحن لما هو طبعا عملت المحطة هي الملبس، فهي زودت المحطة بكل الاشتراطات. بالنسبة للدراسة الأثر البيئي، في دراسة أثر بيئي دكتور محمد، في تم إجراء دراسة أثر بيئي وتم المصادقة عليه من قبل البنك الدولي واليونيبس، يعني كلهم الداعمين. فلما نزلوا أصحاب البيئة، يعني هم نزلوا طبعا نزلوا الموقع، ما تكتبوا تقريرهم في المكتب، نزلوا الموقع وشافوا طريقة التعامل مع القمامة. لو كان القمامة بتقعد، يعني لو كان مثل القمامة مثلا بتأخر يوم أو يومين بنقول يلا، لكن القمامة هي اصلا بتنقل يوميا، لا يمكن نحن نخليها، يعني هذه نقدر ما بتبقى طول. ونحن حاولنا التواصل مع اصحاب المنطقة على اساس نجلس معهم عن طريق المامور، تمام، وان شاء الله يعني لو المساعة عادة متواصل اي بيون بتواصلون معنا بنجلس لحده وبنوضح له اكبر. ف يعني اقول ان المحطة التحويلية هي محطة شحن وتفريق فقط، لا يمكن القمامة تبقى، ولا بنرضى نحن القمامة تتأخر أكثر من يوم.
3: طيب سألت يا أستاذ سامع، يعني لماذا تم يعني أصلا قبل لماذا هل تكون منطقة عامة زي ما قال دكتور الوادي؟
2: من ناحية ايش يعني؟
3: هو سأل يعني منطقة عامة لكل المنطقة البيئية الأثربية والصحية والهذا؟
2: يعني لو بقول لك لما يتكلم الدكتور محمد على خزانة المياه، ايش يعني ايش الضرر على خزان المياه؟ خزان المياه مرتفع، وبعدين المحطة التحويلية هي اصلا فيه مبنى، يعني مش في الارض
3: طول، يعني زي ما تفضلت ادارة مبنى حوش
2: مبنى
3: امن 100%،
2: لا والقمامة توضع في مبنى في مكان مرتفع، مبنى كان بناء يعني بناء زي الهيكل هكذا، والقمامة توضع فوق في صبة، يعني
3: على اعتبار انه امن حتى من انه انتشار الرائحة او انه استخدام زي ما تفضل الكلاب الضالة، يعني امن مثل
2: امن هو ان شاء الله امن.
3: فليش لماذا منطقة معاوس اخذت الدراسات فيها وتم الموافقة عليها؟
2: لانه شوف دائما المحطات التحويلية تعمل يعني يتم وضعها لما تكون في مناطق بعيدة عن المقرب حوالي 30 متر 30 كيلو كده، يعني لهم معيارهم، فهم وضعوا المحطة التحويلية على اعتبار انها منطقة بويش هي الأكثر استفادة، منطقة الديس. طبعا نحن عندنا في مشاكل في موضوع المقرب، ان الطريق غير معبدة، فبالتالي السيارات لما تدخل يومين
3: مقلب في الغليلة،
2: مع العلم انه مقلب الغليلة ما بينه وما بين السكان اقل من كيلو،
3: السكان في حتى اشكال في اوقات كثيرة انه الدخان انبعث منه،
2: هذا فعلا في اشكالية مقلب الغليلة، لما مقلب الغليلة يعني في قريب من السكان ويعني في دائما حرائق، هو تفضل قال انه في حرائق ذاتية، صحيح انه في حرائق ذاتية مواد عضوية لو بوجود قبسة وشمع الحرارة يسبب حريق، وفعلا الناس حب الغليلة مضرين هذا، لكن المحطة التحويلية هي محطة شحن وتفريغ فقط. فيعني نرجو من الأخوة في منطقة المعاوص أنهم يدركوا أن نحن ما بنرضى لو كان مثلا هذا فيه مشاكل مثلا بيئية على المياه أو على المواطنين، ما بنرضى نحن.
3: ممتاز. طيب يعني سلسامة، يعني الصندوق وما يقدمون أعمال جليلة في نظافة وتشجير وهكذا، يعني هل لديكم إمكانيات للتعامل مع هذه المحطة في أنه لو قدر الله في خلل صار، في اي مشكله حصلت، انه هل صندوق جهز حاله على اعتبار انه انت يدعم المنظمات، دعم اليونيفيس والكدوني دعمها، هذه في بغادر سلم مهمه لكم انتم في الصندوق، في قصة هل لديكم امكانيات للتعامل مع هذه المحطه؟
4: يعني في خطه طوارئ طبعا، لو نفرض انه مثلا حصل، لو قدر الله حصلت مشكله مثلا في، هو طبعا دائما المشاكل بتكون متعلقه بعمليه النقل الثاني اللي هو من المحطه الى المقلب. لو نفرض انه مثلا تحط عطره القاطرات مع بيتم القلب في المحطه التحويل، بنحوله مباشره للمقلب.
3: اللي في خطه استعداد جاهزه،
4: في خطه طوارئ، لا يمكن نخلي مثلا المام التراكم هذه يتاكدوا انه ما في المام التراكم.
3: طيب هذا محور ما سلك في الابواب زي ما يقول الخاص، ننتقل الان موضوع مهم جدا استاذ اسامه، هذا ناقشناه مع طيب الذكر المهندس فؤاد لما كان فاهم من شباب ومن سببه، موضوع الصندوق المركزي للاسماك الشريه، يعني فعلا جزء فيه مسؤول عليه صندوق النظافه والتحسين وجزء فيه مكتب الاشغال. الجهاز مخصص لكم يعني فعلا سامه، يعني الزائر يعني في حاله ورث لها، ما ادري هل في متابعات حديثه او انه فعلا الامكانيات ما تسمح لكم بالتعامل مع هذه بالسرعه. انت الان صدرت مشهد كرئيس تنفيذي صندوق نظافه اتصال حضرموت، كيف تعلق بهذا الموضوع؟
4: والله شوف، مشاكل السوق المركزي مشاكل كثيره، يعني هي تراكميه مشاكل اصلا وبسيطه، لانه موضوع السوق ده يبغى تدخل كبير، وتواصلنا مع منظمات منها ائتلاف الخير ومع منظمة الوصول الإنساني على أساس إنه يعيدون تأهيل، إنه موضوع سوق الشري هذا بصير يبغى تأهيل المجاري شبكة المياه.
3: هذه مشكلة فعلا،
4: يعني في، فالحمد لله الآن في بوادر كذا بتتدخل منظمة ويعيدوا تأهيله،
3: يعني في استعداد تأهيله.
4: طبعا نحن عملت دراسة أنا
3: ممتاز،
4: عملنا دراسة شاملة للمجاري وللسوق نفسه، وحتى كان الفكرة انه اعادة ترتيب السوق نفسه في موضوع المحلات مثل اماكن المواقع بيع الثلج، على اساس انه يكون مرتبة، تتدخل منظمة تدخل كبير وترتب، تعطي مساحات معينة، يعني في ترتيب.
3: يعني انت عملت اول ما تقدم، يعني تصدرت مشهد في صندوق النظافة، عملت اتصالاتك على اعتبارها اعادة تأهيل هذا الناطق.
4: طبعا اول حاجة عملنا الدراسة، تجهزنا الدراسه وبالتالي نبحث عن ممولين، فالحمد لله توفقنا مع،
3: يعني في، هل في من جهات الدعم ابدت سلامه؟
4: جديه، في جديه طبعا، لما حصلوا الدراسه طبعا الدراسه تسهل لهم، قدمنا لهم الدراسه فهم استجابوا، ان شاء الله يعني في قريب العاجل بيكون هناك تدخل
3: باذن الله. لانه فعلا هذا سبب مشاكل كثيره، وانا قلت لك في اكثر من حلقه استضيفنا فيه المعنيون حتى اصحاب الاشغال، استضيفنا وحطينا على الموضوع نفس الحكايه السلطه المحليه، الكل يستبشر خير ويحسن يتم التنفيذ. الان الامان معروضه بعد الله سبحانه وتعالى
4: باذن الله ان شاء الله.
3: طيب امتداد جغرافي كبير استاذ اسامه من المكلا، انتشار عمراني يتطلب ايضا جهود كبيره من لكم لمواكبه ذلك. يعني الجميع يتامل خير بانه يعني يحس لمسات في نظافه من المكلا، كيف تتعاملون انتم مع هذا الامتداد الجغرافي؟ وهل فعلا امكانيات الصندوق والياته التي تعمل الان امتداد مكلل تاخذها من انت مسؤول على ساحل حضرموت كله، يعني بين وجيه المراكز الشرقيه او اخر منطقه بالحدود الشرقيه الين اخر منطقه في غرب المكلا، كيف تتعامل مع الامتداد الجغرافي فعلا انه
4: مساحه كبيره
3: الواحد لو ياخذ المنطق مو معقول؟ يعني
4: طبعا يعني كل المديريات ما تشكل مشكله زي المكلا، المكلا هي المشكله الكبيره
3: على اعتبار انه تجمع سكاني كبير،
4: سكاني ومخرجات كبيره ومعدلات نمو يعني مرتفعه في المكلا هنا، يعني نشاط تجاري كبير، في عوامل في مدينه المكلا يعني تجعلها مشكله. انت مثلا اقول لك انه مثلا النمو السكاني في المكلا مثلا 10% نقول لك سنويا على اقل تقدير، ده زيادة في مخلفات الفرد حوالي 3%، النشاط التجاري 1% زيادة يعني. فهذا كله تشكل عبء. أنت لما تيجي لما نعمل، طبعا أنا بحكم أن اللي أنا مسكت الصندوق قريب، لكن أنا بعاني في الموضوع.
3: بس لك خبرة سابقة
4: أيوة،
3: أنا كنت يوم أنت مدير مشروع نظافة.
4: أيوة بس هو دحين لأنك أنت مشان تواكب معدلات النمو ضروري توضع خطة، فنحن عم نعمل الآن تحليل وضع، وبعدين إن شاء الله لأن أنا بعدت من النظافة.

0: عندي مشاكل شفت كيف مشاكل الآليات ان شاء الله خاصة بمنطقة الريد الشرقية عندها مشكلة في الآليات، لكن لما تجي مثل اللحام الديس الشرقية ممتازة، الحامي ممتاز، الشعر يعني جيد جدا، الغير ممتازة، بروم حجر كل مناطق يعني مستوى النظافة به مقبول. شفت لأنه دحين طبعا النظافة ماشي 100% هو
1: أكيد ما حد كان فعل لازم يدل المصاد،
0: لا هو أصلا على كذي أنه في نظافة المدن دائما 70% 75%، لكن ما حد لأنه هذه يتطلب أمور وايد، يتطلب التزام في إنزال الإمامة من قبل المواطنين، يعني فيه يكون تفاعل مجتمعي شراكة مجتمعية. لكن تعرف أنه نحن عندنا إنزال الإمامة مش منتظم عند الناس، فبالتالي ما تقدر تحط القوامة كلها في يوم واحد. فال يعني اللي متفق عليه حتى عالميا إنه عندنا 70% يتم عادة تكون نظافة من ذلك.
1: شوف فعلا أستاذ سامي، يعني حتى الآن يعني اختزلت الحلقة بعنوان إنه النظافة مسؤوليتنا جميعا. يعني فعلا شوف وزينا أطلق عليها سامي، النظافة ثقافة. للأسف أنا أقول للأسف، وهذا مشاهد من الغير، إنه بعض الناس لا زالت عقليته متحيجة. صندوق تجميع القوامة مطروح جنبه يرميها تحت، فما يثبت هؤلاء الناس؟
0: أول حاجة مفهوم النظافة ثقافة نشوف أنه مفهوم غلط، لأنه الناس مش من الناس ما يعرف أنه رمي القمامة في الشارع غلط،
1: كل الناس حتى الطفل.
0: إذا النظافة من الثقافة، النظافة هي سلوك وعي وسلوك، يعني تحصل واحد مثقف لكنه ما يعمل بثقافته هذه، وهذا اللي حاصل. فنقول النظافة هو وعي أفضل من الثقافة وسلوك. طبعا شوف مدينة المكلة ومديريات ساحل حضرموت كلها المسؤولين عليها بشكل أساسي أهلها،
1: ما نقول لك الثقافة أو النظافة مسؤوليتنا جميعا، هذا العنوان.
0: فأي إنسان بيتكلم على النظافة يشوف يشوف يشوف موضوعه فين في موضوع نظافته. يعني نحن ما ننتظر حد ما بينظف بلدنا ولا ننتظر، ونحن نشوف لو
1: بيتك ما بينظف غيرك،
0: والعلم والعلم يعني شوف مهما وفرنا من إمكانات إذا ما كان في هناك شراكة مجتمعية حقيقية وتعاون مجتمع حقيقي في موضوع ما بنوصل طريق، بنضل يعني في نفس لحتى دحين الاستراتيجية العامة لمنظمة الصحة العالمية تقول الصحة مسؤولية الجميع. كانوا يعتبرون الصحة مسؤولية وزارة الصحة، لكن اكتشفوا أنه لا، أن الناس كلها مسؤولة عن الصحة. فلو كان فرضنا في مثلا في حي كل الناس التزمت بجمع إمامتها في واحد بس ما التزم هو ضر الناس كلها. فالصحة تبدأ من الفرد والنظافة تبدأ من الفرد، الناس كلها تشتغل معنا يشتغلون معنا. نحن طبعا عاملين الآن قسم للشكاوي، أي إنسان عنده شكوى يتقدم بها، فاتحين يعني في خط و
1: حلو جدا. المواطن هل الاستجابة يا أستاذ سامي؟
0: في استجابة طبعا،
1: استجابة سريعة.
0: أيوة.
1: لأن أنا خليك وصي معك شوية، أنه للأسف أنا أقول لك يعني بعض مؤسسات الدولة يعني إذن من طليل وإذن من عزين عمل لي شعار ومانشيت عريض وندرا، ولكن للأسف التطبيق طقع. أنا أقول بالكلمة الحضرمية يطلع كذاب، يعني التياو الإنسان يتعب يقول في الأخير أخي ما حد يدل عليه. طيب ما أدري هل إنه فعلا إنه صندوق نظافة وتحسين المحط خط ساخن للشكاوى، هل فعلا في تجاوب مع تقديري لك يعني؟
0: أيوه تمام. شوف قلت لك يا أستاذ فهيم، نحن أصلا يعني كيف بنقيم إنه في فعلا تجاوب من الصندوق المشروع من خلال التغذية الراجعة؟ يعني أنا مواطن دحين اتصلت على مسؤول الشكاوي في الصندوق ما حصلت استجابة. يعني طيب الآن في المجال مفتوح في إذاعة المكلمة، الناس تتكلم تقول والله في واحد اثنين ثلاث. ونحن طبعا نشوف نحن انشأنا القسم جديد والتحسين وارد، يعني نحن بنشوف ايش فبنشوف ايش الاختلالات وين المشكله ونحسن. وطبعا نرى الناس بالنسبه لهم واشراكهم، لما انت شوف الانسان لما يشتكي يقول لك واحد الله عندي مشكله نيله عنده ونشركه في مشكله، نقول تعال اشتغل معنا. فيعني لا بد من وجود،
1: يعني تطبق شعار العنوان اللي اخترناه
0: الجميع.
1: انا اشكرك استاذ سامي على هذا التقبل السؤال اللي طرحته انا وجدا ممتاز طرح. طب قبل ما اعرج على موضوع اخر بس ملاحظه، يعني الشراكه المجتمعيه كمجتمع بيننا وبين صندوق النظافه او مكتب الاشغال علاقتكم بكل تاكيد علاقه مجتمعيه وعلاقه شراكه عمل. يبدو لي انه وانت بن حي الشهيد يعني لاحظت المنظر الان اللي بدأوا فيه للاسف انا اقولها الغزو من قبل الأخوان. المهم الشيء ما نقول عن حرافيش. الآن كوريش مكلم قابس دروضة ويقول إنه بدو ضوء عليك هذا بعض الأخوان. شفت المنظر كيف؟
0: شفت المنظر
1: كيف تعجن هذا الموضوع؟
0: والله شوف هو يفترض هذا من مسؤولية الشغال مش مسؤوليتنا نحن.
1: بدأوا تبعون الآن وهذا مصيبة كبيرة.
0: والله شوف
1: أنا عارف طبعا الشغال ليس سألت قلت لك إنه في علاقة.
0: أيوة نحن طبعا بكلم الأخ صالح العمري مهندس مشان الموضوع هذا صح بس اللي نسيت شيء.
1: استدراك ولا من هنا قبل؟
0: لا بكلمه إن شاء الله. نحن حصلنا واحد فعلا كلمنا وانتلت عليهم شفتهم. وانا اصلا الشهاد يعني منظر منبوط في الكورنيش نفسه
1: في حي رايق يعني يعتبر من ارقى احياء المكلا واجهه اني تشوف هناك المنظر فعلا صح.
0: لا ان شاء الله بيتم عاجته باذن الله
1: خبر. باذن الله طيب. دعني اعري يا سيد اسامه على ايضا طيب ذكر المرحوم الله يرحمه اقولها يزعل من يزعل ويرضى. انا دائما هكذا المرحوم عبد القادر هلال جعل خط المطار قبله لمدينه المكلا تشمير ورد زراعة وكان فيه جهود تبذل الآن للأسف ولكن بعد الله سبحانه وتعالى المؤمن فيه خير الدين
0: بإذن الله
1: أنه ستعيد هذا الخط لحياته فعلا أنه يكون إنسان ينزل مطار ريان يستقبلها بشارع على أقل تقدير هذا امتداد من المطار إلى المكلا يعني في حال يرسل يعني.
0: أيوة هو طبعا شوف نحن عملنا خطوات سريعة في موضوع خط المطار وكان يعني صاحب هذه الفكرة الأستاذ مصطفى الشيبان كان متحمس بشكل كبير لما هذا الموضوع
1: فعلا الكل متحمس
0: هو يلا عندي طبعا المحافظ الدرجة الأساسية والمحافظ كان أعطى توجيهات الأخ مصطفى الشيبان في موضوع إعادة إحياء خط المطار وفعلا نحن كصندوق قمنا بتوظيف حوالي 11 شخص في الزراعة يعني مشان إعادة تأهيل هذا الخط
1: المطار.
0: ايش المشكلة في خط المطار الماء؟ قلنا حفرنا بير بحوالي 30,000 سعودي حفرنا بير الان ان شاء الله بنتم السلامة لا ان شاء الله في الاشهر اللي بتجي بنقلب خط المطار يعني فحفرنا بير الان بنعمل في التمديدات القصر
1: البيبات حق
0: البيبات وان شاء الله بيعود يعني هذا وعد مني انه خط المطار طبعا لا يشتغلون الان فوقه يقولوا يعملوا حق النخل دي وان شاء الله في الفتره القادمه بيتحسن لو استقر لنا خلاص لان الحين نحن نروح له بالبوزه لكن بعد حفر البير ان شاء الله بتستمر
1: انا نشوف شوف الواقع والشاهد انه فعلا ينقب للجبين يعني وين كان طار بالريان الخط تحديدا ترسم طار بالريان تستقبل لك المكلا بالورد في الشارع والاشجار النخيل اللي فعلا فاتمنى باذن الله يعدوا اسرع وقت لان الظروف هذه تعيش البلد أما الخير في الله ثم فيكم يعني.
0: والله شوف الأخ المحافظ في موضوع خط المطار هو مهتم جدا وأعطى توجيهات
1: من الخطوط كلها
0: لا بس الحين احنا هو طبعا احنا عملنا مذكرة شراكة مع مديرية مدينة المكلا في موضوع التحسين والآن بتشوفون إن شاء الله كيف بنعمل تحسين في مدينة المكلا بشكل عام لكن خط المطار كان من أولويات الأخ المحافظ الدكتور سالم الخمشي في موضوع إعادته لأنه حسب ما قلت أنت وجه البلاد مدخلها ف يعني هو كلف الاخ مصطفى شيبان وفي يعني الاخ مصطفى شيبان يعني شخصيه عصاميه فهو متابع صراحه يعني متابع الموضوع ده بجد يعني له شكر خاص من عندك
1: وحمد الله حلو طيب استاذ سامي يعني فعلا شوف انك تعمل مشروع جدا ممتاز دائما في هذا المشروع في استمراريته ان لازم يكون هناك خطه عمل اللي هي انه كيف تعرض على هذا المشروع يعني ما حصل في مطار ريان سبب انه الكل تخلى عنه وصلنا ما صلنا اياه يعني هل فعلا وضعتم خططكم في اعاده تاهيل هذا المطار ريان ديمومه هذا الموضوع
0: طبعا هو انشاء بير او حفر بير هو يعتبر ديمومه نحن ليش احنا كانت المشكله انه كيف يعني كيف يوصل لماء يعني اليه صعوبه وصول الماء الى الى الى, إلى الشارع قطن الان لما حفرنا بير خلاص
1: يعني وفرت الماء اللي هو
0: كانت
1: في
0: مشكلة الماء هو حياة صراحة كل الحضارات قامت على الماء فنحن حفرنا بير كان حل جدري صراحة وفكر ممتاز حفرنا بير وخلاص إن شاء الله الأمور بتستقر
1: حلو إذا نرجع على موضوع لازم في التشهير لأنه موضوع أشار السيسبان يا أسامة أخوي الله يحفظك في مواقع أثرية طبعا لم طالب الصندوق بأنه يعمل بإزالة أشار السيسبان في مواقع أخرى لكن في مواقع أثرية فعلا غاب المنظر الأثري فيها بسبب السياسيين، هم يضعون خطة أيضا للتعامل مع هذا الشيء السريع للانتشار.
0: أيوة طبعا، هو نحن نشتغل في موضوع السياسيين نشتغل، بس مشكلة السياسيين إنما يبان العمل فيه. يعني أنت تشتغل في جهة واحدة مثل القطف، هو اشتغلنا فيه يعني اشتغلنا في موضوع أنت شفت الأكتاف حتى حق القطوط من بعد إلى قوة ما في سيسبان كله
1: بالضبط.
0: أيوة
1: أنا لسه بضع بسرعة لأنه في مناطق نازل مناطق أثرية زي حسن الغوازي ولا أشياء أخرى لازم نعمل فيه سريع يكون.
0: خود الحين أشوف الملاحظات هي اللي يعني في ناس يقول لك مثلا والله في يا ما في مشكلة في يعني في مشكلة في السيسبان، ناس تتكلم لا هذا بنحتوي كل شيء
1: أكيد أكيد.
0: فأنا أقول لك إنه المجتمع عام
1: ما حيتود الكمال كله الكمال لله سبحانه وتعالى. عزيزي المستمعين أنبه الأخوة السادة المستمعين أن هاتف الرامي تغير نظرا لبعض المشكلة اللي حصلت في 2009 في 2009 في 2009 اللي هي تحول الهاتف إلى 2966 والآن حان وقت تلقي اتصالات السادة المستمعين على هاتف الرامي 2966 وهذا أول اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أستاذ الماهي.
2: تحياتي لك أستاذ أبو محمد، معك زكي صالح من كل حي. سلام.
1: حياك الله زكي، تفضل معك الأستاذ أسامة، تفضل.
2: حياتي لك وتحياتي للشاب الخلوق المثابر ما شاء الله الأستاذ أسامة.
1: الله يحفظك، تفضل وأسمعك، تفضل.
2: لك طيب.
0: الحمد لله طيبين.
2: وين جيتوا في موضوع البالوعة الكربونات هذا اللي هي تسمى محمية أنباخة؟ هذه المحمية المهمة اللي هي تعتبر بالوعة للكربونات في ساحل حضرموت، يعني وين جيتوا في عملية تسويرها وصلاحها؟ لأن الزحف العمراني الآن لما يدرون إنها محمية الكل بيزحف إليها، مفروض تكون تتصور وتحتمى وتكون تحت قيادتكم إن شاء الله
0: بإذن الله. إن شاء الله
2: هذا وربنا إن شاء الله يفككم إن شاء الله.
1: شكرا لازقي، شكرا سعى الجابة بإذن الله.
0: طبعا هي تحب هذه الملاحظة بيتم رفعها إن شاء الله لجل حمايته، يعني فعلا محتاج تسوير، فان شاء الله بنرفعها للسلطه باذن الله.
1: هذا اتصال اخر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: تفضلي معي اختي.
3: من
1: فاطمه. تفضلي، تحياك الله، تفضلي.
3: معي موضوع بكلمك فيه.
1: لا تفضلي، نحن على الهواء مباشره طبعا.
3: خاصه المواطنين.
1: تفضلي، نحن على الهواء مباشره الله يحفظك.
3: لجهات المخالفه خاصه ما قصرها الطرف البهامي للقمام ولقوا كل شيء ما قصرهم.
1: نعم.
3: بس الخطا في المواطن نفسه.
1: أنا بطبع أكيد أنها تضيّن الموضوع على الأستاذ سامة أنه يعني ثقافة الناس أو زي ما قال أنه رفض ثقافة نظافة، فقال أنه فعلا يعني سلوك بعض الأخوة للأسف. أنا أقول لك أنا لا أحط أرجو نفسي،
3: ونحن شفنا برضو شفنا الناس كبار وقال
1: سفن بقلون
3: بالقمامة
1: جنب البرميل، وهذا مشكلة. هذه المشكلة بتوصل هذه الاستهتاب الدرجة، هذا مصيبة.
3: حاب النظافة مع أنهم طيب ما قصروا.
1: الله يحفظك، شكرا لك.
3: والله ما قصروا، نحن نتمنى بلادنا تكون أحسن من كذا.
1: أكيد خلص. أكيد إن شاء الله، الله يزيل الأزمة هذه اللي نعيشها بإذن الله إن شاء الله.
3: يهديهم إن شاء الله.
1: شكرا يا فاطمة، شكرا. تفضل تعليق على ما قالته الأخت يعني.
0: طبعا أم فاطمة أصابت يعني.
1: هذه مشكلة كبيرة والله.
0: فنحن نقول دائما إنه يعني العنف هو الحلقة الأولى في النظافة هي المجتمع، إذا كان المجتمع شريك قوي لإدارة النظافة للسلطة المحلية طبعا بتكون المدينة نظيفة بإذن الله.
1: طيب هناك سؤال وضعه الأستاذ خالد العقيلي تحديدا عاقل منطقة خلف، يقول هو كان المفروض أن كنت داخل معنا كالإدراك الوقت عشان نسمع معك، أنه يقول أنه ربوة خلف تحديدا تفتقر إلى مش يعني 100% تفتقر إلى بعض المناطق أنه صناديق النظافة لم تغطي من ربوة.
0: أيوة هو طبعا عندنا في مشكلة في الصناديق، والآن تم سيام حوالي 50 صندوق.
1: حلو.
0: إن شاء الله بيستلمها من الأخ حلسان مدير المشروع ويتم توزيعها يعني بناء على ملاحظات الناس وعلى الحاجة الفعلية طبعا، والأخ غسان ما شاء الله نشيط يعني.
1: طيب هذا السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختين كيف حالك سيد؟
1: الله يحفظك. معي
2: معك صالح الديباني.
1: حياك الله صالح، الله يحفظك. تفضل يا صالح.
2: الله أول وقت أول ملاحظة بحكمكم عليها، يعني إحنا أصحاب المناطق الشرقية هذه دائما العطال عندكم في الإذاعة، هذا شيء يا أخي مخزي بصراحة.
1: والله يا صالح معك بس
2: دعنا أنا تابع البرنامج عبر الإنترنت يعني بفلوس،
1: يعني معك سمعنا صالح بس معك مع الجزئية أنا برد فيها لك. والله للاسف يعني فعلا احنا حتى انا اقول لك بعد مقدم برنامج توصلنا شكاوى عديده سواء الموبايل حقي او الباشر. تفضل. المشكله صالح في الجبل، الجبل هذا لقنا على الانتل اللي هو الاريال هذا في الجبل المكلا، هو مشكله يعني ما تاتي الكهرباء تضرب الجهاز ويتطلب يطلعون نزوم جماعه اصحاب حقيقه يعني فنيين اذا ما يقصرون. نفس الحكايه تلك المره اخرى تضربوا عليهم، ففعلا جهود تبذل لكن شيلو. هذا الواقع صالح الله يحفظك. تفضل.
2: طيب انا الان الاتصال طبعا على شاهد الخير ضيفك.
1: تفضل.
2: اول حاجه يا اخي نحن في ربوة خلف عندنا تحت في مطلع الربوة عندنا صندوقين للقمامة، واحد منهم تلف وشلوه وبقي واحد. وانا دائما اكلم الاخ خالد، يا خالد صندوق واحد ما يكفي في عن القمامة دائما تكون، يقول لي انا رايح جاي عليكم. الان قبل شوية ضيفك يقول انه في رقم ساخن في من اعرف ايش، اذا كان عادل الحارة يا اخي ما قد روح ولا سمعوا له، فانا رايح في المواطن العادي.
1: طيب صالح لحظة لا تغادر الهاتف يعني انت دخلك ممتاز جدا.
2: تمام هذه هو النقطة، عفوا بسرعة يعني عشان الوقت.
1: لا ما عليك، ما ياخذ راحتك، موضوع مهم جدا بخليني ارد عليك. هو تفضل.
2: انت تتكلمون الان علشان اضرار المحرقة والمحرقة، طيب عندنا نحن داخل المدينة لما يجي صاحب القمامة وياخذ القمامة تنبعث الروائح من البراميل اعوذ بالله، وتمشي السيارة بعدين تعمل بث مباشر للروائح للناس. انت تعاني من قريب هنا من امتار معينة، ما بالك اذا كان معذور يا اخي تعملون حل هذا الشيء. انا شفت في دبي يا اخي في التسعينات ياخذون الصناديق الى منزل ويوصلونها، الان الصندوق يرجع ونفس الرائحة فيه ونفس الوساخة ونفس هذا. اخي لازم تعمل حل، وعادي اذا كان في اضراب ولا في تاخير من اصحاب الناس كملت المشكله.
1: طيب صالح
2: الشيء الثاني، لا عفوا
1: لا تفضل.
2: الشيء الثاني يا اخي الطريقه حق روكب هذه اللي تروح الى روكب الساحليه، يا اخي خلي ضيفك يجي يوم ويمر في الطريق هذه ويشوف الروائح سيد وقمامه ومانع يحرقون في نفس الطريق، ما حد ابدا يلفت، هذا طريق عام.
1: طيب صالح
2: شوفوا الاجنبي بيشوفه بياخذ فكره على البلاد، نحن اصحاب البلاد خلاص بدنا، احنا متعودين على هذا الشيء.
1: صالح
2: ايش بيقول؟
1: طيب انا بضيف لك حاجه واحده انا عشان نخفف على الاستاذ اسامه، يعني الاخرى المصيبه الطامه الكوره هذا ناقشته مع حتى مع الاداره الجديده للمياه او المؤسسه المحليه المياه والصرف الصحي، نقل المياه البيارات وسوى في نفس المنطقه اللي تتكلم عليها انت، هذا
2: صحيح
1: هذا مصيبه اخرى. طيب خليك على الخط لحظه نسمع استاذ سامي في الثلاث
2: دقائق.
1: تفضل.
2: لا بدلا من الخط الساخن يا اخي عندنا الانترنت موجود، يقول لهم يا اخي صفحه على الانترنت وكل واحد يدري بشكوى ويطلعون عليها، تكون في مراقبه منهم. مش المسؤول هو اللي يتلقى الشكاوى، خلاص هو اللي يكون هو حسيب ورقيب في كل شيء.
1: طيب
2: لازم انه يكون في قسم يتلقى الشيء يطلع على الشكاوى هذه ويطلع على تنفيذها يا اخي.
1: طيب
2: انا
1: براحتك تبغى على الهواء مباشره معنا ولا اسمع بالرد من الجوال؟
2: طيب خلاص خليك على
1: الهواء
2: مباشره.
1: طيب تفضل يا سامر.
0: طبعا بالنسبه للبراميل وتواصل الاخ عاقل الحاره عندكم مع اداره المشروع وعدم استجابه، مش عدم استجابه انما كان في وعد من الورشه التي يعني تم تسيينها حاويات الماما بالاصلاح، فكان في كان هناك في وعد توعدك وما توفي بالوعود يعني، فكان التاخير خارع للاراده، لكن الان تقريبا بيستلمون الصناديق ان شاء الله، بتوصلكم الصناديق باذن الله يعني ملاحظتكم نحن بنرفعها للاخ الثاني على اساس انه الربو تكون من الاولويات بحكم انه ما في صناديق فعلا.
1: ممتاز.
0: طيب الشيء
1: انا اشكرك على اعترافك.
0: ممتاز
1: جدا.
0: الشيء الثاني موضوع القمامة الرائع اللي يقول
1: الروح
0: طبعا القمامة تتعفن أسرع مما تتجمع، يعني عندنا عوامل جغرافية يعني عندنا الطقس وعند فالقمامة تتعفن، وطبعا عندنا نحن في مشروع نظام هناك في خطوط، الخط الأول الخط الثاني الخط الثالث، نحن متفقين إنه ما القمامة ما تأخذ في نفس اليوم. أوكي. وعندنا أولويات مثل عندهم في أول مرة تكون في الخطوط الرئيسية وفي المناطق الحيوية، وفي ثاني يوم مثلا نطلع على الربع أو ثالث يوم، فيحصل إنه في تأخير القمامة في لأنه نحن برضه ما عندنا الإمكانيات إن إحنا نوصل للي اسمه لجميع المواقع في نفس اليوم حسب.
1: نعم.
0: فهذا من نعتبره نحن من البديهيات إنه يحصل تعفن القمامة، طالما أن القمامة تتعفن أكثر مما تجمع نتيجة الجو نتيجة تأخرها.
1: نعم. طيب هذا الصراخ. السلام عليكم. أنا
4: أيوة
1: تفضل معي أخي
4: سالم العماري.
1: حياك الله سالم تفضل.
4: شكرا لك وشكرا لضيفك.
1: الله يحفظك.
4: قلت لك بيا عمان يا أخي ما حد يعيش البوش أبدا نعلقه دي نخريبه نحن إذا نوديه في برميل عن مسجد الإيمان اثنين براميل وفي برميل واحد بس برميل واحد خارج مسجد النجم على الخط المؤدي إلى المكلا برميل واحد يمتري والباقي يتعفر هون يعني اللي يقول الحضار يعني يتعفر برح البرميل. تمام. فهذه ملاحظة والملاحظة أنه يا أخي ما حد يشيل اليهود. أنا كنت في حي السلام الصباح يدورون يشلون القمامة لكن هنا واجهة يا أخي إدارة الاتصالات عندنا.
1: طيب
4: ما حد يجي يشيل القمامة أبدا. نحن نخري بالقوس حقنا ونحن خارين الصباح نوضعه في البرميل.
1: طيب.
4: والملاحظة الثانية زي ما كلمتك أنه برميل خاري اللي هو على الخط الرئيسي من مسجد النجم ولا تحت الخط اللي يطلعك إلى برميل واحد جميل يا أخي برميل واحد هذا يبرع.
1: بس اسمع رد يا استاذ سالم شكرا لك.
4: الحيوانات الكلاب يدخل نص الباقي.
1: طيب نروح نسمع رد من الاستاذ سالم. شكرا لك شكرا لك.
0: طبعا الموضوع موضوع الجمع المباشر يعني كان في عماله تطلع لما البيوت وتشيل القمامه
1: حتى في ذكروا ان من في الحوش ومن الحوش نحن
0: ايوه
1: يعني التثيث الاعلام يعني
0: ايوه الان الوضع اختلف يعني معظم طبعا عماله القمامه معادل عماله زي السابق الان كل الناس اتجهت للعسكره ويعني عزفوا عن العمل في القمامه فنحن عندنا مشكله مثلا انه في المكله يوجد حوالي 600 عامل اللي يحضرون يوميا 300
1: الله
0: عندنا مشكلة
1: النصف غادر ولا كيف؟
0: النصف غادر وورده موضوع إخضاع العمال قانون العمل الشك أنه عندنا مشكلة كبيرة لأنه ما تقدر تفصل العامل الآن
1: أكيد
0: فبالتالي نحن عندنا برضه مشكلة عمال يعني نحاول دحين نستقطب عمال نجيب عمال يعني
1: معنا في ترغيب عندكم أستاذ سامي يعني أنتوا عملتوا لهم التأمين الصحي غريب
0: لا لا في مشكلة لأنه قلت لك معظم العمال راحوا للعسكرة ويعني وعزفوا عن موضوع العمل في القمامة كان في الدكلة
1: يعني شكل عبء عليكم في تجميع القمامة من البيوت
0: طبعا
1: اضطر المواطن يحطها في اقرب مكب للقمامة اللي برميل
0: أيوة.
1: وتتم اكثر من برميل
0: هو طبعا شكل العبء علينا في عمال النظافة بشكل عام حتى عندنا فكرة دحين اللي هو ايش العمل الآلي ادخال الآلة في عملية النظافة على اساس انه ايش نستغنى عن العماله بحيث ان العماله نقدر نستفيد من العماله اكثر استفاده. ففي فكره ان احنا ندخل المكانس الاليه في كنس الشوارع لانه في فعلا مشكله في مشروع النظافه واصحاب مشروع النظافه يعني فعلا يعانون كثير.
1: شوف انا والله انا اشكرك على صراحتك انه فعلا انت الان تعترف انه في تقصير بس وضعت الاسباب انه التقصير ناتج عن سبب واحد اثنين ثلاثه.
0: أيوة. ممتاز.
1: طيب ايضا استسامه يعني الاعلام والتثقيف يعني حلقة مهمة في إيصال رسالة الصندوق. يعني هل عملت أنت عندما صيت مصدر صيت الموضوع أن قيادة صندوق النظافة والتحسين هل عملت على خطة تثقيفية في أنه نزول للمدارس إلى خطبان مساجد كيف الناس تعان مع رمي القمامة كيف الناس تعان مع عام النظافة لأنه والله أنا أقول لك يعني هذا عام النظافة المفترض واحد يعني زي ما يقولوا المصارية تبوس على رأسه حين توقف بعملية إضراب تتحول مكلة إلى إلى إلى مكبل قمام بشكل عام والكل شاهد ذلك. فهل فعلا الصندوق النظافة والتحسين قيادته متمثلة بالأستاذ أسامة عملت خطة للوصول إلى كل المجتمع عبر التثقيف الإعلامي منابر مدارس حلقات ما يشوف تفضل أستاذ أسامة.
0: طبعا نحن عملنا الآن مركز إعلامي في الصندوق مركز إعلامي كبير عملنا في الصندوق.
1: طيب قد يكون مركز في داخل الصندوق.
0: طيب بس خلنا نكمل
1: ايش خطته.
0: طبعا خطة المركز هو اول بدرجة اساسية عملية الشراكة مع المجتمع الشراكة المجتمعية من اجل ايصال رسالة الى المجتمع عن طريق المنتديات منظمات المجتمع المدني وفعلا في منتديات عملت شراكة معنا و يعني طلبنا منهم رفع الخطط حقهم على اساس انه يكون في هناك عمل مشترك ما بيننا وما بين هذه المنتجات. طبعا بدينا نحن في انشاء المركز هو في المرحله المتاخره يعني
1: يعني تبدا متاخر خلك
0: ايوه. لكن اللي عملناه انه مثلا بقول لك نحن في فتره البلده تمام وفتره العيد كان في هناك فرق تنزل الى الاماكن اللي ارتادها الناس ويعملوا لهم محاضرات في كيفيه التعامل مع القمامه حقتها. بس كان في عندنا مشكله انه ما في براميل قمامه. نحن كان نكلم الناس انه اي اسره مثلا تجلس طبعا في كان معظمها من جانب النسوي فكانوا يروحون عند الناس ويجلسون معهم كيف تتعامل مع قمامتك بعد ما تنتهي من الجلسه حقتك تطرحها في كيس تطرحها في
1: القمامه. وهذا صح
0: ايوه. هذا كان في البلده وفي عيد الاضحى. طبعا هذا موثق يوافق الى زيارات مدرسيه للطلبة
1: يعني
0: نزلوا عن المدرسة طبعا هذا كله موثق ونزلوا على الصفوف الدنيا لأن أفضل فئة تتقفها هي
1: فعلا
0: لأن يعني تكون عندهم معلومة يعني يتمسكون بمعلومة ويحاولون
1: يقدمونها. تقبل معلومة عند الطفل أكثر من الإنسان الكبير فعلا
0: والتقبل والتنفيذ برضه. فهم في نزول كان للمدارس وكان في نزول يعني للأماكن اللي يرتادون الناس في العيد في العيد وفي البلدة. ففي نشاط يعني بس ولا عدل لأنه عدل بدل اسمه ده المركز ونحن الآن في طور إنشاء حقه.
1: ممتاز يعني المركز الآن مهم جدا وإيصال معلومات عبر المركز. طيب أستاذ أسامة يعني دائما الصندوق يبحث عن دخل مالي وهذا من حقه طبعا مورد مالي لتشغيل الإدارة التشغيلية في أمور. طيب هناك انتشار اللوائح الإعلانية على مستوى الشوارع كلها هذا ذات مردود مالي مش في الحضرموت أو في اليمن في العالم كله. أنت لما تتعامل مع مردود مالي عبر لوحات إعلانية في الشارع مهم جدا. وأنا أحيي الصندوق حقيقة على اهتمام بهذا الموضوع لكن يعاب عليكم بأنه بعض الإعلانات الموجودة أكلها صدى يعني شكلت خطورة على المواطن. لماذا لم تعاد صيانتها أو أنه مكلفة بالنسبة لكم يعني؟
0: اول حاجه بس انا بضيفك في الجانب الاعلامي بعدين بعرج على السؤال حقه. طبعا احنا عملنا مذكره تفاهم مع ذات المكله
1: ممتاز
0: في مذكره تم توقيعها
1: ممتاز
0: مشان يعني تكون الاذاعه نافذه
1: ممتاز
0: للتثقيف
1: ممتاز جدا.
0: طيب الشيء الثاني بالنسبه للوائح الاعلاميه قلت لك الفتره الان الفتره اللي جينا فيها فتره مضغوطه الان احنا حسب ما اشرت لك في السابق انه في اتفاقيه شراكه وتنسيق مع مدينه المكله في موضوع ترتيب اللوائح نفسها ويعني حتى في التصميم نفسه حقه تكون وحدته حجمه يكون ممتاز. فنحن عندنا فكره انه نبدا نشيل منطقه رايده اللي هو قلوب بوينير اريا انا اقول له اللي هو بنشيل شارع الهايبر نحن الاخ فياض بعامر وبنعمل تنظيم للوائح هذه كل اللي لانه نحن ما نقدر نشطر فيه كل
1: لا طبعا كلها كبيره
0: فنحن بنشيل منطقه من الدابه بعدين ان شاء الله بنعممها باذن الله ان شاء الله.
1: طيب هذا اتصال اخر. السلام عليكم. الو الو فصل الاتصال. طيب ايضا انه انا تحدثت عن الموضوع انه عشوائيه الاعلانات استاذ اسامه انه بعض الناس فوضى ياتي الى مربع في دار ويعمل له اعلان كيف تم التعامل معه؟ اعلان تجاري يعني
0: اعلان تجاري
1: يعني تحصل شركه في بخريبه صنف حصل دار حط اعلان فيه بدون رجوع اليكم كيف تعملون؟ هذا ذات مردود مالي له ولازم انه الجهه المشرف تكون على اقل شيء على اقل على دراية يعني.
0: ايوه والله لما صادفنا مثل حق الجانب انه في واحد يعمل اعلان في جدار
1: كثير مليان تحصل انه يخرج ومباشره يعطي حد من خلاص لصق لي هذا الملصق. هذا ذات مردود مالي.

0: تركيب الاعلان من صاحب الفليكس نفسه، يعني هل فعلا نسق مع الصندوق او انه لا خلاص هو سوى هذا وطلع عنده لوحه مترين في متر وعلقها؟
1: لا لا لا، ما يتم التعليق الا بالتنسيب مع الصندوق.
0: يعني انت المشرفين الاول؟
1: اه طبعا، انه نحن ضروري يعني يستاذ يقدم رساله.
0: انا ليش طرحت لك السؤال هذا؟ لانه احيانا تلاحظ لوائح الفليكس تتنافى عن يعني عن ما بقول عن مشروعيه ما يعيشه المواطن، كان احيانا في مبالغه في الاعلانات. هل انتم تشرفون مباشره على تنسيق الاعلان مع اصحاب الفليكس انه لا جي فلان قال نسوي الاعلان اتصل بكم والله لا خلاص كم حقكم يا صندوق هذا اخذوا حقكم انا بعلق، ولا تطلعون على الاعلان قبل نشره؟
1: الاعلان ككتابه
0: طبعا كمحتوى
1: كمحتوى يعني
0: لان هذا في خطوره. انا اقول لك اسامه احيانا تخري عن مش عن منافي الاخلاق انما تخري حتى عن الانطور القانونيه انه يعلق لوحه بدون يعني معناه لازم الاشراف يكون مباشره منكم انتم صح؟
1: طيب بس هو دحين شوف
0: طيب خلينا نتلقى اتصال معنا استاذ سامه لو قبل الاتصال ما اخذ تفضل.
1: شوف يا ابو محمد يعني دحين ما في معايير اصلا ولا في مثلا مثلا نص واضح في موضوع الاعلانات يعني. فطبعا المعمول بو عندهم كله انه في كلام متداول في الاعلام يعني. فنشوف انه معظم الاعلانات التجاريه ما تخري عن هذا التداول.
0: بس السؤال كان واضح استاذ اسامه يعني ما يعني اقول لش لصفكم لا بالعكس انا ابغى انه تتفاعلوا مع الموضوع انه ما يتم طباعه اي اعلان الا بعد الاعلانات التجاريه اقصدنا
1: طبعا طبعا يتم الا عن طريقنا نحن
0: هذا اللي اقصده
1: لا عن طريقنا.
0: طيب هذا اتصال لك انه خلاص الوقت داهمنا ما تبقى الا يعني تخيل انه ساعه مرت زي ما احنا دقيقه واحده
1: سنه مرت.
0: طيب كيف تحاول يعني خلي الدقيقه هاي نعطيك اياها استاذ سامه يعني رسالتك الى ابناء مدينه مقلة وساحل العظم بشكل عام، كيف نحافظ على مدينه مقلة تحديدا وما هو دور المجتمع في ذلك؟ سؤال اخير تفضل.
1: طبعا نقول لأهل المكلة خاصة وأهل حضرموت سواحل حضرموت عامة أنه النظافة يجب أن تكون هناك في شراكة ما بيننا نحن كجهة منفذة وأنتم كمجتمع عنصر أساسي وسلطة محلية كداعمة. هذه ثلاث حلقات متداخلة لا يمكن أنك تفصل عن يعني فصل عن بعض عن بعضها البعض. فبالتالي الشراكة ما بيننا مهمة جدا في تنظيف المدينة.
0: طيب عثر مقاطعتك استاذ سامة يعني فعلا خلاص انتهى وقتنا. لا يسعني في الأخير أولا أعتذر لعدة متصلين اتصلوا مؤخرا أترك لهم الساعة ولكن خلاص استاذ سامة رد على بعض الأسئلة اللي فعلا فتحنا الخط لهم. لا زالت الاتصالات ترد لكن خلاص برنامج انتهى. أتت الإشارة المخي سالم بن لقدي. ففي الأخير لا يسعني إلا أن أشكر العزيز أسامة سعيد بسعد المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في ساحل حضرموت. الشكر موصول للعزيز ميدي بازياد مدير دائرة الإعلام الجديد في إذاعة المكلة. الشكر موصول للعزيز سالم بلقدي مخرج ومنفذ الحلقة. تحياتي أنا فيهم بخريبة. نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم إن أراد الله لذلك. دمتم في حفظ الله. شكرا.

شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين.

الماضي على نشاط المجلس التنسيقي لجمعيات ذوي الإعاقة بمديريات الوادي والصحراء وسير العملية التعليمية والتأهيلية في المراكز والمدارس التابعة للجمعيات والجهود المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمدير التنفيذي للمجلس التنسيقي لذوي الإعاقة بالوادي والصحراء صالح مبارك بايع شوت، الذي استعرض طبيعة نشاط المجلس والبرامج والخدمات التي تقدمه الجمعيات والمراكز التابعة له، إلى جانب أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه العمل في مجال رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا وفدا من مجلس حضرموت الوطني وأمانته العامة برئاسة عضو هيئة الرئاسة الدكتور عبد القادر بايزيد لبحث عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالشأن الحضرمي وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار وتوحيد الصف وتحسين الخدمات وحماية مصالح حضرموت واستحقاقاتها. أكد وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان أن القوات المسلحة والأمن تخوضان معركة وطنية واحدة دفاعا عن مؤسسات الدولة وحماية لأمن المواطنين واستقرار الوطن، مشددا على أن المؤسستين العسكرية والأمنية أصبحتا اليوم أكثر تماسكا ووحدة من أي وقت مضى في مواجهة مشروع الإنقلاب والإرهاب الحوثي. دشنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص بالمنصة الإلكترونية للجنة، والذي يستهدف الفريق المساند للفريق التنفيذي، وذلك بالتعاون مع الشركة المطورة للمنصة في إطار الاستعدادات الجارية للتشغيل الفعلي للمنصة وتعزيز كفاءة التعامل معها. ضمن الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ينظمها مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت، احتفاء باليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، وبرعاية عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري، وبالتزامن مع مباريات الجولة 11 للدوري العام لأندية الدرجة الأولى، شهد ملعب الفقيد برادن بالمكلا أجواء احتفالية خاصة تم خلالها تسليم كأس اليوم العالمي للشباب لنادي شعب حضرموت. مستمعينا من إذاعة المكلا، قدمت إلى حضراتكم عرضا بـ11. شكرا إلى طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من إذاعة المكلا، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عرضا بها 11. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمس.

حسابات كندارا

أحد المواطنين في قطبيت قائم من الأمن وسط 16 الواقعة بمنطقة حي السلام باسم علي الطيب بنخمة. فقدت في المكالمة الرجاء من يعثر عليها الاتصال بالرقم 773-250-110 والأجر والثواب بإذن الله تعالى. تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلة عن إجرائها بيع بالمزاد العالمي لعمارة مكونة من دورين، الدور الأول مكون محلات تجارية والدور الثاني مكون من سكن شخصي، مكون من شقتين محجوزة من قبل المحكمة والتابعة لدى المنفذ ضده محسن أحمد محمد بداود بسعر الافتتاح بمبلغ قدره 2,500,000 ريال سعودي على من يرغب بالدخول في المزاد الحضور إلى مبنى المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا ودفع 10% من القيمة الإجمالية من المبلغ، وذلك يوم الأحد الثاني من ربيع آخر 1448 هجرية الموافق للثالث عشر من سبتمبر القادم. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، استمعوا إياكم الآن إلى الحلقة 29 من المسلسل اليوم.

0: وابن بطوطة يا سادة يا كرام، بعد التحية والسلام هكذا الدهر، حالة ثم ضد، ما لحال مع الزمان بقاء.
1: فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال شاري. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار.
0: وتراقدوا خيل الشباب وبادروا، أن تسترد فإنهن عواري. فالدهر يخدع بالمنى ويغص إنهنا، ويهدم ما بنى ببواري.
1: ليس الزمان وإن حرست مسالما، خلق الزمان عداوة لا.

0: لله، حمدا لله قد هدأت الريح وسكنت العاصفة ونحن نقترب من بحر ظفار.
1: بشرك الله بالخير يا نوح سليمان، فقد رأيت فيما يرى النائم أني أصلي صلاة العيد في مسجد من مساجد هذه البلاد وليس فوق الماء وبين الأمواج.
2: قد تحققت رؤياك يا ابن أمي فرحان، انظر انظر هناك، إنها مئذنة، مئذنة مسجد تبدو لنا من بعيد وقد زينت بالأنوار والألوان.
0: نعم نعم، إنها مئذنة مدينة كولن، وسوف نصل إلى بندرها قبيل الغروب إن شاء الله، ومن يدري لعلنا نصلي صلاة العيد في مسجدها الكبير.
3: اسمعوا اسمعوا يا أخوة الإسلام، إنه عيد الفطر، عيد رمضان، اسمعوا إنهم يهللون ويكبرون احتفالا بقدوم هذا العيد السعيد.
4: ولله الحمد، الله.

0: الله تعالى نزلنا أرض كولم، ونزلت في ضيافة الشيخ رمضان بن حسين الكفراوي قاضي المسلمين، وبها حضرت صلاة عيد الفطر. وكل عام وأنتم بخير.
1: يا أبا عبد الله يا الوكيل، الملك الظاهر يدعوك أنت ومن معك لحضور عرس ابنته الأميرة عنود بنت الظاهر شمس الدين عبد الودود.
2: أبلغ الملك أطيب تهانينا، وأبلغ أننا نستعد بما يليق بحضور عرس ابنة ملك المسلمين في بلاد الهند وجاوة وضفار.

0: مرحبا بسلطان رحالة العرب واميرهم التقي وطيب، مرحبا بابن بطوطك اللواتي،
1: مرحبا بمولاي وسيد الملك الظاهر، اطال الله في عمركم المديد وجعل كل ايامكم اياما.
2: تفضلوا يا اخوة الاسلام، اجلسوا هنا في حضانة عرس ابنتي العنود، اكبر عرس اقيم في البلاد. انا ساكل مع النساء لارى واحضر واشارك في جلوة العروس. ضغيطوا يا بنات القصر، كفوا الدخول، فالليلة ليلة جلوة العروس العنود.

0: محنته بين الوهم والحقيقة، فيقول إنه شاهد يوم الجلوة فرآهم قد نصبوا منبرا كبيرا وكسوة بثياب الحرير،
1: وجاءت العروس من داخل القصر على قدميها، جاءت بادية الوجه ومعها نحو 40 من الخواتين يرفعن أديالها، والخواتين هن نساء السلطان وأمرائه ووزرائه،
0: وكلهن باديات الوجوه، ينظر إليهن كل من حضر العرس من رفيع أو وضيع، وليست تلك بعادة لهن إلا في الأعراس.
1: وصعدت العروس المنبر وبين يديها أهل الطرب رجالا ونساء يلعبون ويغنون، ثم جاء العريس على فيل مزين بأجمل الألوان والتاج على رأسه، وعن يمينه ويساره نحو 100 من أبناء الملوك والأمراء، وقد لبسوا البياض وركبوا الخيل المزينة.
2: كل من يلتقط دينارا مما أعطيه في الهواء أغيره له بألف دينار من الذهب هدية لحضوره حفل زواج ابنتي العنود.
3: أنت تستحق الآن 2000 دينار يا ابن فرحان.
4: وماذا يعني أنك أصبحت أغنى من سيدك ابن بطوطة يا ابن فرحان؟ وأنك أصبحت من سادة الأقوام ولن تضطر لخدمة أحد بعد اليوم. والله لو امتلكت كل دنانير الملك الظاهر ما تخليت عن خدمة مولاي ابن بطوطة، فإن خدمتي إياه أشرف لي من كل شرف في هذه الحياة.
3: أبشري يا نفس بإخلاص ابن فرحاني، ولا تطلبي يا نفس خلا بعده، فلمثله أعيا على المرتاد. إن لم تكن من أسرتي وعشيرتي فلا أنت أعلقهم يدا بودادي. ضاقت علي الأرض بعدك كلها، وتركت أضيقها علي بلادي. وأنت أنت الخل الوفي ابن فرحان.
2: يا مرحبا يا ابن فرحان.
3: أنت

0: وجئنا البحر فوصلنا بعد 28 ليلة إلى ظفار، وذلك في محرم سنة 48، ونزلت بدار خطيبها عيسى بن طقطق.
1: ثم ركبنا البحر مرة ثانية فوصلنا إلى مسقط، وهي بلدة صغيرة بها السمك الكثير المعروف بقيد المرس.
2: ثم إننا سافرنا إلى مرسى القريات، ثم سافرنا إلى مرسى شبة، ثم منها إلى مرسى كلبة، ثم إلى قلهات.
0: وكل هذه البلاد محسوبة من بلاد عمان. ثم سافرنا منها إلى هرمز وأقمنا بها ثلاثا، وسافرنا في البر إلى كورستان، ثم منها إلى بلاد اللار، ثم إلى بلاد خنجبال، ثم سافرنا إلى كارزي وأقمنا بها ثلاثة أيام، منها إلى بلاد اللار، ثم إلى بلاد خنجبال، ثم سافرنا إلى كارزي وأقمنا بها ثلاثة أيام.

0: سوف تخرج القافلة بعد قليل وسنغادر هرمز.
1: أسرع يا ابن فرحان، سنغادر بعد قليل لعلنا نحتفل بأيام العيد في الأوطان.
2: ترى ما هي أول بلد ستقابلنا عندما نغادر هرمز يا حكيم الزمان؟
1: هي بلد يقال لها جمكان، ثم منها إلى بلد آخر يقال لها ميما.
2: بلدة يقال لها ميما؟ عجبا.
1: وهناك بلد آخر سنسافر إليه اسمه بسا، ثم منهم جميعا إلى مدينة شيراز،
3: ثم من كل هذه البلدان نعود إلى الأوطان، بل نعود إلى أغلى وأجمل وأطيب الأوطان، نعود إلى مدينة الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام.

0: إلى دمشق الشام، وكانت مدة غيابه عنها 20 سنة كاملة. وكان ابن بطوطة قد ترك بها زوجة حاملا، فذهب للسؤال عنها في الربع الذي كانت تسكنه.
1: يا أخته، هل أنت من أهل هذا الربع؟
2: نعم يا هذا، أنا أقيم في هذا البيت المتهالك منذ ما يقرب من الربع قرن، ولم أغادر منذ هجرني زوجي. زوجي الذي أحببته أكثر من نفسي وأنجبت له صبيا، أصبح الآن رجلا عظيما له شأن ومكانة في بلاد الشام كلها.
3: هذه المرأة تشبه المرأة التي تزوجتها هنا منذ 20 سنة، لا شك أنها هي. نعم، فقصتها مع زوجها تشبه قصتي مع زوجتي الشامية.
1: يا هذه، هل تتكرمين وتخبرينني ما اسم زوجك الذي رحل؟
2: ويحك، زوجي لم يرحل عن الدنيا، بل إنه حي يرزق، وهو رحالة عظيم من رحالة العرب، واسمه ابن بطوطة اللواتي الطنجي. فهل تعرفه أيها الغريب؟
4: إنه أنا يا امرأة، أنا زوجك ابن بطوطة، أنا زوجك الغائب منذ 20 سنة. فأين ولدي؟ أين ولدي لأعتذر إليه وأقبله؟
0: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار، ويقطع العوامر والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض، ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه،
5: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
0: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي.
5: إخراج

0: للفقراء في الشتاء، وأذاعت أرقاما لجمع هذه التبرعات، وكان من ضمن المتصلين رقما حدد لهم عنوانه. فلما ذهبوا لهذا العنوان لجمع تبرعاته فوجئوا بالموقع أنه كوخ صغير في مزرعة، فتواصلوا مع هذا الرقم وفعلا تأكدوا أن هذا الموقع هو الموقع الذي يريد أن يتبرع. وجدوا في هذا الكوخ امرأة عجوز وناولتهم مجموعة من الفرش تبرعا للفقراء. فقال المسؤول عن البرنامج تلك المرأة العجوز: يا أمي، أنت أحوج إلى المساعدة من الذين تتبرعين لهم. فقالت: يا بني، الحمد لله عندنا باب نغلقه علينا ويوجد في الناس من لا يوجد له مكان يأوي إليه. فقال ذلك الرجل معلقا على هذه العبارة: هذه أغنى امرأة في العالم. إن الغنى أيها المستمعون الكرام هو غنى النفس، والغني هو الراضي بما أتاه الله تبارك وتعالى. ولا يعني هذا قطعا أن يبقى الإنسان دون عمل فارغا ولا يسعى لرزقه ثم يقول أرضى بقسمة الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى الذي قسم أرزاق عباده أمرهم بالسعي لطلب أرزاقهم، لكن مقصود الرضا أن يعمل الإنسان بالأسباب ويجتهد ويبذل سعيه وجهده ثم يرضى بما أتاه الله ولا يسخط. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا رضي له الرضا، وإذا سخط فعليه السخط. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ما فائدة الأموال مع الخوف؟ وما يغني الثراء مع المرض؟ هذا لا يعني أيها المستمعون الكرام أن الغنى مذموم وأن الفقر مطلوب، كلا وألف كلا. لقد أثنى الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم على الأغنياء الذين جعلوا من أموالهم
1: سكينة، الله أكبر،
0: ولم يشغلهم مالهم،
1: الله أكبر جل وعلا.

0: المستمعين.
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها المستمعون والمستمعات،
3: أيها الأصدقاء والصديقات،
2: رائعة حميمية اللحظات التي تجمعنا بكم جمعة كل أسبوع من أسابيع أعمارنا وأعماركم المديدة إن شاء الله تعالى.
3: فمرحبا بكم معنا بقدر ما تحمل مساهماتكم القيمة من عطاءات إبداعات بنات أفكاركم النيرة،
2: وأهلا بكم معنا بقدر اتساع صدوركم الرحبة من فيض كرم استماعكم إلينا.
3: هي نصف ساعة من عمر الزمن
2: نقضيها معا
3: تحت وارف ظلال دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين،
2: مع الكلمة الطيبة
3: والجملة المفيدة
2: والنغمة الطيبة
3: والأغنية المعبرة.
2: ومرة أخرى أهلا بكم،
3: مرة أخرى مرحبا بكم،
2: ما زلتم مساهمين معنا أهلا
3: وحللتم مستمعين إلينا سهلا.
2: جمعة مباركة،
3: جمعة طيبة.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: من فوة غرب المكلة تأتي أولى مساهمات حلقة هذا الأسبوع، حاملها إلينا ساعي البريد من أشقاء برنامجنا أصدقائنا وأصدقائكم المتابعين الدائمين خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد، يقولون
1: الصباح هو أكثر الأوقات التي تحظى بالتحية والسلام، ربما لأنه يمثل لنا تباشير بداية يوم جميل مشرق بكل معاني الخير والمحبة، سائلين الله تعالى أن يجعل لنا ولكم في كل أيام أعمالنا في هذه الحياة الفانية خيرات مكفرة للخطايا وفاتحة للأرزاق مملوءة بالأجر مصحوبة بالعافية ومختومة بالمغفرة.
0: ثم يقولون خالد وهيثم ومعتز في سياق مساهمتهم لهذا الأسبوع،
1: الأصيل كطيب العود تفوح منه رائحة الطيب، وإن مر الزمن عليه يزداد طيبا، فيا الله يا من بيده تدابير الأمور افتح لنا ولأسرة برنامجنا هذا وأصدقائه وصديقاته ومستمعيه ومستمعاته، افتح لنا ولهم جميعا أبواب الخير كلها، واجعل في وجوهنا نورا وفي قلوبنا نورا، واغفر لنا ولهم يا غفور بفضلك وكرمك، يا عالم بما تخفي الصدور.
0: ويختتم أصدقاؤنا أشقاء برنامجنا أبناء محمد أحمد الحداد خالد وهيثم ومعتز من فوة غرب المكلة مساهمتهم لهذا الأسبوع قائلين،
1: نسأل الله تعالى لنا ولكم يا أصدقاء وصديقات بريد المستمعين وأفراد أسرته الكريمة إعدادا وتقديما وهندسة صوتية، نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم جميعا راحة المتقين وسعادة المؤمنين ودعاء الصالحين وأجر الصابرين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم إنه سميع مجيب.
0: ومن غرب المكلة أصدقاء وصديقات البريد إلى وسط المكلة وتحديدا إلى حي الشهيد خالد فيها،
1: وصديقنا من هناك ماهر عمر بو سبعة الذي يقول في مساهمته لهذا الأسبوع،
0: إذا لم تزد على الحياة شيئا فأنت زائد عليها.
1: ثم يقول ماهر،
0: في مرحلة من عمرك ستعرف أن الاحترام أهم من الحب، وأن التفاهم أهم من التناسب، وأن الثقة أهم من الغيرة، وأن الصبر أعظم دليل، وأن الصبر أعظم دليل على التضحية، وأن الابتعاد عن المشاكل بالصمت والتغاضي لا يعني الضعف، بل يعني أنك أكثر قدرة على الاستماع أنك أكثر قدرة على الاستمتاع بحياتك.
1: ثم يختتم صديقنا ماهر عمر بو سبعة من حي الشهيد خالد بن مكلة داعيا الله مبتهلا إليه يقول،
0: اللهم أبعد عن أحبة البلاء والعناء، وارفع شأنهم عاليا في الأرض والسماء، وتولهم برحمتك في السراء والضراء، وارزقهم العافية من كل بلاء، واكتب لهم الفوز يوم اللقاء. اللهم أرزقنا قلوبا تفيض بحبك، ونعما تدوم بفضلك، ولسانا لا يمل من ذكرك، يا رب لك عباد ينتظرون فرجا فبشرهم، وعباد يسألونك الشفاء فعافهم، وعباد يرجون رحمتك فارحمهم. اللهم إني أسألك لنفسي وأسرتي بريد المستمعين وأصدقائه وصديقاته ومستمعي ومستمعات العفو والعافية، وجمعة مباركة علينا وعليهم جميعا.
1: ونبقى وإياكم أصدقاء وصديقات البريد، نبقى في حي الشهيد خالد وسط المكلة، ولكن مع صديق برنامجنا خالد عمر زبير الذي كتب إلينا مستهلا مساهمته لهذا الأسبوع يقول،
0: إن الكرامة وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم، والأصل غلاب لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا.
1: استهلال شعري طيب طيبة قلبك وأصلك وفصلك، استهليت به مساهمتك لهذا الأسبوع يا صديقنا خالد زبير من حي الشهيد خالد وسط المكلا. ثم بعد ذلك ماذا تقول يا صديقنا خالد؟
0: أقول إذا لم تستطع تشجيع الآخرين فلا تحبطهم.
1: عظيم. ثم ماذا تقول يا صديقنا خالد؟
0: أقول استبشروا إذا رأيتم الكرب يشتد، واعلموا أن فرج الله قريب.
1: ثم ماذا تقول يا خالد؟
0: أقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
1: ونعم بالله، ونعم بالله يا صديقنا خالد. ثم ماذا؟
0: أقول إذا لم تعلم إلى أين تذهب فكل الطرق تفي بالغرض.
1: كلام جميل يا أيها الزبير خالد بن عمر. ثم ماذا تقول؟
0: هون عليك فإن الله فارجها، فوحده ربي يدري مخارجها، وافرح لها إن اشتدت فشدتها، علامة من الله إيذانا بفرجتها.
1: ونعم بالله مفرج الكروب ومجلي الهموم تبارك في علاه. ثم ماذا تقول يا ابن الزبير عمر الخالد بالمكلا حي الشهيد خالد؟
0: أقول عامد الدنيا وابتسم، إن بعد الليل فجر يرتسم، لا تقل حظي قليل، إنما قل هذا ما قدر ربي وما قسم.
1: وماذا يا صديقنا خالد؟
0: أقول اعتمد على عقلك في القضايا التي تهمك، وعلى قلبك في القضايا التي تهم غيرك.
1: كلام في محله يا صديقنا خالد. وماذا أيضا تقول؟
0: قد تأتيك السعادة دون أن تعرف السبب، ولكن تيقن أنها قد تكون دعوة من قلب محب، أو بسبب معروف قدمته لوجه الله وقد نسيته.
1: ثم ماذا تقول يا صديقنا من وسط المكلا خالد عمر زبير في مساهمتك لهذا الأسبوع؟
0: أقول في ختامها لأسرة البرنامج وأصدقائه وصديقاته ومستمعي ومستمعاته كافة، أقول مختتما: أسعد الناس حالا من سبقه ضميره إلى النوم كل مساء. وجمعتكم طيبة مباركة ومستمعات البرنامج ومستمعيه الأعزاء والكرام وصديقاته والأصدقاء.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: صديق برنامجنا من حي الشهيد خالد نديم سالم العيدروس كتب في مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
1: تتجلى قوافي القصائد العربية بكثير من صياغات قرائحها الشعرية التي تجسد مضامينها أبعادها المادية والمعنوية في عدد من إسقاطات الواقعية في سياقات حبكة تأليفها الشعري التي يكون لها عند المتلقي وقعها النفسي المؤثر إلى درجة إحساسه بأن شاعرها كان يتحدث في قصيدته هذه أو تلك معبرا عنه بلسان حاله.
0: ثم يقول صديقنا نديم: دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين نديم العيدروس في سياق مساهمته هذه يقول:
1: وتتكرر هذه الحالة عند المتلقي في كل قصائد الشاعر العربي المقتدر في قصائده العاطفية والوجدانية والهجائية والموضوعية جملة وتفصيلة.
0: ثم يختتم صديقنا نديم سالم العيدروس من حي الشهيد خالد بالمكلا مساهمته لهذا الأسبوع قائلا:
1: وللتدليل على ما ذهبت إلى قوله في سياق مساهمتي لهذا الأسبوع، اسمحوا لي أصدقاء وصديقات البريد أن أختتم مساهمتي بإحدى القصائد العربية التي لا ترقى إلى نفسي ذرة من شك بأن شاعرها يتحدث فيها بلسان حالي جلكم إن لم يكن كلكم، عندما قال بعض أبياتها: قد يعتلي ظهر الجياد ذباب ويقود أسراب الصقور غراب ويسود رجاف بمحفل قومه وعليه من حلل النفاق ثياب ويسود رجاف بمحفل قومه وعليه من حلل النفاق ثياب وترى الأسافل قد تعالى مجدهم والحر فرد ما له أصحاب ولكن ما يدمي الفؤاد مرارة أسد وتنبح فوقهن كلاب.
0: صدقت يا صديقنا نديم سالم العيدروس من حي الشهيد خالد بن مكلا، ولله در شاعر هذه القصيدة التي يكاد من خلالها أن يتحدث بلسان حالنا في كل بيت من أبياتها التي ضمنتها مساهمتك لهذا الأسبوع.
1: وشكرا لك يا صديقنا من حي الشهيد خالد بن مكلا نديم سالم العيدروس على هذه المساهمة القيمة.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: نلتقي هذا الأسبوع بعد انقطاع أسبوعين صديقنا من الحارة بالمكلا الذي حملت لنا ولكم مساهمته لهذا الأسبوع حديثا شيقا شجيا بين الفل والورد في مناظرة شعرية ممتعة قائمة على الحجج والأدلة الدامغة، يقول فيها صديقنا مصطفى أحمد من حي الحارة بالمكلا يقول:
1: أغنية الفل والورد واحدة من روائع الفنان الراحل محمد مرشد ناجي رحمه الله، يتجلى فيها للسامعين خيال شاعرها الخصب وعبقرية تأليف الشعري ممزوجا بإحساسه المرهف وعاطفته الجياشة ونظرته الثاقبة، وقد أبدع في تلحينها وأدائها غناء إنه المرشدي الفنان الأديب الشجي الطروب محمد مرشد ناجي الذي لا يشبهه أحد ولا يشبهه هو أحدا من المطربين إلا إبداعه.
0: ثم ينظر صديقنا مصطفى أحمد من حي الحارة بالمكلا على أسطر ورقة مساهمته لهذا الأسبوع أبيات أشعار هذه القصيدة كما جادت بها قريحة شاعرها المبدع الذي يكني نفسه أبو ناصر. يقول صديقنا مصطفى:
1: قال بو ناصر المضنى فتش ورد نيسان في خدود الغواني أنس الفل يوم الورد للزهر سلطان حاز كل المعاني جوب الفل قال الفن لي والتفنان نشوتي ليل داني ما ترزف بعدي العصر في بعض الأحيان كل عاشق شراني جوب الورد قال اسكت كم فيك هذيان، خلي عنك التماني، لي بساتين في الجنة فسيحة وحيطان، يوم ربي عطاني كل عاشق من البصرة شراني بحمران، في مرش الضياني جواب الفل، قال الفن لي والتفنان، نشوتي ليل داني، مسكني في خدود البيض من جنب الأذان، يشهدوا لي الغواني انت يا ورد أحمر، ليس في الحمرة إحسان، لي خلي عنك التماني، شوف أنا مكتسي طول الزمن وانت أريان، فوقك الشوك فوقك الشوك داني، كم يقع للذي يجناك في يوم أكوان، يصبح الدم حاني، جواب الفل قال الصيت لي عند رضوان وعند حور الحسان، انت يا فل مرمي يدعسك كل شيطان، في الكراديف ضاني، بعد ما تنجح السمرة يخلوك مهتان، ينضبوك يوم ثاني، جواب الفل قال الآن يا ورد نيسان، بايقع لي أماني، خلنا نصطلح نبقى أنا وانت أخوان، يا سهيل اليماني، بايقع لي ضمين الشاذلي وابن علوان، لا يخين ضماني ذا جرالي بينهم، والهاشمي بات سهران لا قريب الأذاني.
0: ثم يختتم من الحارة بالمكلا صديقنا مصطفى أحمد مساهمته لهذا الأسبوع عن هذا النص الشعري البديع، يقول
1: ما أروع هذه المناظرة الشعرية التي بين الفل والورد، كما جادت بها قريحة الشاعر أبو ناصر وزادها تجليا إبداعيا لحنيا وغنائيا عبقرية محمد مرشد ناجي الفنية، التي جعلت منها تحفة نادرة من تحف موروثنا الغنائي، تباهي بها مكتبتنا الموسيقية الغنائية التراثية كل مكتبات الموروث الموسيقي الغنائي العربي بل والعالمي.

0: أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: على المحبة التقينا
1: وعلى المحبة نودعكم،
0: على أمل أن نلتقي بكم وعلى المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: فمن الآن وحتى ذلكم الحين
0: نترككم في حفظ من لا تضيع ودائع.
1: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
0: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
1: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
0: مروى صالح السفرة التقديم،
1: أسامة عمر جابر التنفيذ والإخراج.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية فيه. الحويف برنامج أسبوعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعون، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها الحديث عن حافة هي نواة النشأة لمدينة المكلا، حافة البلاد، مع ضيفنا فيه. طبعا ضيافتنا كانت في الحلقة السابقة للأستاذ جلال عوض جمعان محجوس التربوي القدير. أيضا اليوم سنتحدث عن حافة البلاد برفقته، وسنعرج فيها في كل لبنة في بيوت المكلا التي تعتبر لها ريشة خاصة تكتب بها التاريخ. كل كوت وكل حصن وكل درة رمل تشهد أيضا أننا مهد الحضارة، والمكلا ساسها ماكن وكنها قوي مهما الزمان مر والعواصف صممت تجاسف لتحطيمها. بقيت المكلا شامخة وبيوتها سامقة ولا هزتها أي نايبة، وهي وقفت كما جبل ما يهز ريح. هي رسمة ربانية منحوتة من رب العالمين، عشقها النحات قبل الزوار، وتنافست في وصفها الأقلام والأفكار تتزاحم كل ما مر بها ساعي أو ارتحل إليها مقيم.

السعر على 3 مصاري بر مقامل كده كده كده من الصيد بعرف معروف كده فيأخذون. فهذا السوق كان قائم على المقايضة التجارية. سوق عليوة هذا واحد يقول وين عليوة هي؟ طبعا عليوة حضرمي أتوا من شرق مدينة المكلا من الشحر ومن الحامي بالذات.

0: وأيضا صنبوق الصرك للتاجر أبو سبعة من حافة الحارة، وأيضا صنبوق الطليعة. من عمان إلى باب المندب حتى وصل إلى تعز، وكان يجعل من مدينة المكلا محطة ترانزيت لو.
1: أعزائي، بضيافتنا في الحلقة السابقة من برنامج الحويف عن حافة البلاد كان ضيفنا بالاستديو الأستاذ التربوي القدير جلال عوض محقوس. والآن أيضا نستكمل في هذه الحلقة الحديث عن حافة البلاد مع الأستاذ جلال، بحكم أن هذه الحافة هي النواة الأولى لتكوين النسيج الاجتماعي وأيضا التكوين الأول لمدينة المكلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ جلال.
0: أهلا وسهلا بكم
1: أستاذ جلال. تحدثنا عن حافة البلاد من حيث نشأتها وأيضا الجيل الأول أو التكوين الأول لها، حدثنا أيضا أكثر عن هذا المجال، عن موقعها وأهميته وارتباطه بالجانب الاقتصادي، ارتباطه أيضا بالجانب التعليمي وتأثير هذا الموقع في انتشار العلم في مدينة المكلا.
0: طبعا الموقع الجغرافي لمدينة المكلا هو موقع استراتيجي لعب دورا كبيرا في ترقية المدينة بصورة متدرجة، سواء كان في الكيان الأول أو في الحكم الكسادي أو الحكم القعيطي، فهذه المراحل كلها شهدت ازدهار اقتصادي وارتباط وثيق مع المناطق القريبة لمدينة المكلا مثل الشحر وروكب وغيرها من المناطق الساحلية لحضرموت، وأيضا بالعالم الخارجي. فكان الجانب الاقتصادي جانب مهم، كان يأتون العمانيين من سلطنة عمان ويأتون الخليجيين من دول الخليج، من الكويت، من البحرين، من قطر، من الإمارات إلى هذه المدينة، إضافة إلى السفن الهندية التي كانت تأتي إلى مدينة المكلا. فالحياة الاقتصادية في مدينة المكلا بدأت من الكيان الأول الذي هي كانت العشر الأسر قبل مجيء الكسادي والقعيطي. كان أول سوق في مدينة المكلا هو سوق عليوة، وهذا السوق يتقاضى فيه البيع والشراء عن طريق المقايضة التجارية، ما فيش عملة،
1: ما في عملة
0: كان في مدينة المكلا على الأطلاق، فكانت يتبادلون السلع بالمقايضة. معنا كانوا البدو الرحل المجاورين لمدينة المكلا اللي كنا في الحلقة السابقة هم العكابرة وآل بني حسن، يأتون إلى هذا الموقع الجغرافي لحافة البلاد ويأخذون احتياجاتهم لمناطقهم الريفية، فيأخذون الأسماك بأنواعها، الأسماك المجففة والأسماك المحندة والأسماك المملحة والوزيف اللي هو للزراعة والأسماك الطازجة. هذه الخمسة الأنواع من الأسماك كانت موجودة كسلعة أساسية للسكان، يعمل على توفيرها نتيجتهم لقربهم من هذا البحر، ويأخذها البدو الرحل المتنقلون وهم العكابرة والبني حصن، وأي مار يعبر في هذه المنطقة يأخذ احتياجاته منها مقابل أنهم يعطونهم الذرة، القمح، التمور، الخضار، الفواكه، فكانوا يعطونهم إياه بطريقة هم متفقين عليها،
1: المكيال متفقين
0: عليها، المكيال متفق عليه، معنا سعر على 3 مصاري بر مقابل كده كده كده من الصيد بأعراف معروفة كده، فيأخذون. فهذا السوق كان قايم على المقايضة التجارية. سوق عليوة، سوق عليوة، هذا واحد يقول وين عليوة هي؟ طبعا عليوة حضرمي، أتوا من شرق مدينة المكلا من الشحر ومن الحامي بالذات، منطقة الحامي، هالعليوة يتواجدون في منطقة الحامي، وهذا السوق قام على أهل الحامي في مدينة المكلا. وتاني سوق هي هذا السوق اللي ما تعرف عليه الآن الموجود، اللي هو يبدأ من حصن الكسادي أي من حافة البلاد إلى حدود الدولة فيما بعد الإمارة الكسادية إلى السدة الأولى للمكلا اللي هي قبائل مسيد عمر، بداية مسيد عمر. يأتي السوق الثالث نحن تكلمنا عليه، سوق الهنود. فهذه الأسواق انتعشت بها الحياة الاقتصادية، تحسنت البلاد وتحسن فيها ساكنيها ولعبت دور كامل، إضافة إلى سوق النساء. سوق النساء طبعا هذا السوق يعتبر الريادي الأول في حضرموت، وأخذت فكرة هذا السوق إلى دول عربية أخرى موجودة اليوم في دول الخليج، موجودة في دول الشام، موجودة في دول كثيرة. سوق النساء، صدر مرسوم فتوى القاضي العلامة الشيخ عبد الله بكير فتوى بإقامة السوق للنساء خاص يقتضن في حاجاتهن وعدم الاختلاط بهن مع الرجال في الأسواق العامة، نظرا لأن المجتمع كان مجتمع محافظ، مجتمع متدين، فلم يعطي للمرأة مجال أن تدخل الأسواق بين الرجال، فأعطى لها الخصوصية في سوق خاص تتقضى حاجاتها، ومن يدير هذا السوق هم من النساء وكبار السن. هذا السوق أخذوا العمانيين، أخذوا الكويتيين، أخذوا العراقيين، فعن ما نروح معنا هذه الفكرة محسوبة لنا نحن في مدينة المكلا. صراحة تحدث عنها الشيخ عبد الله سالم باعشن من الأخباريين والمثقفين، وأيضا المرحوم نضال علي باعشن هو من الناس المهتمين بتاريخ مدينة المكلا، وهو ابن خالتي، ويا تربينا نحن تحت أسرة مثقفة راوية حافظة لتاريخ مدينة المكلا من النشأة إلى أن وافتهم المنية، فكانوا رواه لهم صيتهم داخل المجتمع، أمثال الشاعر محمد سعيد بكير أبو والدتي وأخوه عوض سعيد بكير، وشاعر المكلا القديمة محمد بن أحمد بكير. فهذه الأسرة طبعا نحن تأثرنا بها لأنها أسرة متنورة دينيا ثقافيا اقتصاديا، وهم تجار المنطقة في تلك الفترة ومن أوائل تجارها قبل ما يأتي الكسادي ويأتي القعيطي. هذه الأسواق طبعا شهدتها مدينة المكلا، وكانت أسواق زاخرة ارتبطت بالعالم الخارجي في عملية الاستيراد والتصدير. فكانوا أهلاتنا في حافة البلاد شخصيات اجتماعية معروفين، أبو بكر بن سالم بن الشيخ أبو بكر، آل بامنصور، آل بكير، آل بحاتم، هذين تجار كانوا، آل باغويطة، يروحون إلى الشرقين الآسيوي أو الإفريقي، يأتون
1: بالبضائع
0: والمنتجات الهندية، سواء كانت غرف النوم، الكبات، البواتي، الأدوات البيت من الطباخة، الملابس، فكانوا يأتون بها من فكانوا يمارسون التجارة على طريق البحر. وكانت السفن موجودة، كانت السفن موجودة لتجار حضرموت، سواء كان سنبوق القادري وهو مالكه عبد القادر باش رحيل من الشحر، وأيضا صنبوق السرك للتاجر أبو سبعة من حافة الحارة، وأيضا صنبوق الطليعة وغيرها من السنابيق اللي بزرعها. فهذه السنابيق كانت تهاجر إلى الشرقين الآسي والإفريقي، تحمل معها هنا من البضائع المحلية، ويأتون أيضا ببضائع غيرها. المكلة شهدت في ذلك الوقت تداول بين العملات العالمية، الريال المارتيزا موجود، الجنيه الاسترليني موجود، الروبية الهندية موجود،
1: الشرين ايضا من شو اسمه هذا من افريقيا، شرق افريقيا ايضا يستخدمون الروبية
0: والشرين الافريقي، الشرين الافريقي. فهذه العملات كانت متداولة في مدينة المكلا. هذا ياتي في مرحلة متأخرة من عهد الكسادي الى العهد القعيطي وانتهت. أما السوق الأول نحن قلنا كان سوق مقايضة، في عملة يقال من الروايات التي يتحدث عنها الرواة من كبار السن في مدينة المكلا، عملة اسمها البقشة، وهذه يقولون سقطت في عهد الدولة أو السلطنة الكثيرية في عهد بدر أبو طويرق. هذه العملة مصنوعة من الفضة الصافية، صارت هذه العملة قيمتها منها وفيها، لأنها قيمتها في
1: صناعتها،
0: في معدنها، في تقنها. أيوة، لكن هذه العملة لم يوجد لها أثر إلى هذا اليوم، نظرا إلى أنها تلاشت وانتهت. يقال إنها البقش، حتى الحضارة يقول لك يلا يا أولاد بقش
1: بقش، نعم
0: طلع البقش، هات البقش. فهذه من العملات التي صكت في حضرموت في عهد السلطان بدر وبطويرق. ليش انتهت العملة ما تمت موجودة إلى اليوم والليلة؟ لأن تجارنا الحضارة عندما يروحون لأفريقيا أو الهند شلوا العملة هذا معهم إلى تلك البقاع
1: خاصة البقشة.
0: البقشة فهناك ما يعرفون شي بقشة، يعرفون ريال عملة عالمية متداول بها في جميع أنحاء العالم، الروبية، الريال، المارتيز، الجنيه، الاسترليني وغيرها من العملات المتعارف بها في
1: يعني ما بتمشي إلا بقيمتها بصناعتها يعني من الخامة حقها.
0: من الخامة حقها. فطار أفريقيا يقال إن شلوا البقشة هذا ووزنوها وشافوها كم يابت من الأوزان وعاملوها كسلعة وأخذت فيها طابع المقايضة بطريقة
1: أخرى.
0: فهذا من العملات التي كانت موجودة في مدينة المكلا واللي سمعناها من الرواة وأكدوها لنا كثير من الأسر في مدينة المكلا. طبعا نحن معنا منتدى تقافي اجتماعي في حافة البلاد اسمه منتدى البلاد التقافي الاجتماعي، يدون هذه الأعمال التاريخية لمدينة المكلا، وعملنا كثير من الأعمال التراثية في مجال الملاحة البحرية، في مجال الخطومات، في مجال الأعراف الاجتماعية، الزواجات، في الطقوس الدينية، في الأعياد، في رمضان، نعمل على تدوين وتوثيق هذا التاريخ. فالمنتدى كان صراحة له دور كبير في حفظ تراث وتاريخ المنطقة، خاصة حافة البلاد كونها النواة الأساسية لمدينة المكلا. فالجانب الاقتصادي جانب مزدهر، وحتى الأطعمة التي تأتي من الخارج كانت ميسرة وفي متناول الجميع، الناس كلهم كانوا في مستوى واحد الكل، والتراحم موجود والتكافل الاجتماعي موجود بين أهل المنطقة، سواء كان أهل البلاد على عفت العبيد، أهل الحارة فيما بعد، أهل البرع السدة، وإلى أن وصلت بعدين إلى الشري والد بهذا الشكل. فالجانب الاقتصادي كان جانب
1: مؤثر
0: بالضبط.
1: أيوة. حتى لما أقول لك إنه تجي بضايع ملابس، أكيد بتكون ملابس أحيانا جاهزة، فيكون نمط اللبس متأثر بالمنطقة التي أتى منها هذا اللباس.
0: طبعا.
1: حتى الأكل أحيانا تلاقي إنه في أطعمة موجودة في مدينة المكلا تنسب إلى مناطق التي أتي بها منها.
0: طبعا نحن تأثرنا بالهنود يا ست أروى. نعم. تأثرنا بالهنود، طبعا الثقافات لها تأثير كبير جدا، السلطان يا نحن الهنود والهنود أثروا فيني بطبخاتهم الموجودة مثل الأرز، الصعن، البراوطة،
1: وكانوا معتزين بأصلهم.
0: طبعا بس أنا أقول حاجة، الحضارة دائما لهم صفة جميلة جدا يأخذون من الثقافات الخارجية ولكن يطرحون بصمة لهم فيها ويجعلونها أحسن وأكثر من ما هي في بلد المنشأ. مثل الرز، اليوم نحن الرز عندنا أشكال والوان طباخته، عندنا الصيادية. صحيح. عندنا الوقلة، عندنا البرياني، عندنا البلا، وعندنا حق الصانة، لكن في الهند بلد الرز والصين الرز
1: وجبات
0: مفور معين.
1: نعم.
0: فهني طرحوا الحضارة مش في الرز، في كل شيء، حتى الباقمري الممتاز هذا يمن أفريقيا يصنع من هناك بالدقيق والكزاب ومله تباتيكه الخاصة. لكن عند مادية الحضرموت عملوا له أطول هوية تاريخية الاجتماعية لهم، وصار هذه وجبات صارت الآن جزء من ثقافتنا الغذائية.
1: صحيح.
0: لأنها مر عليها 50 سنة، وأي شيء يمر عليها أكثر من 50 عاما يعتبر جزء لا يتجزأ من هوية المجتمع. هذا متعارف به. فالأكلات نحن تأثرنا بها الهندية في الساحل، وأهل الوادي تأثروا بالشرق بجزر الملايو.
1: الملايو.
0: لإندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة. شوفي كيف الوادي خد طابع ونحن خدينا طابع وصار التقارب الآن موجود معنا بين أبناء الساحل والوادي في هذه الثقافات الغذائية.
1: زي ما قلت إنه الوضع الاقتصادي بدأ بسوق المقايضة في مدينة المكلا،
0: السوق عليه، وهذا
1: السوق عليه من بعد ذلك تطور إلى أن وصل إلى العهد السلطنة القعطية. في عهد السلطنة القعطية بدأ
0: الإمارة الكسادية قبل القعطية.
1: نعم. أقصد أنه مرينا بالمرحلة بالإمارة الكسادية. نعم. إلى الإمارة
0: السلطنة القعطية.
1: السلطنة القعطية هنا صار فيها لوضع ملامح الوضع الاقتصادي لمدينة المكلا فيها، بحيث انه جاب زي ما قلت جابوا عدد من الخبراء الاقتصاديين من الهند، وتم تفعيل الوضع الاقتصادي بجميع أركانه وأولوياته داخل مدينة المكلا. ومن هنا بدأت النهضة التي ميزت مدينة المكلا وجعلتها في قمة الريادة من بين كل الحواضر العربية.
0: طبعا
1: جميل جدا أستاذ جلال، طبعا هذه المعلومات قيمة جدا، ولربما من يستمع إليها سيستدل بها في أمور تهمه وتخصه حتى في الأبحاث والدراسات الجامعية. أستاذ جلال، تحدثنا عن أنه الجانب البحري أو البحارة هم يعني الشق الثاني للوضع الاقتصادي، صحيح، بحيث أنهم كانوا النواقيد وإلى آخره، هؤلاء هم أساسا تجار، استخدموا في البداية صيادة السمك في جانب الاقتصادي من حيث المقايضة في السوق عليه، من ثم بدأت باستيراد وبدأ بعد ذلك بالتصدير. هذا شقين مهمين، سنتحدث أيضا عن الشق البحري إذا في مجال أنه نتحدث الآن عنه، أو أنه ننتقل مباشرة إلى الجانب التعليمي بحيث أنه نقدر نربط الجانب البحري بالجوانب التي تلحقه.
0: طبعا الجانب البحري هو أساس حياة المجتمع بالنسبة في مدينة المكلا، والسكان كانوا كلهم يمارسون مهنة الاصطياد والملاحة البحرية، وكان له الأثر الطيب والمردود الإيجابي في حياتهم وفي ازدهار مدينتهم. وهذا الجانب قلت أنا أخذت طابع التدرج من القعيط، من الكيان الأول للإمارة الاقتصادية للقعيطية، فالقعيطي هو العصر الزاهر معناه الذي ربط المكلا بالعالم الخارجي بتوسع معناه أتاح المجال للتجارة الحرة وجعل التضارب موجود في المدينة في الأسعار، في كلامي تجارة حرة معناه بمعنى الكلمة، ما فيش حكر. الجانب التعليمي، أول ما شهدت مدينة المكلا الجانب التعليمي في عهد الشيخ يعقوب بن يوسف عند قدومه من دولة العراق. والشيخ يعقوب بن يوسف هو طالب علم وداعية إسلامي ناشرا للطريقة الصوفية للشيخ عبد القادر بن صالح الجيلاني في العراق، ويعمل على نشر هذه الدعوة من عمان إلى باب المندب حتى وصل إلى تعز، وكان يجعل من مدينة المكلا محطة ترانزيت له في عدة سفرات، معناه السفرة الأخيرة ما عاد الشيخ يعقوب فيها إلا إلى أن اتخذ القرار النهائي أن يبقى فيها. طبعا رائد التعليم والتنوير والتبصير في مدينة المكلا الأول هو الشيخ يعقوب بن يوسف، لأنه عكس علمه وفقهه الشرعي والديني لمن هم حوله، وأخذت التعليم يأخذ طابع الكتاتيب، ثم أخذ الطابع الأربطة، ثم الزوايا، ثم إلى أن وصل أخذت التعليم أخذت تدرج إلى أن وصل إلى التعليم النظامي في مرحلة القعيطي. طبعا الشيخ يعقوب بن يوسف قلنا نحن أتى من العراق، وهو من أسرة دينية ومن أسرة مرموقة، اسمه يعقوب بن يوسف بن علي بن طراد الوزير، جده أحد وزراء الخلافة العباسية، وهي من أسرة متنورة بالعلم والفقه، ووصل إلى مدينة المكلا أثناء تجواله من عمان إلى باب المندب حتى وصل ليتعز لنشر هذه الدعوة للشيخ العلامة عبد القادر بن صالح الجيلاني. وحينما اتخذ القرار بأن يسكن في مدينة المكلا ومعه أولاده، طبعا في المرحلة الأخيرة من حياته خرج بأولاده كلهم من العراق نتيجة الفتن والفوضى والضعف والانحطاط الذي ألم بالخلافة العباسية، طبعا الواحد نفض بروحه، فخرج هو وأبنائه إلى
1: المكلا.
0: إلى المكلا، أيوة، معه من الأبناء عمر وعبد الله ويوسف وحفيدا له اسمه سالم، وبقوا هؤلاء خرجوا معه إلى مدينة المكلا، وكان في مدينة المكلا يسكن فيها البازنبور، واحتضنوه وقدموا له الولاء والطاعة لأنه رجل علم ورجل دين ومتفقه، فوزوجوه أحد بناته لأنه زوجته توفيت، ومعه الأولاد هذين الأيتام اللي هو عبد الله وعمر ويوسف، وإلى أن وافته المنية. طبعا هو تزوج من أهل بازنبور ولم يخلف، بعد ما مات قبر في مقبرة يعقوب الموجودة اليوم في مدينة المكلا، وأبناء توجهوا إلى شرق إلى الشحر. اللي هم عبد الله وعمر. وعبد الله يقال انه خلف ابنا له اسمه محمد، وهذا المحمد يعتبر الجد الاول لأسرة الباوزير.
1: نعم.
0: ايوه. واولاده من بعده صاروا اجداد هذه الاسرة اليوم المنتشرة في جميع ارجاء حضرموت. ومحمد ايضا خلف الاولاد ابو بكر، ابو بكر هذا في حورة، وسعيد في النقعة، وأيضا عمر خلف ابنا له اسمه عبد الرحيم الذي هو في غيل باوزير، والذي سميت غيل باوزير نسبة له.
1: أيوة. جميل جدا أستاذ جلال. طب أستاذ جلال، تحدثت عن التدرج في أسماء التعليم أو في صورة التعليم، من ثم إلى إذا أن وصل إلى التعليم النظامي. حدثنا عن أسماء المدارس المنشأة في حارة البلاد أو حافة البلاد، حدثنا عن أسماء المدارس حتى لو كانت أسماء كتاتيب مثلا، أو الأسماء المدارس النظامية اللي هي رسخت حاليا وتعتبر من معالم هذه الحافة.
0: طبعا نحن المدارس عندنا في حافة البلاد كانت مدرسة آل بزنبور، ويشرف عليها أحد أبنائها وهو الخطيب الأول لجامع مسجد البلاد، جامع البلاد، وهو عبد المطلوب. وأيضا المدارس كانت موجودة بدرجة أساسية في المساجد الموجودة داخل الحافة، مثل مسجد أهل بازرارة ومسجد نور البلاد، وأيضا إضافة إلى الأربطة الموجودة للحبايب آل الشيخ أبو بكر وآل السقاف، وأيضا رباط يوجد أيضا لأهل الرباكي والآل بازهير، هذه من الأربطة. إلى أن وصلت المدينة إلى التعليم النظامي في عهد السلطنة القعياطية.
1: نعم. زي ما ذكرت أنه في مساجد، أول مسجد كان مسجد البلاد.
0: نعم.
1: من ثم تفرخت مساجد أخرى، أو صارت هناك مساجد لتلبية تلبية التعداد السكاني المتزايد في هذه الفترة.
0: أول مسجد يا ستة أروى هو جامع البلاد الوحيد، ثم يأت في عهد الإمارة الكسادية مسجد نور البلاد،
1: نور البلاد،
0: وبازرارة، وبايع شوت، ومسجد علي حبيب، ومسجد الروضة،
1: والغالبي.
0: شفت كلامي؟ الغالبي لا، هي في عهد القعطة. وأيضا مسجد باحليوة. هذه المساجد كان فيها تعتبر من المساجد الكسادية. جاء القعيطي بعدين، جاء مسجد الغالبي، غالب الأول، غالب بن عوض القعيطي، يعتبر السلطان الثاني في حكم القعطة. أسس مسجد
1: الغالبي،
0: ومن ثم تكاثرت المساجد، وصلت إلى نور الحارة، بازرعة، إلى المحجوب، إلى بعلوي،
1: ومشهور أيضا،
0: ومشهور أيضا بهذا.
1: جميل جدا. طيب هي
0: المساجد كانت تأخذ طابع موقعها الجغرافي في أطراف الساحل، لأن المكلة كانت ما فيها شيء مياه، لا شرب ولا غسل، كانت الناس تعتمد اعتماد أساسي على البحر.
1: هذا نقطة أيضا عندنا، أبار المياه، الآبار إذا كانت موجودة.
0: أيوة، الآبار كانت موجودة في مدينة المكلة، وإن وجدت فهي غير صالحة للشرب،
1: تكون مخلوطة بماء البحر.
0: طبعا هي مياه مملحة، ما هي غير صالحة للشرب. فالمناس كانوا في حي الشهيد خالد في حافة البلاد، كانوا يعتمدون، ربي حظاهم بموقع جغرافي جميل، اللي هي القلود البحرية اللي يسمينها الكرفان. الكريف هذا يعملون الآن في المناطق الزراعية، فهناك كرفان طبيعية خلقها الله في هذا الموقع، فهذا الكرفان تتأثر بعملية المد.

0: في وقت معين، لأن هذا الوقت كان مخصوص للنساء للاغتسال لتصبيين ثيابهم. البحر كان هو أساس حياة. البحر ارتبطوا به ارتباط في كل صغيرة وكبيرة. المياه الحالية صالحة للشرب يأتون بها من باي عمان
1: في الساقية هذه.
0: لا مش الساقية، كان يبونها عبر الحمرية عبر المعارس مساكين إلى أنا ترجع يطي أتفهم منظومة الشبكة الداخلية. فنقل المياه من الديس من البقرين من الديس، لأن الديس كانت تعتبر منطقة ريفية للمكلة، والديس هي منطقة زراعية وسميت الديس لكثافة النخيل والأشجار فيها. ففي اللغة الديس تعني كثافة الأشجار الزراعية فيها. فعملوا هناك طريقة هندسية لجلب الماء من عبر العتوم هي السواقي إلى حطبينة، وحطبينة يأخذ طابع الانحدار في الماء يوصل مال حافة البلاد. شوفي كيف هذا هي في عهد. وبعدين تطورت وصارت شبكة المتعارف عليها. طبعا هذا تم في عهد السلطنة القعيطية. السلطنة القعيطية
1: ابان النهضة.
0: نهضة نهضة.
2: أعزائي حلقتنا كانت مليئة بريحة البحر ونسماته وبريحة جبال وأيضا بيوت مدينة المكلا. الوقت لم يسعفني، ولكن انتظروني في حلقات قادمة بإذن الله. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء، كونوا على الموعد.
3: الحوف الحوف الحوف برنامج أسبوعي

0: المجد العالي شانا
1: عزيز الأب، عزيزة الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهاراتهم. وعي بالتعليم الفني.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم موجز لأهم جاء في الأنباء. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبسي اليوم بمدينة المكلا مدير مكتب شركة الغاز اليمنية بساحل حضرموت الأستاذ عز الدين الكسادي للاطلاع على مستجدات أزمة الغاز المنزلي وبحث سير الإجراءات والحلول الكفيلة بمعالجة تداعياتها وضمان استقرار التموين والتوزيع للمواطنين. كما التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا وفدا من مجلس حضرموت الوطني وأمانته العامة برئاسة عضو هيئة الرئاسة الدكتور عبد القادر بايزيد لبحث عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالشأن الحضرمي، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار وتوحيد الصف وتحسين الخدمات وحماية مصالح حضرموت واستحقاقاتها. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على نشاط المجلس التنسيقي لجمعية ذوي الإعاقة بمديرية الوادي والصحراء وسير العملية التعليمية والتأهيلية في المراكز والمدارس التابعة للجمعيات والجهود المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع. وأخيرا أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن القوات المسلحة والأمن تخوضان معركة وطنية واحدة دفاعا عن مؤسسات الدولة وحماية لأمن المواطنين واستقرار الوطن، مشددا على أن المؤسستين العسكرية والأمنية أصبحتا اليوم أكثر تماسكا ووحدة من أي وقت مضى في مواجهة مشروع الانقلاب والإرهاب الحوثي. مستمعينا الأكارم، ختام الموجز وإليكم هذا الإعلان. فقد على إحدى المواطنين

0: وثيقة بيت قائم رقم 116 الواقع بمنطقة حي السلام باسم علي طيب بامخرمة فقدت في المكلا. الرجاء بمن يعثر عليها الاتصال بالرقم 773250110 وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. إذا أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في 1:15 أنتم على موعد مع الزميلة آية بن وبر في برنامج تنفس. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع أروى بايزيد وأفراح محمد في برنامج حضرميات ومن ثم فاطمة وض في أغنية ضنيني على المدى. نتمنى لكم استماع طيب.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها فتح سجل الحكمة الحضرمية، أخذين منه قبسات من شعر ومثل. أهلا بكم.

هنا أحبتي بداية نتأمل هذين البيتين للشاعر سالم أحمد بامطرف، والتي أورد فيها بعضا من فصول الحكمة والتي كثيرا ما ترد في ثنايا الشعر من واقع الشعراء وتجاربهم. يقول فيهما: ما ينبغي لك تمد يدك لحق الغير، حقك معك وانت في حسابي من أهل الخير، والناس تفهم ولا شي يختفي عن الناس، غصبا ينال الحطب كل من بيده الفاس. أحبتي، يأنف الإنسان من كل سلوك فيه اعتداء على غيره بأية وسيلة، ومنها أن تمتد يده على ما ليس له، فالإنسان الخير لا يرتكب هذه الأعمال طالما ولديه ما يكفيه، وكل عمل في أي مجتمع لا يخفى على الناس فيه، ومن لا يملك شيئا عليه أن يسعى للحصول عليه، ومن طرق باب أي عمل وجد تلبية، كذلك الحطاب الذي طرق باب أرض الله الواسعة وبيده ما يجعله يعمل، أي عاملا بأسباب العمل طارقا بابه.

الحضارم أنهم أصحاب عقلية تجارية فذة رجالا ونساء، ولكثرة ما مر بهم من أزمات في أزمنة قديمة جعلتهم يتخذون الادخار وسيلة لهم لحماية أنفسهم من تقلبات الزمن. حتى النساء كنا يتخذنا من المصاغ الفضي والذهبي ذخيرة لزمن قد ينقلب. لذا كثيرا ما نرى النساء في حضرموت يتخذنا من المصاغ الفضي والذهبي الكثير، وقد جاء في أحد الأمثال وصفا لهذا يقول المثل: ذي معاها المربوع ما تموت من الجوع. المربوع ومثله المثمون من العملات الذهبية القديمة التي كانت المرأة تتزين بهم. وقد ذكر المؤرخ محمد عبد القادر بمطرف تفسيرا لهما عندما قال في تفسيره لهذا المثل: تزن الأولى 4 قفال، وتزن الثانية 8 قفال، والأوقية 10 قفال، والنساء يستعملن هاتين العملتين حلية مزينة بهما جبينهن. يحث هذا المثل على الادخار تفاديا للعوز عند الحاجة.

ومع الشاعر مستور سليمان حمادي دعونا أحبتي نختم حلقة اليوم من حضرميات متأملين هذا القول الذي طرق فيه باب مولاه سبحانه وتعالى طالبا منه متوسلا إليه. يقول مستور: ارفع يا رب إذا نزلت بأمرك نازلة، خزينك شاحنة فيها المصالح حاصلة، لأنك قلت يا عبدي توسل وارفع يداك. أحبتي، الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان عقيدتنا يعرفه الجميع ويقر به الجميع. الكل يعي جيدا أن كل ما حدث هو امتحان في الدنيا، نعم هو امتحان في الدنيا، وأن النوازل تأتي بأمر الله سبحانه وتعالى وترفع بأمره، وأن الرزق بيده سبحانه وتعالى يعطي من أراد بلا حساب. لذا نجد من يؤمن بالله طارقا بابه دائما سائلا إياه أن يرفع عنه كل نازلة أو كرب، وأن يغدق عليه من كرمه، لأنه سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: ادعوني أستجب لكم. وها نحن يا رب دعوناك ورفعنا لك أكف الضراعة، فما لديك لا ينفذ فيها الخير، كل الخير لعبادك.

نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطوراً

0: القصص برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: عندما اعتدنا وعددتم الاستماع لموضوعات حلقاتنا التي نصحبكم فيها رفقة أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومعالجين وأطباء نفسيين أيضا، لتعلموا أعزائي أن صحة الإنسان النفسية فوق كل شيء. صحيح كثير من المشاكل تفرض نفسها علينا وعلى نفسيتنا أيضا، ولكن يفترض أن نحاول قدر الإمكان أن لا نجعلها تعكر صفو حياتنا. لماذا؟ لأن معظم الأمراض العضوية أسبابها أساسا نفسية. قولوا يا رب. أهلا بكم أحبائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تنفس، نبث لكم هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المكلا على التردد 87.7 ميجاهرتز. موضوع حلقتنا الليلة عن أهمية وجود الأخصائي الاجتماعي في المدارس والثانويات. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفة حلقتنا الأخصائية الاجتماعية أميرة بزاهر. يا مرحبا فيك معنا أستاذة أميرة.
2: أهلا وسهلا آية، أهلا وسهلا بالمستمعين أينما كانوا، فشكرا جزيلا لتسليط الضوء على هذا البرنامج أو على هذا الموضوع بالتحديد أو على هذا التخصص الذي يغفل عنه أو أنه مش عطيله أهمية كبيرة هذا التخصص، فشكرا جزيلا لكم.
1: لو تحدثنا أستاذة أميرة عن وجود الأخصائي الاجتماعي في المدارس والثانويات، برأيك ليش لجأت المدارس إلى تعيين وظيفة خصصوها معينة للأخصائي الاجتماعي؟
2: بداية آية، دعيني أقف عند هذا الموضوع أو عند هذا التعريف. لابد أني نعرف مفهوم الأخصائي الاجتماعي أو الخدمة الاجتماعية، اللي هو تخصص الخدمة الاجتماعية. الخدمة الاجتماعية هي بشكل عام تقوم بمساعدة الأفراد، سواء كانوا أفراد أو جماعات أو مجتمعات. والشخص وهذه الشخص أو خريج هذا القسم له يسمى أخصائي اجتماعي. لابد أنه يقوم بالدراسة في إحدى الجامعات أو إحدى المعاهد لقسم الخدمة الاجتماعية لكي يمارس هذا المهنة. وأيضا الأخصائي الاجتماعي له الكثير يغفل عن أنه ما يعي بالمجالات اللي يعمل فيها. طبعا الأخصائي الاجتماعي له يعمل في عدة مهن أو في عدة مجالات، منها المجال الطبي، وأيضا في مجال رعاية الشباب، وأيضا في مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا مع في المؤسسات الإدارية أيضا، وفي المدارس، ومجالات كثيرة مش محصورة على مجال التعليم. بالضبط. بخصوص انه انت سألتيني قبل،
1: احنا طبعا استاذة أميرة حبينا ان احنا عشان ما نضيع في الحلقة لانها مدتها 30 دقيقة.
2: صحيح، اخترت مجال واحد.
1: نعم، اخترنا هذا المجال وحبينا نحن نسلط الضوء عليه، لانه فعلا يعني لما رأيناه يعني الان في مجتمعنا ان هناك دور أخصائي اجتماعي بدأ صحيح، يعني خصوصا في المدارس في فترة من الفترات كان في كل مدرسة لازم تكون في أخصائي اجتماعي، لكن الآن أصبح في كثير من المدارس بدأ دوره يتلاشى يعني. وسنناقش طبعا في هذه الحلقة هذا الموضوع. ولكن سيدة أميرة، يعني ليش تم تعيين يعني وظيفة لو خصصوها في المدارس والثانويات؟
2: بخصوص انه ليش انه يعني حجز له كرسي او خانه في هذا المجال التعليمي، كون انه الاخصائي الاجتماعي يقوم بمعالجه المشكلات الاجتماعيه وايضا سلوكيات الافراد اللي هم الطلبه بشكل عام، اللي هم الطلبه داخل البيئه التعليميه. فهو يقوم بايش؟ بوضع حلول، وضع خطط، وايضا يقوم بحلقه وصل بين الطلبة وبين الأهالي، وأيضا بين المؤسسات إذا مثلا استدعى أمر أنه يكون كأداء أو كوسيط، فينا نقول كوسيط ما بين الطالب أو أهله وبين المؤسسات إذا مثلا يحتاج له إلى مساعدة أو يحتاج له إلى أي مساندة من الأمور. بخصوص أنه كبيئة نحن كحضرموت أو كيمن, بتكلم بالتحديد عن حضرموت. حضرموت أنت ذكرتي أنه كيف كان دور الأخصائي الاجتماعي مفعل, وفي الفترة الأخيرة بدأ يضعف دوره للأسف الشديد. فنحن في نذكر أنه لما كنا عادنا ندرس أنه في معلمات فعلا أنهم يقومون بدور الأخصائي الاجتماعي وليست مؤهلات. في فرق ما بين الشخص الخريج لإحدى الجامعات أو المعاهد للخدمة الاجتماعية ما بين شخص عنده خبرة. فنحن اللي نشوفهم آياء ذيلة عندهم خبرة مش مؤهلين. يعني تلاقين مثلا معلمة اجتماعيات, مادة اجتماعيات, فهي تقوم باش بدور الأخصائي الاجتماعي, كون انه التخصص مكانه مش موجود, مكان موجود ممكن انه له 14 سنة من تأسس هذا التخصص في جامعة حضرموت اللي هو كلية البنات. وعندما بدأ التخصص هذا او انه ينتشر ويتسع, فللأسف نحن يفترض أن نشوف أنه دورهم يكون بارز يعني أكثر من قبل, لكن للأسف أنه التربية أو وزارة التربية والتعليم مش مخصصة. يعني في أنت عارفين أنه التربية مش مخصصة خانات للأخصائيين الاجتماعيين مؤهلين. في فرق للمؤهلين
1: تقصدين أن تكون معه شهادة, يعني
2: معه شهادة خريج إحدى الجامعات أو المعاهد لقسم الخدمة الاجتماعية, ما في. تلاقين مثلا انه الخدمة الاجتماعية والأخصائي الاجتماعي يدرس في مدارس خاصة, يشتغل في تبع منظمات تبع, لكن يعني مدارس او انه كمؤسسات حكومية, وخاصة نتكلم نحن عن التعليم او البيئة التعليمية, للأسف مش ما في له كرسي. فاني استغربت انه ورحت بحثت عن الموضوع ليش انه ما تخصصوا له. في عندهم اسباب وسياسات ومش عارفين ايش السبب.
1: ياخذون هذه الخبره كيف مثلا هذا التعامل مع الطلاب؟
2: مش مبرر. في ناس خريجين خدمه اجتماعيه وحديثين لكن ممتازين. يعني لا تنسين انه صحيح انه الخبره تلعب دور, وايضا انه المهارات والادوات التعليميه ايضا تلعب دور. يعني المصطلحات العلميه وايضا اللي درسناها, ليش عادوا الطالب انه يدرس 4 سنوات؟ عشان ايش؟ صحيح انه مع الممارسة وكذا بيكتسب له خبرة, لكن للأسف يعني

0: حدثينا أستاذة أميرة عن دور الأخصائي الاجتماعي، دور الوظيفي في المدارس والثانويات، كيف يعني المفروض أنه يكون دوره؟
1: عن بلا شك دور الأخصائي الاجتماعي دور مهم جدا، دور مهم جدا. يا ريت انه الجميع يعي ويدرك باهميه دور الاخصائي الاجتماعي، لانه للاسف انه شايفه انه شيء كذا بداخلي دائما، حتى لما نجلس في اجتماعات او في مواقع التواصل الاجتماعي نحط منشورات ليش دور الاخصائي الاجتماعي ضعيف في المجتمع، او انه ما عنده وعي الفرد باهميه الدور اللي يقوم به هذا الاخصائي الاجتماعي. دور الاخصائي الاجتماعي في المدرسة يقوم بحل المشكلات الدراسية. طبعا المشكلات الدراسية فنحن عارفين انه مثلا المستوى الدراسي، ايضا انه يقوم بحلقة وصل ما بين الاهل، اهل الطالب، وايضا بين الطالب او المدرسة، وايضا يكون دوره كوسيط انه مثلا لو تحتاج مشكلته مثلا شخص مادته ضعيفة وكذا، فهو يقوم بدور الوسيط، يتوسط له عن مؤسسات خارج المدرسة، وايضا يلعب دور انه يقوم سلوكيات الاطفال او الطلبة يقومهم، ويعمل على يعني إعادة تأهيل سلوكيات الطلبة داخل المدارس، وأيضا أنه يقوم بدور اللي هو يعمل الأنشطة داخل المدارس لكي أنه الطلبة يكتسبون مهارات جديدة ويجعلهم أنهم يتكيفون أكثر في البيئة التعليمية.
0: أنت قلتي أنه يجعل الطلاب يتكيفون أكثر مع البيئة يعني التعليمية، هل دارت مثلا عن طريق أعطائهم بعض النصائح؟
1: بالضبط، اللي هو مثلا يقوم بعمل اللي هم حضرات توعوية، وأيضا يصمم لهم مثلا مبادرات، يصمم لهم خطط اللي هو تنمية الذات.
0: ولكن لماذا أستاذ أميرة تم يعني اختيار الأخصائي الاجتماعي بالتحديد ما بين كل التخصصات في أنه يشغل هذه الوظيفة؟
1: كون انه الاخصائي الاجتماعي دائما مثل ما ذكرت مسبقا، ايش معنى تعريف الاخصائي الاجتماعي؟ اللي هو يقوم بمساعده الافراد والجماعات والمجتمع بشكل عام، اللي هو يقوم بايش؟ بمساعدتهم بالمجال الاجتماعي مثل ما ذكرنا، وايضا السلوكيات. فالطلبه داخل المدرسه فهم يحتاجون الى اعاده تاهيل سلوكياتهم، كون انهم في بعض الطلبه يجون صح من بيئات صحيه وفي مختلفة، وفي بعض الطلبة للأسف يعني يتربون في بيئة مشتتة أو أنها شادة فيها توترات وما إلى ذلك من الأمور السلبية، فيحاول الأخصائي الاجتماعي هنا يقوم إيش بتقييمه، أو أنه بيقوم إعادة تأهيله ويعمل على اللي هو اكسابه مهارات جديدة لكي انه يتخرج من هذه المدرسة وعنده هذه المهارات والادوات اللي تؤهله انه يكون شخص سوي وشخص عنده مهارات، انه يعني مثل جات وظائف او انه كيف يتعامل مع الاشخاص والعلاقات.

0: حدثت أستاذ أميرة عن دوره، يعني هو الآن الأخصائي الاجتماعي مثلا موجود في هذه المدرسة، وفي هناك مثلا زي ما أسلفت بالذكر أن الطلاب من بيئات مختلفة، نعم، والطالب هو الطفل يعني يكتسب من أهله الكلام، يكتسب منهم الألفاظ، أيضا التصرفات، كيف مثلا ممكن يتعامل في بعض الأطفال عنيفين، لماذا مثلا تجد مثلا والده عنيف مثلا معلمهم في المنزل، يعني ليس شرط التعنيف الكبير ولكن يتعنف نوعا ما،
1: صحيح،
0: نعم، ولكن نجد احيانا بعض الاطفال انه يتلفظ على الزملاء بالفاظ في غيره من الاطفال الثانيين، لا يقول عليهم شطورين هؤلاء مثلا ولا فوضويين، اذا هذا الامر يعني يشكل شوي صعوبه لدى الاخصائي الاجتماعي، يعني هو عمل ليس سهل،
1: صحيح، فهي دائما الدورة الأخصائية الاجتماعية الحقيقية فهي تقوم بالمراقبة أو الملاحظة عند ابتداء من الطابور الصباحي، يعني تشوف سلوكيات الطالب كيف، وأيضا في الأوقات المفتوحة في له وقت الانصراف، وأيضا وقت الفسحة، نحن نقول الفسحة في عندنا دارج دي الكلمة، وتقوم بملاحظة، وأيضا في مثلا إذا كان التغطية في اللي هو إذا كان وقت فراغة وشي كده، فهي تقوم إيش بالملاحظة، فلما تشوف أو تكتشف أنه هذا الطالب عنده سلوكيات 1 2 3، فهي تقوم بعمل خطة وتعمل 1 1، وأيضا تتواصل مع الأهل، لأنه مش ممكن أنه هي بتبني والأهل بيجون بيهدمون، فلا بد انهم يتكاتفون، وعشان انه هذا الطالب يكون انه يبدا في التعافي ويبدا انه يغير من السلوكيات الخاطئه، ومثل التنمر والعنف دارج بشكل كبير جدا خاصه عند الاطفال، فهم للاسف انه التربيه تلعب دور، التربيه والتنشئه فهي تلعب دور كبير جدا، فلما يجي خاصه طالب من بيئه ويجي بيئة جديدة، فهو يقوم أنه يحط أو أنه مثلا يمارس، فهذا يعني دور الأخصائي، فهم يقوم بإعادة تأهيل وتشكيل هذه بالفعل. أي على سبيل المثال الآن عندك إذا مثلا بتعملين لش مشروع، فالمشروع يحتاج إلى تقييم أثر، وده نفس الشيء، العملية تحتاج إيش إلى متابعة وتقييم فين وصلت، يعني حتى مثلا الآن نحن لو مثلا عندنا استشارات أو شخص جاء حط مثلا مشكلته عندي 1 2 3، فنحن نعمل له إيش جلسات، سواء كانت جلسات فردية أو جماعية، فهي الجلسات ممكن تكون جلستين 3 جلسات 4 5 على حسب المشكلة اللي يحتاجها اللي عند الشخص وعلى حسب مدى الاستجابة. فهذا نفس الشيء، يعني تعمل على إيش، على عمل المتابعة والتقييم وتشوف فين وصل. في بعض المشاكل تحتاج إلى عدة جلسات، في بعض المشاكل تنتهي مثلا بجلستين خفيفة 3 جلسات، في خلاص تشوف إنه خلاص الأمر احتل أو المشكلة احتلت. وأيضا إنه دائما إنه في اجتماعات نحن نشهد أن المدارس يعملون مجلس طلابي أعتقد أو شيء كذا، يعملون اجتماعات
0: الأهل.
1: أيوة الأهالي، فهي تكون حاضرة وبتحط المشكلة المشاكل اللي يعني صادفتها خلال مهنتها في المدرسة، فهي تقوم بوضعها ومناقشتها مع الأمهات، ويعني والأمهات هنا تبدأ، في بعض الأمهات تتقبل النصيحة وأيضا تتقبل أنه عند ابنها وطفلها كذا وكذا، ويقومون بالتعاون.
0: هل ممكن مثلا أنه دور الأخصائي الاجتماعي أيضا في المدارس والثانويات أنه يلاحظ مثلا لبس هؤلاء الطلاب، يسأل مثلا لماذا مثلا هذا الولد مثلا لبسه مثلا هكذا ضيق، ليش مثلا ما نستدعي أهله، نعرف الأسباب، هل هم مثلا ظروفهم صعبة أم إيش، أيضا هل يكمن أيضا دور؟
1: بالضبط. شوفي بخصوص الموضوع أنه الملاحظة، لاحظ أنه في مثلا لبس ما لبسه، أني ذكرت لش مسبقا أنه تكون وسيط ما بين مثلا شخص يعني مادته، أيوة تلاحظ إذا هذا الطفل والله، وفي بعض الأطفال هو بنفسه يجوش يقول شو والله يا أستاذة، مثلا في بداية السنة يجي يقول شو أستاذة ماني قادرة مثلا ما عندي حقيبة، ما أهلي مش قادرين أنهم مثلا يلبسوني أو يشتروا لي زي جديد، فهنا دورها تكون كوسيط مثلا مع مؤسسات خيرية، لكن وأيضا دورها أنها الملاحظة، تشوف أنه تجلس معه تستدعي تقول له إيش فيك ليش وواوا، فهو يبدأ هنا بدوره أنه يحط إذا كان في مشاكل فعلا، وإذا ما في فهو في بعض الطلبة يعني يكونون مستمعين، فتلاقيهم انهم يتغيرون مع النصايح مع التوجيهات، فهم هنا يبدون يتغيرون. فوجئت امانة فوجئت في احدى المدارس انه في يعني معلمة، هي وكيلة كانت معلمة بس تدرجت الى وكيلة اوكي، فبعدين كانت تقول لي انه والله هي استشارتني في امر ما، وبعدين تقول لي والله تصرف، قلت لها كيف تصرفتي 1 2 3، قلت ما شاء الله عليك يعني هنا بداتي. هو صحيح انه الخبرة وخاصة انك يعني ساعات كثيرة اللي هو تختلط بالطلبة، فانت تبدأ هنا تشوف مشاكلهم تشوف سلوكياتهم، وايضا في بعض المعلمات ما شاء الله عليهم متنورات يحبون انهم يطلعون يسألون، مثل هذه سألتني كيف نتصرف واو. ف يعني صحيح انه في بعض المعلمات يقومون بدور الاخصائي الاجتماعي، لكن لا نهدم
0: في دور الاخصائي
1: ابدا.
0: في قصة زمان كانت استاذة اميرة لمعلمة، فكانت تلاحظ يعني هذا الطفل الوحيد، يمكن كان في صف خامس او سادس او رابع، يعني الطفل الوحيد اللي هو لبسه مختلف عن لبس البقية، يعني اللبس مدهور جدا في هذا الطفل. طيب والمدرسة لا يوجد فيها اخصائي اجتماعي، اللي هو المفروض انه يكون بهذا الدور زي ما قلت يتيح الملاحظة، نعم، ويبحث خلف الموضوع ايش السبب يعني. فقالت فطلبت ولي امر هذا الطفل، فخبرته قالت له يعني ايش السبب ليش ابنك كذا يعني لبسه، هل انتم ظروفكم صعبة ام ايش؟ قالها لا بالعكس انا شغلي ما شاء الله ممتاز، قال له دخلي ممتاز، صدقين في اليوم الثاني صراحة ابنه بشنطة جديدة الحقيبة جديدة وبنطلون جديدة حق مدرسة وشميز. ففعلا يعني دور الأخصائي الاجتماعي المفروض انه يكون
1: مفعل
0: يتفعل، لانه هو اللي هو بيقوم بالملاحظة
1: صحيح.
0: نعم، ولكن ربما مثلا اذا كانت هذا المعلمة مركز على هذا الموضوع سيكون الطفل نعم ربما حسين بس هذا اللبس حق سنة اللي بعدها. اذا هذا الدور المهم للأخصائي الاجتماعي اللي هو ممكن نوصفه بالاحتواء لهذا الطفل يعني لهذا الطالب سواء كان طفل أو مراهق أو كبير. فحتى أستاذ أميرة يعني الشباب أيضا تكون لهم أمورهم الخاصة، فترة المراهقة يكون فيها نوع من التمرد في المدارس، يعني أحيانا مجد الطالبات عملش تشجير هم ممنوع في المدارس، عملش حمة عمل أظافرها، نعم، فهذا هم بعض يعتبروا جزء من التمرد في فترة المراهقة. فهنا يعني نحن ذكرنا وتكلمنا بشكل عام عن دور الأخصائي الاجتماعي وكيف أيضا عندما يتعامل مع الطفل، لكن كيف يتعامل مع المراهق، كيف تكون المعاملة مختلفة.
1: يعني طبيعي، ومثل ما ذكرت أنه لابد من الاحتواء حتى الطفل، أي شخص حتى الكبير، أنا وأنت نحتاج إلى احتواء بالفعل. الإنسان لأنه الإنسان عاطفي، عنده عواطف عنده أمور كثيرة يحتاج أنه الشخص يفهمه، لما الشخص يفهم الطرف المقابل أو الطرف الآخر فهنا يبدأ أنه حتى المراهق يحتاج إلى إيش، مثل ما يقولون في عندنا مثل إذا كبر خاوي أو شيء كذا
0: يعني.
1: أيوة يعني أنك ما تحاول أنك تنفره، حاول أنه مثلا إذا عنده مشكلة يجي يقول لك، لأنه إيش، لأنه حاس أنه في عندك أمان، حاس أنه بتوجهه، حاس أنك ما بتوبخه، فهنا إيش يطمن وعلى طول مباشرة يجي ويحكي له. بخصوص الأخصائي الاجتماعي هنا يقوم بدور الاحتواء، يفهم الطلبة، يفهم أنه يجلس جلسات، الجلسات هذه يعني لها دور كبير جدا، الجلسات لها دور كبير جدا، تشوف إيش السبب. حتى الآن لما مثلا بجلس أنا مع شخص عنده مشكلة فبلاحظه من خلال كلامه الأخصائي الاجتماعي يفهم الشخص هذا. أنت مثلا الآن جيت حكيتي لي قلتي لي عندي 1 2 3، فاني وأنت كنت هنا تكذبين في وصفش، فالأخصائي الاجتماعي من المهارات اللي عنده إنه يفهم هذا الشخص إنه يكذب، أيوة يكذب، وهذا الشخص صادق من خلال الأشياء ملامحه، أيوة، وخلال الأسئلة هي الأخصائية الاجتماعية توجه له أسئلة، في أسئلة مغلقة، في أسئلة مفتوحة،
0: مهارة يعني.
1: أيوة مهارة، مهارات أيوة عندها. أيوة الأخصائية الاجتماعية الجيدة لابد أنها تمتلك هذه المهارات. ها ففي سن المراهقة هذه يحتاج إلى احتواء، إلى إلى إلى فهم، إلى فهم. فإذا فهمت الشخص ويعني الشخص من يعني أنت تحسه إنك تفهمه على طول، هو يستجيب للتوجيهات والنصائح اللي أنت تنصحه. وأيضا من المدارس في لها مثلا في لها أسس وشروط ومعايير، إنه كيف مثلا هذا ممنوع وهذا لا لا. فيعني الشروط او ان المعايير اللي المدرسه توضعها، ايضا اللي هي الاخصائيه الاجتماعيه لها دور انها توضع هذه الشروط والمعايير وفقا لدراستها، وفقا انه تشوف انه الشخص مثلا في عمر المراهقه لابد انه نعامله 1 2 3. الطفل نعامله 1 2 3، مش كل المعاملات تكون زي بعض. فهنا دورها ايضا دور كبير على عاتقها.

0: طبعا الحوار معك شيق بسبب أخيرة بدأ لو أنها طول الحلقة ولكن لولا وقتها يعني إيش حابة يعني إيش من رسالة حابة توصلي لها أو مثل الكلمة في ختام هذا اللقاء؟
1: طبعا رسالتي الأولى والثانية والأخيرة لا مش الأخيرة أرى أن مش الأخيرة اللي هي يا ريت من مكتب وزارة التربية والتعليم أنهم يخصصون خانات للأخصائيين الاجتماعيين الخريجين من إحدى الجامعات أو المعاهد لقسم الخدمة الاجتماعية. الآن في تكديس عدد كبير جدا في الخريجين، الآن 14 دفعة. فين هال14 دفعة؟ يا معلمة يا مع منظمة يا في بيت يا رجعت تتزوج يا أنها تحطمت ومش عارفة فين وظيفتها، يعني ما مش مفعل، يفترض أنه يفعل في كل مكان. صحيح أنه في مؤسسات يعني بدأت مثلا عندش المستشفيات دور الأخصائي الاجتماعي الحمد لله مفعل، أيضا في المنظمات يعني تهتم بهذا المجال ودور هذا الأخصائي الاجتماعي. ورسالتي أيضا للمجتمع يريد أنه تنظروا لهذا المهنة نظرة أنه دور الأخصائي الاجتماعي دوره مهم جدا، ويريد أنكم ما تنظروا له نظرة دونية. للأسف نرى النظرات اللي تنظرونها لنا نحن كأخصائيين الاجتماعيين، يعني أتمنى أنكم تعون وتدركون بأهمية هذا التخصص. وأيضا لابد أنه اللي يكون تعاون ما بين الأهالي الطلبة والأخصائي الاجتماعي بداخل المدارس، لابد أنكم تهتمون بأطفالكم، لابد أنكم تكونون مسؤولين، وقد هذه العطية التي أعطيت لكم من رب العالمين. وأيضا أوجه شكري وأيضا لإذاعة المكلة وأيضا القائمين على هذا البرنامج الشيق والمهم جداً.

0: القفص برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة. ليه لازم؟ ما شيء اسمه لازم. خلك من كلام الناس والنظرة القديمة، أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا مفتاح. والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس. الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم. أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟ شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري. يا أخي اسمع، شكلي لازم أجي التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: إذاعة المكلة تقدم

0: عريق دخل يا محمد.
1: يا ام عمر بغيتي واب عريق تحملتي بالشهور جبيش الحر بيي والبرد بيي والحياة موجودة والحزن موجود والفرح موجود الموت موجود والحياة موجودة لا تحملين بحق ربش
0: ما نتحمل به
1: هو
0: يعني تحس وصلت من الحر
2: ايش تقول اللي تولدت في الاسكين
1: لا تتحسسين من شيء ربش اللي في الكون هو بيكون يا بنت الحلال تحسسين من والد تحسسين عطيبوها ربش
2: جبنا اللي عطيتها
1: هو ربش بدور
2: سبحانه قادر على كل شيء
1: قادر على كل شيء بالضبط
0: بس يا محمد يوم نروح الواجبات يا
1: محمد
0: كل نتلذذ ونروح هناك وهنا ونرسل الناس مساكين اللي
2: يجي نفسهم في هود الوقت
1: انتي انتي يا عمر بقول لي شو بغيتي واب الواجبات بنتي تحشين على خلق الله
0: بس لا حق الناس واجبهم
1: بغيتي واب الكلام ده دوبش وانتي قاعده نينيت نقنقين في الواجبات يا عمر شلت شقتش كمل
0: حقونك ما حد روح يزعلون
1: بنت الحلال شو اللي سمعت التلفون الو كيفكم طيبين اعطيهم حق الدنيا بنت الحلال
0: بعضهم يرضون بعضهم ما يرضون يا محمد
1: واني شيني ما بحبش له لا نحب بنت واجبات ولا نحب وحنقوا علي وبهدلوا بي وكل شيء تمام سامحوها
0: هذا هو اليوم محمد كان الواجب مطول لو حشمته لو كانت
1: لو مقدار
0: كانت النص 40 يوم صبح وعصر
1: يا 40 يوم
0: ودحين اللي اختصروها
1: طيب ولقد مرطي بالشي يعني لازم تروحين الواجبات يا ماما
0: ما انت حتى من الدار نفسها اليوم حد ندوب من الحقيقة
1: وش حقكم التقاليد دي وحق البلاد دي ماني ما تعيبني له الواجب شي فيه ألا له وقته يعني وحدة ولدت على قولهم يا أخي ثلاث أيام خمس أيام من أول المفروض خمس أيام ثلاث أيام كيفش طيبة هي كلها النفاس تعبانة وأهلها تعبانين
0: ماشي تاخدي معاها البنيات
1: وتحصلينهن وتحصلينهن طول العشية قاعدات يحشن على خلق الله
0: مدريتي
1: قربع خليني بكمل كلامي قربع قربع قربع وكسبة وذنوب وأثام وبتا وشلة والذنوب متحتلين بها ينامون وذنوبهم شقهم خليها نطول
0: ذاك اليوم رحت عن فطومة يوم ولدت هي نيمة مسكينة بيه دارية بحلها
1: تعبان
0: نيمة نيمة
1: ايوه
0: قلت قلت قلت قلت اي فطومة قولي اي فطومة
1: وابغى توبات قوم
0: قلت شفلانة جاء تسلم عليها تتأهونها سلم عليها ترجع مسكينة تنام والصغير يصيح هناك واي واي
1: يجيبون
0: اللي عند امه
1: شفينه هو دمام
0: لا ما هو ريض ما هو ريض
1: طيب بس لما جيت لتبتينه انت فرحانة مو يا ام عمر
0: هم يزعلون كما رحنا زعلوا اي دخلنا حل دحين
1: اول مرة بيزعلون ثاني مرة معبى يزعلون ونزعلوا ثاني مرة ثالث مرة معبى يزعلون شفيني خالاتي كلها وعماتي اول شي في البداية يعاتبون انت ما تعرفين حد انت من دد دد دد قلت لهم سمعوها اني ما نعرف حد خليكم انتم لا تعرفوني كما واني شوفوني عندي ظروف وعيالي مطيرين ومزقلين وكل شيء تمام بتصل بكم تلفون نهارتني كل شيء تمام عندي في الهمة اموري طيبة بجي بزوركم الله لا يدفع حتى من غير شيء من غير مناسبة بجي بزوركم وشيهم خلاص
0: تعودوا
1: قنعانين مني الناس خلاص ما حد يعاتبني اني طول طول ولمبت عند حد هلا لا قدني ريضة
0: ودحين الحمد لله قلت ليش تحسنت الامور ما عندك ما اول بس برضو عادهم يعني يقولش مثلا يقولش الشمة عندنا ثلاث ايام الشمة عندنا اسبوع
1: يا بوش تبوشني ما نعرف الشغلات دي
0: شو معي
1: لا ما بابت ماني معاش في الشغلات دي لاول بقعة حر يا ام عمر
0: هو ده بقعة بوتش بعريق دخلني
1: بغيتي وامن بها بعريق دخلت
0: بغيت نخرج الكار
1: شفتي مش بغيت تدخلي شفتي الحنبة دحينة لانش دحينة تعبانة والحر من شاق وكل شيء من شاق وعايش بتبتين انت لانش دهلت
0: كل شيء العباية
1: الا تلبسي دهلتي نفسك انت بتبتين ماني مدارية واي لقون في انفسهم
0: يا بختش
1: يا بختش ولا بابت ولا شش فيني
0: يا بختش
1: خليني حالي يلا المهم ام عمر واقف شفيق
0: خلاص
1: يلا

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المخلة صوت حضرموت، تبقون الآن مع محمد جمعة خان في أغنية حبيب القلب حبيته حتى الساعة الثانية، موعد نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة المخلة.

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم.

0: فقد قيادة المنطقة العسكرية الثانية ما يتم تداوله بشان فتح باب التجنيد واستقبال طلبات الاستحقاق ضمن أولوية ووحدات المنطقة العسكرية الثانية. وأكدت قيادة المنطقة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح ولا يستند إلى أي إعلان أو توجيه صادر عنها، داعية المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو التعامل مع أي جهات أو أشخاص يدعون فتح باب التجنيد أو يعملون على تسهيل الأسماء أو جمع الملفات. وتوضح القيادة أن أي إجراءات أو قرارات رسمية تتعلق بالتجنيد أو استقبال طلبات الالتحاق بالقوات المسلحة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية سيتم الإعلان عنها عبر الجهات الإعلامية الرسمية والوحيدة وهي المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية وبأوامر وتوجيهات مباشرة من قيادة المنطقة. آخر خبر في هذه النشرة، حذر مركز التنبؤات الجوية والأنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأصاد من هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة في بعض المناطق، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 من شهر أغسطس الجاري. وأشار المركز إلى توقع هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب الداخلية في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة والبيضاء وأبين مع احتمال امتدادها إلى محافظة عدن. ودعا المركز الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وعدم السير في الطرق الطينية والزلقة في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها. من إذاعة المكلة قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد، حررها من إدارة الأخبار الزميل شكري نصر مرسال، نفذها الزميل أسامة عمر جابر. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المستمعون الكرام، فقرة الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت ووزير الشباب والرياضة أجواء احتفالية رياضية بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وشعب حضرموت يتوج بكأس المناسبة. المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة يتحدث لمتابعاتنا الإخبارية عن الفعاليات التي نفذها المكتب في اليوم العالمي للشباب. متابعات علي محمد عمرو. ضمن الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ينظمها مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت احتفاء باليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، وبرعاية عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري، وبالتزامن مع مباريات الجولة 11 للدوري العام لأندية الدرجة الأولى، شهد ملعب الفقيد برادن بالمكلا أجواء احتفالية خاصة تم خلالها تسليم كأس اليوم العالمي للشباب لنادي شعب حضرموت. وقام وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي برفقة المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي ووزير التربية والتعليم السابق طارق سالم العكبري ومستشاري وزير الشباب والرياضة الأستاذ عبد الله هادي بهيان والأستاذ محسن علي العطاس ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الكابتن عبد الله السعدي بتسليم كأس المناسبة لقائد الفريق الشعباوي عماد منصور وسط فرحة عارمة من الجماهير والحاضرين، وذلك إثر فوز شعب حضرموت على جاره نادي المكلا بثلاثة أهداف دون مقابل. تجدر الإشارة إلى أن مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت قد نظم وأشرف على العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الخاصة بالاحتفاء باليوم العالمي للشباب. وحول هذه الأنشطة تحدث إلى متابعاتنا الإخبارية المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس على علي العمودي قائلا:
2: ضمن احتفالاتنا باليوم العالمي للشباب اللي صار 12 أغسطس والتوجيهات ورعاية كريمة من قبل الأستاذ سالم أحمد الخمشي عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت، وكذلك معالي الوزير الأستاذ نائب صالح البكري وزير الشباب والرياضة. عملنا عدة فعاليات في احتفالا باليوم العالمي للشباب، وهي بداية في المسرح الوطني بالشراكة مع منظمة أثر الشبابية، ومن ثم عملنا أمس مباراة الكأس اليوم العالمي للشباب 2026 والذي جمعت نادي شعب حضرموت والمكلا، والذي استثمرنا هذه الفرصة خاصة أنهم يلعبون في الدور اليمني، وأتت بين ناديين عريقين كبيرين في محافظة حضرموت دربي حضرمي، ساعد في عملية دعم الشباب لاستثمار هذه الفعاليات التي تهدف لعمل شراكة مع الجميع واحتواء لجميع الشباب الذين يسهمون ويبدعون. إن في المكتب الشباب الرياضة ساحل حضرموت نول اهتمام كثير بالشباب وكذلك الرياضة، إلى جانب اهتمامنا إن شاء الله الحالي باهتمامنا بالمنشآت الرياضية والبنية التحتية التي إن شاء الله سنحاول جاهدين أن تضع بصمة تذكر ويبقى أثر فيها بعد الزمن المعين.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
1: انت ريال وخذ لك مطرح.

الروح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب، يرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من اعداد مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

του Λγίδα. على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة للفقيد الأستاذ التربوي والرياضي صبري صالح العسل الذي وافته المنية صباح الخميس 13 من أغسطس الجاري وووري جثمانه الطاهر بإذن الله الثرى بمقبرة الشيخ يعقوب بالمكلا

رفع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ التربوي والرياضي صبري صالح العسل مسؤول الأنشطة بنادي المكلا الرياضي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في المجالين التربوي والرياضي. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه وزملائه ومحبيه وكافة منتسبي نادي المكلا والوسط الرياضي في حضرموت، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بما عرف عن الفقيد من سيرة طيبة وعطاء مخلص وما قدمه خلال مسيرته من جهود في خدمة القطاع التربوي والحركة الرياضية ولا سيما إسهاماته في خدمة نادي المكلا الرياضي وأنشطته، مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة للوسطين التربوي والرياضي ويترك أثرا بالغا في نفوس زملائه وطلابه ومحبيه وكل من عرفه. وأشار إلى أن الفقيد سيظل حاضرا بما تركه من أثر طيب وسيرة حسنة، سائلا المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه من عمل وعطاء في ميزان حسناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الأوساط التربوية والرياضية ومكاتب الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية والإعلامية والأندية بمحافظة حضرموت. وفاة الشخصية التربوية والرياضية الفقيد صبري صالح العسل. مذكرين ومشيدين بدور الفقيد التربوي والرياضي، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: لعب الكابتن صبري صالح العسل لنادي المكلا الرياضي بالفئات العمرية من العام 83 إلى 86، ثم للفريق الأول بالنادي حتى العام 95 للميلاد. شجعه ووقف إلى جانبه والده المربي الفاضل صالح العسل الله يرحمه، وقد كان لاعبا لنادي الكوكب بالمكلا. من أبرز إنجازات الكابتن صبري العسل بطولة كأس المحافظة عام 86، إحراز بعض كؤوس المناسبات الوطنية المختلفة. المدرب الذي له الفضل بعد الله في إبرازه هو المدرب القدير يسلم بامومن شيبوب. أجمل مباريات الكابتن صبري العسل: مباراة المكلا مع شمسان في ملعب الحبيشي في الدوري العام عام 88، وقد سجل هدف المباراة الوحيد من منتصف الملعب في مرمى حارس المنتخبات الوطنية وليد عبد الله غيلان. مباراة المكلا مع الجيش في ملعب برادم انتهت بالتعادل بهدفين لهدفين، وسجل صبري العسل الهدفين لنادي المكلا. المكلا مع الشرطة من عدن في ملعب برادم، وانتهت المكلا بثلاثة أهداف نظيفة، وأحرز هدف والكابتن خالد الناخبي هدفين. المكلا والأهلي وفاز الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة. الكل يشهد للكابتن العسل أنه لاعب متمكن وأخلاق عالية. بداية لعب سنوات في مركز الجناح، ونظرا لاعتزال بعض اللاعبين الكبار طلب منه اللعب في خط الوسط. معجب باللاعبين صالح الصنح وحسن بازار عندما لعبوا مع المكلا والجيل الذهبي للأخضر المكلاوي دون استثناء، الذين سطروا تاريخ من ذهب لناديهم. حب الكرة والأخضر أخذ حيزا كبيرا من حياته، وواصل الانتماء للنادي مسؤول النشاط، وشارك مع الهيئة الإدارية الحالية ممثلة برئيسه الخلوق الأستاذ أنور الجعيدي إلى عودة الأخضر إلى مكانته الطبيعية، وقد عاد. وشكرا للزميل أسامة بسبع. صبري صالح العسل حين تضاعفت على المكلا الجراح. تحت هذا العنوان كتب الأستاذ القدير صلاح العماري، يقول: هناك رحيل يمر كعابر سبيل، وهناك رحيل يترك في الروح فراغا لا يملأه أحد. رحل أخي وصديقي القامة التربوية والرياضية الأستاذ صبري صالح العسل، ورحل معه جزء جميل من أيامنا وذكرياتنا. كيف أكتب عنك بصيغة الماضي وأنت ما زلت حاضرا في تفاصيل الأيام، وفي ضحكات اللقاءات الأخوية، وفي تلك الذكريات التي جمعتنا طويلة. كيف أرثيك وقد عرفتك ورافقتك لسنوات طويلة جمعتنا خلالها ميادين ومناسبات التربية والرياضة وفعاليات وجلسات أخوية بقيت تفاصيلها عالقة في الذاكرة. كنت رجلا مخلصا لما تؤمن به، وكانت روحك الطيبة تضفي على كل مجلس أنسا ومحبة، وعلى كل نقاش عمقا وصدقا. لقد أعطيت القطاع التربوي والرياضي من وقتك وجهدك الكثير، وتركت في نفوس من عرفوك أثرا لا تمحوه الأيام. أحببت المكلا حبا كبيرا، وكانت مدينتك التي عشت لها وبها أجمل سنوات عمرك، وكان نادي المكلا الرياضي أكثر من ناد بالنسبة لك، كان بيتا وذاكرة وانتماء وعشقا. لعبت له بكل وفاء، وأسهمت بجهدك وفكرك في مسيرته، وكنت من الرجال الذين شاركوا في صناعة صعوده التاريخي إلى الدرجة الأولى بعد انتظار طويل تجاوز 35 عاما. وحتى عند رحيلك بقيت قريبا منه، تعمل وتخدم وتبذل، وكأنك كنت تريد أن تترك آخر بصماتك في المكان الذي أحببته وأحبك. المكلا اليوم تفتقدك، وتفتقدك شوارعها وأحياؤها، ويحن إليك حي السلام الذي عرف خطواتك وابتسامتك وحضورك، وتفتقدك حضرموت التي فقدت رجلا تربويا ورياضيا خلوقا ترك أثره في أجيال كثيرة وفي كل ميدان مر به. يا أبا صالح، رحلت عن أعيننا لكنك لم ترحل من ذاكرتنا، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته. أسأل الله أن يربط على قلوب أهلك ومحبيك وأن يمنحنا جميعا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، نقدم لكم الآن شذرات من اللقاء الخاص الذي أجرته الزميلة أروى محمد بايزيد في وقت سابق عبر برنامجها الرائع من ينابيع الحياة مع الأستاذ التربوي والكابتن الرياضي صبري صالح العسل. نترككم مع هذا اللقاء.
1: اسمي صبري صالح عمر العسل العمودي، أنا خريج بكالوريوس جغرافيا من كلية التربية جامعة عدن، تربوي، متزوج وأب لثلاث بنات وولد. الحارة ومسجد النور بالذات وبالتحديد طبعا لها وقع خاص على قلبي بحكم أننا تربينا وترعرعنا فيها، وهذه المنطقة وحافتنا خاصة يعني تميزت بالكثير من الخصال الحميدة، وهذه الخصال جعلت منا بهذا الشكل الذي وصلنا إليه. الحارة يعني أقول لك هي سكني، الحارة هي نبض قلبي، الحارة هي يعني تربيتي، الحارة هي مفصلي، الحارة هي شخصيتي وتكويني. الحارة طبعا هناك كانت اللجان الشعبية والوحدات السكنية، فالحارة فيها تآخي، فيها تقارب، فيها تعاون، فيها محبة، فيها تضحيات، فيها كل الخصال الحميدة التي تعلمنا من هذه الحارة ومن مجورة الجيران الموجودين حوالين بيتنا. طبعا نحن في الحارة كنا خلف مسجد النور وتحديدا في بيت الباوزير، ثم انتقلنا إلى منطقة السرحة. وانت تعرفين طبعا الانتقال هو حوالين المسجد، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قريب أو جوار مسجد النور وتحديدا في بيت بزرعة.
2: لو نتحدث عن أبرز النصائح التي وجهوها لك في الصغر الوالدين تحديدا.
1: طبعا لما تكون معك والدين بهذا المستوى خاصة من التعليم، طبعا والدتي كانت مدرسة كذلك
2: في
1: القطن مدرسة، والوالد يعني هو مساعد طبي أول في مدينة المكلا، ترعرعنا في كنفهم وتعلمنا وأخذنا الكثير منهم، تربينا على خصال حميدة. يعني تصوري أن والدي طيلة فترة عمله بالمجال الصحي يعني فاتح بيته إضافة إلى العيادات الشعبية التي كانت منتشرة في أحياء المكلا، تصوري أنه يعني أنا أتذكر هذه الأيام وأنا صغير، وحتى أخوتي الصغار من بنات وأولاد أن نمتلك كنا اللي هو مستاجرين في ثلاثة غرف، غرفة لجدتي قمر عبيد دامتقال اللي هي والدي
2: إحدى الفنانات الشعبيات الشهيرة،
1: وأيضا الغرفة للوالد والوالدة والغرفة لنا. تصوري أنه والدي هذا رحمه الله من خلال التعاون الذي فيه الغرفة هذه اللي نحن نكون لراحتنا ولنومنا، فكل من يطرق بابه ليلا أي وقت والله العظيم حتى الساعة 2 الساعة 3 فجرا طبعا يأتون بمرضاهم أو يذهب إليهم.
2: لازلت أتذكر ملامح العم صالح مع مقادمة الحارة الآخرين وهم يؤدون لعبة العدة أو رقصة العدة.
1: طبعا هذا هو جزء من راحته طبعا، أعطيها طبعا للحي. وبالتالي هو أيضا يقوم يقدم خدمة اجتماعية أكيد. خاصة من عملية إصلاح ذات البين سابقا طبعا ما زي ما موجود الآن. يعني كانت هناك كانت الوحدات السكنية ورجال الدفاع الشعبي كانت تقوم بأمور كثيرة جدا خاصة في إصلاح ذات البين وعلاقات بين الناس. وهو أيضا
2: المجتمع كان صغير
1: مجتمع صغير جدا فما بالك الآن. طبعا تغيرت الآن البيئة والعادات والتقاليد تغيرت. أما كان نحن نعيش في مجتمع صغير جدا زي ما قلتي. أما الآن مجتمع كبير يعني. وبالتالي هو جزء من هذا اللي هو لعبة العدة يعني. طبعا هو كان شغوف بها. وأيضا أنه كان شاعر وأخذ الشعر طبعا من والدته جدتي قمر عبيد بن مثقال اللي مشهورة بمثقال يعني.
2: لو تذكر المدرسة هل تتذكر أب
1: كان شاعر وأخذ الشعر طبعا من والدته جدتي قمر عبيد بن مثقال اللي مشهورة بمثقال يعني.
2: لو تذكر المدرسة هل تتذكر أبرز المعلمين الذين درسوك في بدايات؟
1: طبعا أتذكر أولا أنا مدير المدرسة الله يرحمه طبعا الأستاذ عبد العزيز بازبيد
2: رحمة الله عليه.
1: طبعا هذا واحد من الغيل.
2: نعم
1: تمام. أتذكر الأستاذ
2: شخصية حازمة كان حسب معه
1: أستاذ سالم باريدي الله يرحمه.
2: نعم.
1: أتذكر أستاذ عمر دويس. أتذكر باهيج. أتذكر الكثير من المعلمين صراحة.
2: أستاذ صبري قبل أن نتجه إلى نادي المكلف في عصره الذهبي نأتي إلى هواية عرفتها عنك صيد السمك. كثير من سكان مدينة المكلة العتيقة بالذات حي الحارة وحي الشهيد خالد أو حي البلاد يهوون صيد السمك ولهم أوقات معينة ومواسم معينة للصيد. لو تحدثنا عن هذه الهواية كيف بدأت معك؟
1: والله شوفي صيد السمك يعني بحكم هذه نحن نسميها مرسيليا اليمن أو مرسيليا حضرموت اللي هو المكلة هذه.
2: نعم.
1: يعني هي تعتبر جزء مننا بل جزء غالي علينا.
2: مدينة جميلة تستحق
1: مننا كل خير.
2: نعم.
1: فصيادة السمك طبعا ازدادت بحكم ان احنا تخرجنا معلمين ومن خلال علاقتنا بالمعلمين في الكثير من المدارس كوننا هناك عزب يعني جعلتنا هذه العزب ان احنا نهاية كل اسبوع تحديدا الخميس في غالب الاحيان ان احنا نتحرك بسياراتنا الى بروم الى ضلومة الى الدحس
2: اماكن معينة
1: الى اماكن معينة
2: مواسم معينة او على
1: لا ما يوقف نحن الا موسم الشمال هذه.
2: نعم.
1: لان الشمال طبعا صعب انك تصطاد فيه وبل انه حتى صوري من كثر عشقنا للصيادة ان احنا استاجرنا بتيلة وستيمة في يلخة ستيمة حق الباسمير.
2: نعم.
1: طبعا هذه ستيمة ونأتي تصوري انه كل اسبوع نخرج بمعنى بمكينة نخرج بها ونركبها في البتيلة اللي هي ستيمة.
2: نعم.
1: ونطلع على مع العلم والمضحك انه ثلاثة ارباعنا لا يجيد السباحة نصطاد في عرض البحر ونحن لا نجيد السباحة. هذه مشكلة
2: يعني ماسكين بالمثال دخول البحر يقول يا منجي الغرقية
1: بليانية. بل انه في فترة من الفترات كنا دخلنا في يوم كان في بداية شمال وكان حذرنا منها الدخلة بعض الاخوان الله يرحمه الاستاذ علي سالم دويل وايضا الله يذكره بالخير حبيبي الاستاذ صبري بارمادة.
2: نعم.
1: فقال نحن شوف البحر يعني بحر زعل البحر الهائج لا تدخل البحر. فنحن تعرفين يعني نحن نصطاد على القشار وعلى الحصى هذا لكن نحن ارتئينا نحن ندخل كذا تقولين حق شف.
2: نعم.
1: تمام. اول ما طلعنا في الستيمة هذه جاء نحن يسمونه هذا موجة كبيرة عاري.
2: أوه.
1: تمام. شلت نحن يا استاذ أروى نحن والعدات حقنا شلت نحن فوق تحت وعينش ما تشوف إلا النور ونحن قد نحن في حالة غرق.
2: أكيد.
1: ثلاثة أرباع قريب قريب الساحل، لكن نحن يعني ما نعرف نسبح.
2: اللي يشوفونكم في حالة ترتفع.
1: الحمد لله كان واحد معنا ما شاء الله، هو ربان كبير الله يذكره بالخير، فهو أشار لنا أن نحن طبعا انقلبت رأسنا على عقب هذا الهوري، فقال نحن تمسكوا بالله، خليكم ماسكين بالآه ومقلوبة مسكناها، وما شاء الله هو قد نحن على واحد واحد الحمد لله. يعني كانت هذا جات سميمة، ومنها بعدين حرمنا ان احنا ندخل ان احنا ما نعرف نسبح.
2: استاذ صبري، لو ندخل في نادي المكلة والرياضة والجانب الرياضي، مرة نادي المكلة بعصر ذهبي نذكره بكل الجمال وبكل المحبة، كيف لا وهو يمثل مدينة واسم مدينة ويحمل اسم مدينة، المكلة في عصره الذهبي أيام طاهر بسعد رحمة الله عليه، وكثير من النجوم أيضا لا يحضرني أسمهم الآن. أيوة، فلو تحدثنا عن هذه الكوكبة من النجوم التي كانت في عصر نادي المكلة الذهبي.
1: طبعا أنا والعياذ بالله من كلمة أنا التحقت بالنادي في فئات عمرية، أشير لي أنني ألتحق بالنادي في 83 ونحن في الثانوية، في حوالي في ثانية ثانوي في ثالثة ثانوي، دخلت في الفريق الأول، بعدين طبعا الفريق الأول كان مدجج بالنجوم وعصر ذهبي أقول لك يعني صعب يتكرروا.
2: لو نذكر الأسماء فقط يا أستاذ صبري، ناصر الناخبي،
1: أول عيال الناخبي ما شاء الله منهم ستة وسبعة
2: جيراننا في الحارة،
1: ما شاء الله أولاد الناخبي، يعني ما شاء الله أكثر من نص الفريق عيال الناخبي، اللي هو سعيد الناخبي، ناصر الناخبي، شيخ الناخبي، خالد الناخبي، أحمد عبد الله الناخبي، أحمد حسين الناخبي، فهذا ما شاء الله عائلة رياضية.
2: نعم
1: تمام. وأيضا نذكر بعدين
2: شحتة،
1: عوض بكير اللي هو قبل شحتة الله يرحمه، طاهر سعد الله يرحمه، باسنبل الله عبد الله باسنبل الله يرحمه، الله يرحمه محمد مقرم، الله يرحمه عبد الله بازار، الله يذكره بالخير الأستاذ الكابتن صالح الجهوري، الأستاذ أو الكابتن عوض باني، الكابتن يعني
2: كانت الرياضة شغف،
1: يعني أقول لك أعدد لك وأنسى لك، أذكر لك من وأنسى من الجيل الذهبي الله يذكره بالخير، الكابتن شيخ الرياضيين الكابتن عمر سويد، يعني الكابتن أحمد بلعلة الله يرحمه، أمين بشير، يعني كوكبة كبيرة جدا
2: من النجوم
1: الكابتن جواد باعقبة، بكري خرد، يعني مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين، يعني لنا شرف ان احنا لقينا او حصلنا جزء منهم ولعبنا في هذا النادي. طبعا انا قلت لك تدرجت من سن 16 الى سن 17 الى سن 19 الى سن 20 الى
2: الفريق الاول،
1: الى الفريق الاول. طبعا انا رحت فرق معي اللي هو خدمة العسكرية طبعا، بعدين رجعت التحقت بالنادي في نهاية 86-87 عن احنا لحقنا معهم، يعني والله العظيم استفدنا منهم وتعلمنا منهم الكثير، هؤلاء الكوكبة من النجوم في عصر الذهبي، عصر النادي الذهبي تعلمنا الكثير منهم صراحة، ووصلوا إلى منصات التتويج سواء كان في المحافظة أو على مستوى الجمهورية سابقا قبل 90 يعني.
2: نعم.
1: لا ننسى الكابتن حاجبة مقنع.
2: نعم.
1: يعني تاريخ.
2: نعم بالفعل.
1: والله نادي المكلة عشق أبدي. نادي المكلة يمثل واجهة مدينة المكلة. نادي المكلة يعني نحن مدينين له. تصوري أن نحن من الفترة السابقة.
2: خاصة وقد استعاد ألقه الآن. نحن طبعاً سعداء جدا بهذا.
1: إذا كنا لاعبين سابقين في مرحلة ما. ونحن الآن من 2017 إلى اليوم والليلة يعني عاقدين عزم مع الهيئة الإدارية واللاعبين الموجودين أن نحن الحمد لله على أيادي هؤلاء الموجودين، سواء كان إدارة سواء كان جهاز فني.

0: رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقل حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. الآن أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت، نستكمل وياكم وتبقى من برنامج المجلة الرياضية.
1: لا ننسى الكابتن حاج مقنع.
2: نعم.
1: يعني تاريخ.
2: نعم بالفعل.
1: والله نادي المقلة عشق أبدي. نادي المقلة يمثل واجهة مدينة المقلة. نادي المقلة يعني نحن مدينين له. تصوري ان احنا من الفترة السابقة،
2: خاصة وقد استعاد ألقه الآن. نحن طبعا سعداء جدا بهذا.
1: إذا كنا لاعبين سابقين في مرحلة ما، ونحن الآن من 2017 إلى اليوم والليلة يعني عاقدين عزم على الهيئة الإدارية واللاعبين الموجودين، ان احنا الحمد لله على أيادي هؤلاء الموجودين، سواء كان إدارة سواء كان جهاز فني أو لاعبين ورابطة ومشجعين، يعني شيء يثلج الصدر أنه يعود نادي المقلة إلى موقعه الطبيعي. يثلج الصدر الآن أنك ترى النادي بهذه الوضعية. يثلج الصدر أنك ترى النادي في 4 جولات متصدر الدوري اليمني. يثلج الصدر أنه الصفحة حقنا داخلة في 20,000. يثلج الصدر أنه الانستغرام أكثر من 3 مليون.

0: انك تشوف الرابطه طالعه نازله مع النادي. ان شاء الله يعني نقول انه بسواعد الرجال ككل انه النادي ينافس وين ما نوصل نجاهد وين ما نوصل، لكن يبقى النادي اللي هو اسم ها اسم يعني اسم المدينه اسم المدينه على اسم النادي، ويعتبر عميد الانديه الحضرميه لانه تاسس في 1943.
1: نعم استاذ صبري، حكمه تؤمن بها؟
0: والله يا استاذ اروى انا عالقه معي مثلين او حكمتين.
1: نعم.
0: الاولى تقول لو لا تعطني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد.
1: نعم.
0: هذا مثل
1: أو حكمة بالهواية
0: هذا حكمة ومثل صيني.
1: نعم.
0: وأيضا المثل الثاني أو الحكمة الثانية اللي هي إنجليزية، ليس كل ما يلمع ذهب.
1: بالفعل ماذا تعلمت من الحياة في هذه المراحل المختلفة بدءا من الطفولة إلى اليوم؟ ماذا تعلمت؟
0: تعلمت الصبر، تعلمت التضحيات، تعلمت أنه لازم تكون لديك أمانة، تعلمت أنه لازم لديك في التعامل أخلاق.
1: أكيد.
0: تعلمت أنه لازم تكون مصداقية مع الكل، لازم تضحيات، لازم تعاون، لازم محبة، تبعد عن الخداع. ليش أنا أقول لك يعني المثل هذا اللي قلت لك ليس كل ما يلمع ذهب؟ المظاهر يا أستاذ أروى خداعة.
1: أكيد.
0: لكن الجوهر هو الحقيقة.
1: صحيح.
0: وبالتالي فنحن تعلمنا أن نحن نكون واضحين وضوح الشمس.
1: نعم. ومما تعلمته في الحياة يا أستاذ صبري ماذا تقول لنا؟ ماذا تنصح؟ ماذا توجه من يستمعون إلينا الآن؟ بما تنصحهم؟ بما تقول أو ماذا تقول لهم؟
0: والله نقول أنه الوقت غالي والوقت ثمين.
1: نعم.
0: وبالتالي استغلال وقت مهم جدا، واستغلال وقت فيما ينفعك هو الأهم. وأيضا البعد عن هذه المظاهر الخداعة، البعد عن الطريق اللي هو غير السوي. فلن تنجح إلا بأخلاقك، لن تنجح إلا بحسن تربيتك، حسن تربيتك في بيتك. لن تنجح إلا أن كان معدنك أصيل، أن تربيت على هذه القيم الحميدة سوف تنجح. أما أن كنت غير ذلك فللأسف فتروح إلى مناحي أخرى أنت في غنى عنها. وبالتالي نحن ننصح الكل أنه يتحلى بالقيم الحميدة، القيم السمحة التي تعلمنا منها خاصة في تعاليم الدين الإسلامي.
1: وكلمتك الأخيرة؟
0: شكرا لكم وعفوا على الإطالة السادة أروى والمهندس الجميل سامة جابر على هذه الدعوة الطيبة، وإن شاء الله نكون أو كنت ضيف خفيف الظل عليكم، وشكرا لكم.
1: ونحن نشكرك على هذا الوقت الذي أمضيناه معك كينبوع من ينابيع الحياة. شكرا لك.

0: الفقيد الأستاذ التربوي والكابتن الرياضي صبري صالح العسل، ونسأل الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالروح الرياضية عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية والتي كرسناها عن الفقيد الراحل صبري صالح العسل. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء.
1: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

0: أجهزة الإعلام ووسائله المسموعة والمرئية والمقروءة معنية برفع مستوى المستمع والمشاهد والقارئ، لا بإخباره وإمتاعه فحسب.
1: وعلى هذا فإن عليها أولا وأخيرا الارتفاع بأذواق الناس وتوسيع مداركهم.
0: ومن هذا المنطلق يسعى برنامجنا هذا إلى تقديم كل ما يمتع ويفيد من طارف وتليد.

0: من التراث الأدبي العربي
1: بيت وخبر.
0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
1: عمر محفوظ داني.

قال الشاعر: كأني أنادي صخرة حين أعرضت، من الصم لو تمشي بها العصم زلتي، صفوحا فما تلقاك إلا بخيلة، فمن مل منها ذلك الوصل ملتي. هذان البيتان للشاعر المعروف كثير عزة، واسمه عبد الرحمن بن الأسود بن عامر من بني خزاعة بن ربيعة من الأزد من قحطان، وقيل هو من بني عمرو بن خزاعة بن صلت بن النضر من كنانة من مضر. ولد كثير في مكان يسمى بيثان، يقع بين المدينة وخيبر من شمالي الحجاز نحو سنة 45 هجرية، الموافق لسنة 665 للميلاد، ومات والده وهو لا يزال صغيرا، فتربى في كنف عمه فكان يرعى غنمه. فقد عشق كثير في صباه عزة بنت حميل بن وقاص من بني حاجب من بني ضمر، ولذلك يقال لها عزة الضمرية وعزة الحاجبية، ويقال أن كثيرا رآها في المدينة فأحبها، ولكنها كرهته في أول الأمر. فقد كان كثير قبيحا قصيرا جدا، لكنها أحبته بعد ذلك. وقد تزوجت عزة من غيره، ولكنه ظل محبا لها، وقد ماتت عزة قبل كثير وله رثاء فيها. لقد كان كثير شيعيا غاليا، ومع ذلك فقد نال حظوة عند بني أمية، فمدح عبد الملك بن مروان وأخاه عبد العزيز والي مصر، ومع أن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يكن يجيز الشعراء، فقد قيل إنه أجاز كثيرا 300 درهم.

كثير شاعر مكثر من فحول الشعراء من الطبقة الثانية من الإسلاميين، وقد جعله بعضهم بعد جرير والفرزدق، ولكنه عند أهل الحجاز أشعر من البعيثي والقطامي والفرزدق وجرير والأخطل وراعي الإبل. وهو شاعر رقيق بدوي الأسلوب، يجيد الغزل والوصف والمديح، وله قليل من الرثاء. وقد احتل كثير مكانة بارزة بين شعراء عصره، فقد روي عن عبد الله بن عبيدة قال: من لم يجمع من شعر كثير 30 لامية فلم يجمع شعره. وقال الزبير قال المؤملي: وكان ابن عبيدة يملي شعر كثير 30 دينارا. قال: وسئل عمي مصعب من أشعر الناس، فقال كثير بن أبي جمعة، وقال هو أشعر من جرير والفرزدق والراعي وعامتهم يعني الشعراء. وقال ابن سلام: سمعت يونس النحوي يقول: كثير أشعر أهل الإسلام. قال ابن سلام: وسمعت ابن أبي حفصة يعجبه مذهبه في المديح جدا، ويقول: كان يستقصي المديح، وكان فيه مع جودة شعره خطل وعجب. ومن طريف ما يروى عن كثير ما رواه حبيب بن نصر المهلبي وأحمد بن عبد العزيز الجوهري، قال: حدثنا عمر بن شبه قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم عن المدائني عن الوقاصي قال: رأيت كثيرا يطوف بالبيت، فمن حدثك أنه يزيد على 3 أشبار فكذبه. وكان إذا دخل على عبد العزيز بن مروان يقول له: تعطئ رأسك لا يصبه السقف. ويقال أن جريرا قال لكثير: أي رجل أنت لولا ذمامتك؟ فقال له كثير: فإن أكو قصدا في الرجال فإنني إذا حل أمر ساحتي لطويل. ومعنى قوله فإن أكو قصدا في الرجال أي إن أكن قصيرا.

والبيتان المذكوران من قصيدة مشهورة قالها قثير يصف فيها تباريح الهوى ولوائج العشق والغرام، وقد ارتبط بقصة جرت وخبر يروى. فقد روى الأصفهاني في كتابه الأغاني خبرا قال: قال الزبير: وحدثني محمد بن صالح الأسلمي قال: دخلت عزة على عبد الملك بن مروان وقد عجزت، فقال لها: أنت عزة كثير؟ فقالت: أنا عزة بنت حميل. قال: أنت التي يقول لك كثير؟ لعزة نار ما تبوخ كأنها إذا ما رمقناها من البعد كوكب، فما الذي أعجبه منك؟ قالت: أعجبه مني ما أعجب المسلمين منك حين صيروك خليفة. قال: وكانت لعبد الملك سن سوداء يخفيها، فضحك حتى بدت، فقالت له عزة: هذا الذي أردت أن أبديه. فقال لها: هل تروين قول كثير فيك؟ وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير؟ تغير جسمي والخليقة كالتي عهدت ولم يخبر بسرك مخبر. قالت: لا، ولكني أروي قوله كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم: لو تمشي بها العصم زلتي صفوحا فما تلقاك إلا بخيلة، فمن مل منها ذلك الوصل ملتي. فأمر عبد الملك فأدخلت على عاتقه، وفي رواية أخرى أنها أدخلت على أم البنين.

البيتان المذكوران من قصيدة طويلة قالها قثير ينسب فيها بعزة، يقول فيها: خليلي هذا ربع عزة فعقلا، قل وصيكما ثم ابكيا حيث حلتي، وما كنت أدري قبل عزة ما البكى، ولا موجعات القلب حتى تولتي، فليت قلوصي عند عزة قيدت بحبل ضعيف بان منها فضلتي، وأصبح في القوم المقيمين رحلها، وكان لها باغ سواي فبلتي، وكانت لقطع الحبل بيني وبينها كناذرة نذرا فأوفت وحلتي. فقلت لها: يا عزة، كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي، ولم يلق إنسان من الحب ميعة تعم ولا عمياء إلا تجلتي. أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي، هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي، كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشي بها العصم زلتي، صفوحا فما تلقاك إلا بخيلة، فمن مل منها ذلك الوصل ملتي، فما أنصفت. أما النساء فبغضت إلي، وأما بالنوال فظنتي، فلا يحسب الواشون أن صبابتي بعزة كانت غمرة فتجلتي، وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلتي، لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلتي.

لقد كان حب كثير لعزة حبا عفيفا طاهرا. وقد روت كتب الأدب قصصا وأخبارا تدل على ذلك. ومن طريف ما روته كتب الأدب ما رواه الأصفهاني في كتابه الأغاني، قال: أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال: حدثني عمر بن شبه قال: زعم ابن الكلبي عن ابن المقوم قال: أخبرني ثائب راوية كثير قال: خرجت معه نريد مصر فمررنا بالماء الذي فيه عزة، فإذا هي في خباء فسلمنا جميعا، فقالت عزة: وعليك السلام يا ثائب، ثم أقبلت على كثير فقالت: ويحك، ألا تتقي الله؟ أرأيت قولك بآية ما أتيتك أم عمرو فقمت لحاجتي والبيت خالي، أخلوت معك في بيت أو غير بيت قط؟ قال كثير: لم أقله، ولكني قلت: فأقسم لو أتيت البحر يوما لأشرب ما سقتني من بلالي، وأقسم أن حبك أم عمرو لداء عند منقطع السعال. قالت: أما هذا فنعم.

0: التراث الأدبي العربي
1: بيت وخبر.
0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
1: عمر محفوظ باني.

كونوا على قلب واحد كرسل واحد وانتم تواجهون هذه الامواج الهادره والعواصف المدمره. الله

0: الحروب نمطوطة يا سادة يا كرام. بعد التحية والسلام هكذا الدهر، حالة ثم ضده، ما لحال مع الزمان بقاء.
1: فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال شاري. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار.
0: وتراقضوا خيل الشباب وبادروا، أن تسترد فإنهن عواري. فالدهر يخدع بالمنى ويغص إنهنا، ويهدم ما بنى ببواري.
1: ليس الزمان وإن حرست مسالما، خلق الزمان عداوة

0: حمدا لله قد هدأت الريح وسكنت العاصفة ونحن نقترب من بحر ظفار.
1: بشرك الله بالخير يا نوخذ سليمان، فقد رأيت فيما يرى النائم أني أصلي صلاة العيد في مسجد من مساجد هذه البلاد وليس فوق الماء وبين الأمواج.
2: قد تحققت رؤياك يا ابن أمي فرحان، انظر هناك، إنها مئذنة، مئذنة مسجد تبدو لنا من بعيد،
1: ما شاء الله،
2: زينت بالأنوار والألوان.
0: نعم، إنها مئذنة مدينة كولن، وسوف نصل إلى بندرها قبيل الغروب إن شاء الله، ومن يدري لعلنا نصلي صلاة العيد في مسجدها الكبير.
3: اسمعوا يا أخوة الإسلام، إنه عيد الفطر، عيد رمضان، اسمعوا انهم يهللون ويكبرون احتفالا بقدوم هذا العيد السعيد.
4: ولله الحمد، الله اكبر.

0: نزلنا أرض كولم ونزلت في ضيافة الشيخ رمضان بن حسين الكفراوي قاضي المسلمين، وبها حضرت صلاة عيد الفطر. وكل عام وأنتم بخير.
1: يا أبا عبد الله يا لواتي، الملك الظاهر يدعوك أنت ومن معك لحضور عرس ابنته الأميرة عنود بنت الظاهر شمس الدين عبد الودود.
2: أبلغ الملك أطيب تهانينا وأبلغ أننا نستعد بما يليق بحضور ابنة ملك المسلمين في بلاد الهند وجاوة وظفار.

تفضلوا يا إخوة الإسلام، اجلسوا هنا في فضالة عرس ابنتي العنود، أكبر عرس أقيم في البلاد. أنا سأدخل مع النساء لأرى وأحضر وأشارك في جلوة العروس. دعوكم يا بنات القصر، صف الدخول، فالليلة ليلة جلوة العروس العنود.

0: طريقات رحلته بين الوهم والحقيقة، فيقول إنه شاهد يوم الجلوة فرآهم قد نصبوا منبرا كبيرا وكسوة بثياب الحرير،
1: وجاءت العروس من داخل القصر على قدميها، جاءت بادية الوجه ومعها نحو 40 من الخواتيم يرفعن أديالها، والخواتيم هن نساء السلطان وأمرائه ووزرائه،
0: وكلهن باديات الوجوه ينظر إليهن كل من حضر العرس من رفيع أو وضيع، وليست تلك بعادة لهن إلا في الأعراس.
1: وصعدت العروس المنبر وبين يديها أهل الطرب رجالا ونساء يلعبون ويغنون، ثم جاء العريس على فيل مزين بأجمل الألوان والتاج على رأسه، وعن يمينه ويساره نحو 100 من أبناء الملوك والأمراء، وقد لبسوا البياض وركبوا الخيل المزينة.
2: كل من يلتقط دينارا لما القيه في الهواء اغيره له بألف دينار من الذهب هدية لحضوره حفل زواج ابنك العنود.
3: دينار الظاهرية دينار، انا الف دينار، الله دينار، على الوهاب الغدار وقد التقط دينار
4: إذن أنت تستحق الآن 2000 دينار يا ابن ضحان.
5: وماذا يعني أنك أصبحت أغنى من سيدك ابن بطوطة يا ابن فرحان؟ وأنك أصبحت من سادة الأقوام ولن تضطر لخدمة أحد بعد اليوم.
3: والله لو امتلكت كل دنانير الملك الظاهر ما تخليت عن خدمة مولاي ابن بطوطة، فإن خدمتي إياه أشرف لي من كل شرف في هذه الحياة.
4: أبشري يا نفس بإخلاص ابن فرحاني، ولا تطلبي يا نفس خلا بعده، فلمثله أعيا على المرتاد. إن لم تكن من أسرتي وعشيرتي فلا أنت أعلقهم يدا بودادي. ضاقت علي الأرض بعدك كلها وتركت أضيقها علي بلادي. وأنت أنت الخل الوفي يا ابن فرحان،
3: يا ابن الوفي يا ابن فرحان، أنت الخل الوفي.

0: حضن البحر، فوصلنا بعد 28 ليلة إلى غفار، وذلك في محرم سنة 48، ونزلت بدار خطيبها عيسى بن طقطق.
1: ثم ركبنا البحر مرة ثانية فوصلنا إلى مسقط، وهي بلدة صغيرة بها السمك الكثير المعروف بقيد الماس.
2: ثم إننا سافرنا إلى مرسى القريات، ثم سافرنا إلى مرسى شبة، ثم منها إلى مرسى كلمة، ثم إلى طلهات.
0: وكل هذه البلاد محسوبة من بلاد عمان. ثم سافرنا منها إلى هرمز وأقمنا بها ثلاثا، وسافرنا في البر إلى كورستان، ثم منها إلى بلاد اللار، ثم إلى بلاد خنجبال، ثم سافرنا إلى كارزي وأقمنا بها ثلاثة أيام.

0: سوف تخرج القافلة بعد قليل وسنغادر هرمز.
1: أسرع يا ابن فرحان، سنغادر بعد قليل لعلنا نحتفل بأيام العيد في الأوطان.
2: ترى ما هي أول بلد ستقابلنا عندما نغادر هرمز يا حكيم الزمان؟
1: هي بلد يقال لها جمكان، ثم منها إلى بلد آخر يقال لها ميمن.
2: بلدة يقال لها ميمن؟ عجبا.
1: وهناك بلد آخر سنسافر إليه اسمه بسا، ثم منهم جميعا إلى مدينة شيراز،
3: ثم من كل هذه البلدان نعود إلى الأوطان، بل نعود إلى أغلى وأجمل وأطيب الأوطان، نعود إلى مدينة الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام.

0: دمشق الشام، وكانت مدة غيابه عنها 20 سنة كاملة. وكان ابن بطوطة قد ترك بها زوجة حاملا، فذهب للسؤال عنها في الربع الذي كانت تسكنه.
1: يا أختي، هل أنت من أهل هذا الربع؟
2: نعم يا هذا، أنا أقيم في هذا البيت المتهالك منذ ما يقرب من الربع قرن، ولم أغادر منذ هجرني زوجي، زوجي الذي أحببته أكثر من نفسي، وأنجبت له صبيا أصبح الآن رجلا عظيما له شأن ومكانة في بلاد الشام كلها.
3: هذه المرأة تشبه المرأة التي تزوجتها هنا منذ 20 سنة، لا شك أنها هي. نعم، فقصتها مع زوجها تشبه قصتي مع زوجتي الشامية.
1: يا هذه، هل تتكرمين وتخبرينني ما اسم زوجك الذي رحل؟
2: ويحك، زوجي لم يرحل عن الدنيا، بل إنه حي يرزق، وهو رحالة عظيم من رحالة العرب، واسمه ابن بطوطة اللواتي الطنجي. فهل تعرفه أيها الغريب؟
4: إنه أنا يا امرأة، أنا زوجك ابن بطوطة، أنا زوجك الغائب منذ 20 سنة. فأين ولدي؟ أين ولدي لأعتذر إليه وأقبله؟

0: والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض، ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه،
1: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه يقينا. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
0: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي.
1: إخراج أحمد.

0: على الهوى. شكاوى على الهوى، تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعه، اسعد الله اوقاتكم بالخير اينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج شكاوى على الهواء. هذه الحلقه خصصناها للحديث عن صندوق النظافه والتحسين في ساحل حضرموت. سنناقش فيه ملفات كثيره مع العزيز اسامه سعيد بسعد، المدير العام التنفيذي لصندوق النظافه والتحسين في ساحل حضرموت. سعداء بتواصلكم يا أستاذ المستمعون على هاتف البرنامج المباشر 30-2966. سنكون معكم بإذن الله عبر أثير إذاعة المكلة صوت حضرموت في الأثير. تحياتي أنا في بخريبة، إعدادا وتقديما تحيات العزيز مجدي بازياد مدير إدارة الأعلام الجديد في إذاعة المكلة، وسالم بلقدي مخرجا ومنفذا. فاصل ثم نواصل.

لي يرتاح لوف الخاطر روح العاشق الشاعر رهين المشاعر يفرح الزين قلبي لا نظرتي الزين عانك الله يا العاشق على قسوة البين يا لذيك المناظر منظر الغيب ليرتاح لوك المخاطر

0: بالعيون النواعس والجفون السواحر عاتفات الجعود الخامرة بغير ساتر والدروع الهيئة فوق قلبي تحزين عنك الله يا العاشق على قصد وشرقات الناظر.
1: عزيزي المستمع عزيزي المستمع عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز سالم بلقدي مخرج ومنفذ هذه الحلقة. كما وعدناكم سلفا سنكون معنا بإذن الله ومع ضيف الحلقة العزيز أسامة سعيد بسعد المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في ساحل حضرموت. لكن دعونا قبل أن نفتح ملفات صندوق النظافة والتحسين مع العزيز أسامة دعونا نعرج على موضوع مهم جدا. كان أحد الإخوة الدكتور تحديدا الدكتور محمد بوادي أحد أعضاء جامعة حضرموت تحدث عن موضوع مهم جدا وفرصة أنه يكون معنا اليوم أسامة باسعد المدير العام التنفيذي صندوق حضرموت. وكانت القضية التي طرحها الدكتور محمد بوادي حول إنشاء محرقة جديدة للنفايات, هكذا هو طرح هذا الموضوع. هو الآن معنا على الهاتف, سنعرج معه وسنستوضح منه هذا الموضوع. هو حط أنه في الآن سيتم إنشاء محرقة جديدة في منطقة المعاوز, لا أدري صحة هذا المعلومات. الآن معنا على الخط هو مباشرة وسيقوم بالرد عليه العزيز أسامة باسعد المدير العام التنفيذي صندوق النظافة والتحسين. أسعد الله صباحك دكتور محمد.
2: صباحك الله بالخير أخي, كيف حالك طيب؟
1: الله يحفظك الحمد لله. دكتور محمد, إدراكا للوقت, أنت طلعنا على منشور في مواقع التواصل الاجتماعي تحدث أنت وأنت دكتور البيئة في جامعة حضرموت حول أنه حماية البيئة أعطت تصريح لمحكمة حضرموت, هكذا هو الموضوع, في إنشاء أنه يتم إنشاء عندما يتم إنشاء محرقة جديدة في منطقة معاوس أنه لا ضرر منها. رجاء أنت على الخط معنا, هذا في لغط صار في هذا الموضوع, يا ريت التوضيح منك وأنت المختص في هذا الموضوع. تفضل دكتور محمد.
2: السلام عليكم, صباح الخير لكم إذاعتكم كلها ومستمعيكم الكرام على هذه الفرصة الطيبة. أشكركم على هذه الفرصة الطيبة لتوضيح هذه النقطة بالذات. طبعا الموضوع ليس محرقة, عشان تكون الصورة هي محطة تحويلية, يعني محطة تحويلية للمخلفات الصلبة.
1: نعم,
2: محطة تحويلية معناها أنه تجميع المخلفات من مدينة المخلة وضواحيها إلى منطقة المعاوص ثم إعادة نقلها مرة أخرى, بعدين بعد تجمع نقلها مرة أخرى إلى المقلب العام أو إلى المحطة العامة الأخرى, يعني محطة تحويلية. هذا ستقوم في منطقة حدودها منطقة المعاوص, وهذه المحطة طبعا نحن لسنا ضد المحطة أو ضد المشروع أو ضد ولكن نحن نتكلم على موقع لا شك الموقع اختير بطريقة غير صحيحة لأجل الأسباب. أولا لو نظرنا لموقع منطقة المعاوص, منطقة تقع بين جبال في الوسط, وهذا له تفسير علمي خاص في عملية انتشار الحرارة انتشار الرياح وانتشار شغل ذلك في منطقة مغلقة جدا, وهذا مهم جدا. الشيء الثاني ان هذه المنطقة منطقة سكنية, ناس يسكنوا فيها وراء البيوت قائمة ومخططات سكنية موجودة ومنشآت ايضا مدنية موجودة. لكن أن هذا المحطة أيضا قريب من خزان مياه المكلة الرئيسي الذي يغذي مياه المكلة, قريب منه حوالي أقل من 100 متر أو أقل شوية, يعني بينه وبين المنطقة هذه. المنطقة أيضا منطقة زراعية فيها مزارع, فيها ورش, فيها يعني منطقة حيوية, ليست منطقة بعيدة من هذه السمعات السكنية. المحطة طبعا نحن لسنا حماية البيئة بعثت برسالة برأي بيئي أو تقرير أو مش بالتقرير, يعني الرأي البيئي في الموضوع هذا. فللأسف هيئة حماية البيئة أثر ذلك أن هذه المحطة ليس لها أضرار ليس لها مشاكل ليس لها, نحن لسنا ضد هذا الكلام, ولكن هذا الكلام هل مبني على دراسة علمية؟ هل مبني على معلومات علمية صحيحة؟ هل أجري دراسة تقييم سلبية؟ هل أجري دراسة رأي المجتمع المحيط في هذه المنطقة؟ هل أنا حدثت عدة أشياء يجب أن تتخذها هيئة مدنية قبل أن تعطي الرأي للمحكمة، لأن المحكمة طلبوا رأي أصحاب المختصين، لأن الناس عندما تقدموا للمحكمة المواطنين لازم يوافقوا منطقة المعاوز، عندما تقدموا المحكمة بدعوة ضد نقل هذه المحطة من منطقتهم إلى منطقة أخرى، في المحكمة طلبت رأي حماية البيئة حول هذا المشروع، هل هو له ضرر أو هل هو له مشاكل؟ وللأسف أقول مليون مرة أن هي حماية البيئة ردت رد غير صحيح تماما، أن تقول أن ما فيش لها ضرر. لو تطرقنا إلى ما هي هذه المحطة، ما تتكون، كم أنواع محطات مثل هذا، ما هي عملية العمليات التي تتم في هذه المحطة. نحن نتكلم على وضعنا الحالي يا أستاذ فهيم، وضعنا الحالي في المكلا وفي اليمن بشكل عام وفي حضرموت بشكل خاص، يعني ليس هناك أمور تمشي صح، لا قانونيا ولا عمليا. هم يجمعون هذه المخلفات في هذه المنطقة ثم ينقلوها. طيب هذه المخلفات هل تتم أول بأول؟ هذه المخلفات هل ستكون مخلفات حسب ما يقول برسالتهم حماية البيئة أنها مخلفات غير خطرة؟ وهل نحن أصلا نكلم لدينا مخلفات خطرة حتى نقول هذه مخلفات غير خطرة؟
1: طيب دكتور محمد اولا انا فعلا يعني اعتذر انه كان عندي فهم مغلوط بانه محرقه، ولكن توضحت الراي انه فعلا هي محطه تحويليه لتجميع النفايات او الاشياء الصلبه من المخلفات القمامه ويتم وضعها هناك. طب دكتور محمد انت تخصصك بيئه، يعني ايش يعني لماذا الاعتراض على هذا الموضوع وهي محطه تحويليه؟ يعني هل فعلا انه اضرارها سيكون مستقبلا على المواطن بضرر كبير او انه لا من المنطقه السكنيه؟ يعني
2: طبعا هي في حد ذاتها محطه غير موجوده في كل دول العالم، ولكن دول العالم لديها انظمه صارمه تتعامل مع اتباع الطرق الصحيحه لعمليه جمع المخلفات وتحليلها. لكن هم عندنا عندما يجمعون تخيل عندما يجمعون المخلفات كلهم كلها ويكونونها لنا داخل المعاوصنا بعد ذلك سيتم نقلها. طيب هل ستكون العملية منضبطة 100%؟ هذا يتم طرحها اليوم وفي نفس اليوم يتم نقلها. المشكلة عندما تتكدس هذه المواد المخلفات في هذه المنطقة سيحكرها يطلع منها مثل احتراق داخلي، يحتاج تكون مواد عضويه تكون في احتراق داخلي ويدخل يطلع منها ادخل وابواب اخرى وغازات سامه تتكون فيها الطيور الحيوانات الكلاب هذه الضاله تتجمع ضمن البوارد والحجرات وجلات. تخيل ان اقرب بيت لهذه المحطه يبعد 50 متر، يعني انت تتوقع ان بيتكم ان يكون بجنبه بعد 50 متر محطه جمع القمامه؟
1: ما في رضا ذلك. هذا أكيد. طيب دكتور محمد.
2: لا بعض البيوت نقول 100 متر، 100 متر، 120 متر. يعني هذا البيوت كلها يعني حتى تكون وسطهم. يعني هذا كلام غير مقبول نهائيا.
1: طيب. دكتور محمد أنا أشكرك على مداخلتك هذا. معنا الأستاذ أسامة. سنطرح عليه نقاط تحدث عنها هو يسمعك طبعا. وباذن الله
2: تفضل
1: دكتور محمد تفضل.
2: يعني لما قالوا ان المخلفات غير خطره، نحن لا يوجد عند المكلف مخلفات خطره اصلا. يعني تكون نقول مخلفات خطره مع مخلفات نوويه، مخلفات كيميائيه، مخلفات بتروليه ضخمه، يعني مخلفات شيء كبير. يعني هذا معنى احنا كل المخلفات بلديه.
1: اكيد.
2: اضرار من المخلفات البلديه للقمامه والزباله وما الى ذلك، الحريق والرواح الكريهه والفيروسات والبكتيريا حتى تنتج منها. طيب. ما عندنا مخلفات خطره حتى نقول مخلفات غير خطره.
1: اذا نسمع راي الاستاذ اسامه. شكرا لك دكتور محمد. شكرا يا مدافتك. استاذ اسامه لعلك سمعت ما تفضل الدكتور محمد بوادي. يا ريت تعرج لنا على تعليق على الموضوع وسنحط نناقش الموضوع في تفاصيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر إذاعة المكلا على إتاحة لنا هذه الفرصة، وهي تعتبر نافذة للتواصل مع المواطنين للاستماع إلى يعني آراءهم واقتراحاتهم ومشاكلهم حول النظافة وما يتعلق بها. طبعا موضوع المحطة التحويلية هذه يعني أنا مش عارف ليش هذا الاعتراض القوي على المحطة التحويلية، رغم أن المحطة التحويلية فيه اشتراطات تم الالتزام بها من قبلنا ووقعنا عليها فيما يتعلق بالقمامة وكيفية التعامل اليوم مع القمامة. طبعا المحطة التحويلية هي شحن وتفريغ، يعني الضغطات حقتنا وليس القلابات، تجيب القمامة مضغوطة وتطرحها في المحطة التحويلية، وفي عندنا حوالي 3 قاطرات موجودة في الموقع مباشرة في نفس اليوم، ما يتأخر متأخر، ما يتم وضعها في القاطرة وتروح للمقلب. يعني الدكتور محمد وهل معاوص نفسهم يعني لازم يعرفون انهم لو كان في اي خطر عليهم هم اهلنا في النهايه، نحن نرضى يا اخي،
4: السلام
3: عليكم السلام، هذين اهلنا، وانا نقول لهم يعني لو كان نلشنا ابن المكلف لو كان في اي خطر لكم اي شيء والله انا اللي بوقف، ما بخليكم انتم توقفون، بس عارف انه موضوع المحطه التحويليه ما فيه ذاك المشكله، يعني هو يتكلم على خزانات مياه على تجمعات سكانيه، هي اصلا الموضوع شحن وتفريق. موضوع دخول الكلاب الضالة، طبعا المحطة مجهزة بإدارة وفيها حراسة ومحوشة، ما لا يمكن يدخل كلب ضال فيها سور وفيه إدارة وفيه حراسة، ما مش يعني نحن لما هو طبعا عملت المحطة هي اليونبس، فهي زودت المحطة بكل الاشتراطات. بالنسبة لدراسة الأثر البيئي، في دراسة أثر بيئي دكتور محمد، في تم إجراء دراسة أثر بيئي وتم المصادقة عليه من قبل البنك الدولي واليونوبس، يعني كلهم الداعمين. فلما نزلوا أصحاب البيئة، يعني هم نزلوا طبعا نزلوا الموقع، ما تكتبوا تقريرهم في المكتب، نزلوا الموقع وشافوا طريقة التعامل مع القمامة. لو كان القمامة بتقعد، يعني لو كان مثلا القمامة مثلا بتأخر يوم أو يومين بنقول يلا، لكن القمامة هي اصلا بتنقل يوميا، لا يمكن نحن نخليها، يعني هذا نؤكدهم انه ما بتبقى طول، ونحن حاولنا التواصل مع اصحاب المنطقة على اساس نجلس معهم عن طريق المامور، تمام، وان شاء الله يعني والمساعة عادة متواصل انه اي بيوم بتواصلون معنا بنجلس لحنا وبنوضح له اكبر. ف يعني اقول المحطة التحويلية هي محطة شحن والتفريق فقط، لا يمكن القمامة تبقى، ولا بنرضى نحن القمامة تتأخر أكثر من يوم.
4: طيب سؤالك يا أستاذ سامة، يعني لماذا تم، يعني أصلا قبل لماذا هل تكون منطقة عامة بفهمية زي ما قال دكتور الوادي
3: من ناحية إيش يعني
4: هو سأل، يعني منطقة عامة لكل ما تفضلت البيئية الأثربية والصحية والهذا،
3: يعني أنا بقول لك لما يتكلم دكتور محمد على خزانة المياه، إيش يعني ايش الضرر على خزان المياه؟ خزان المياه مرتفع، وبعدين المحطه التحويليه اصلا فيها مبنى، يعني مش في الارض
4: توضع، يعني زي ما تفضلت اداره مبنى حوش
3: مبنى
4: امن 100%،
3: لا والقمامه توضع في مبنى في مكان مرتفع، مبنى تم بناء، يعني بناء زي الهيكل هكذا، والقمامة توضع فوق في صبة، يعني
4: على اعتبار انه امن حتى من انه انتشار الرائحة او انه استخدام زي ما تفضل الكلاب الضالة، يعني امن 100%،
3: امن هو ان شاء الله امن.
4: طيب ليش لماذا منطقة معاوس اخذت الدراسات فيها وتم الموافقة عليها؟
3: لانه شوف دائما المحطات التحويلية تعمل، يعني يتم وضعها لما تكون في مناطق بعيدة عن المقلب حوالي 30 متر 30 كيلو كده، يعني لهم معيارهم، فهم وضعوا المحطة التحويلية على اعتبار انها منطقة بويش هي بس الاكثر استفادة ومنطقة الديس. طبعا نحن عندنا في مشاكل في الموضوع المقلب، ان الطريق غير معبدة، فبالتالي السيارات لما تدخل يومين
4: المقلب اللي في الغليلة، هذا
3: مع العلم انه مقلب الغليلة ما بينه وما بين السكان اقل من كيلو،
4: السكان في حتى اشكال في حلقات كثيرة انه الدخان المبعث منه،
3: هذا فعلا في اشكالية مقلب الغليلة، لانه مقلب الغليلة يعني في قريب من السكان، ويعني في دائما حرائق، هو تفضل قال انه في حرائق ذاتية، صحيح انه في حرائق ذاتية مواد عضوية لو بوجود قبسة وشمع الحرارة في يسبب حريق، وفعلا الناس حب الغليلة مضرين هذا، لكن المحطة التحويلية هي محطة شحن وتفريغ فقط، فيعني نرجو من الأخوة في المنطقة المعاوص أنهم يدركوا أنه نحن ما بنرضى لو كان مثلا هذه فيه مشاكل مثلا بيئية على الماء أو على المواطنين، ما بنرضى نحن.
1: ممتاز. طيب يعني أستاذ سامة، يعني الصندوق وما يقدمون أعمال جليلة في نظافة والتشجير وهكذا، يعني هل لديكم الإمكانيات للتعامل مع هذه المحطة في أنه لو قدر الله في خلل صار في أي مشكلة حصلت، انه هل الصندوق جهز حاله على اعتبار المنطقه الداعمة المنظمات الداعمة اليونيفس والبنك الدولي دعموا هذه الخلية بغادر سلم مهمة لكم، انتم في الصندوق في قصة الصندوق هل لديكم امكانيات للتعامل مع هذه المحطة؟
3: يعني في خطة طوارئ طبعا، لو نفرض انه مثلا حصل لو قدر الله حصلت مشكلة مثلا في، هو طبعا دائما المشاكل بتكون متعلقة بعملية النقل الثانية اللي هو من المحطة الى المقلب. لو نفرض انه مثلا تحط عطره القاطرات مع بيتنا القلب في المحطه التحويل بنحوله مباشره للمقلب
1: على طول، يعني
3: على طول
1: بنخلي اللي في خطه استعداد جاهزه،
3: يعني في خطه طوارئ. طيب. يمكن نخليه مثلا قوام التراكم هذه يتاكدوا انه ما في قوام التراكم.
1: طيب هذا المحور سنقفل الابواب زي ما يقولوا خلاص، ننتقل الان موضوع مهم جدا استاذ اسامه، هذا ناقشناه مع طيب الذكر المهندس فؤاد لما كان فاهم بشباك ومن سبقه، موضوع السوق المركزي للأسماك السرية، يعني فعلا جزء فيه مسؤول عليه صندوق النظافة والتحسين وجزء فيه مكتب الأشغال، الجهة المخصصة لكم يعني فعلا سامة، يعني الزائر يعني في حالة يرثى لها، ما أدري هل في متابعات حديثة أو أنه فعلا الإمكانيات ما تسمح لكم بالتعامل مع هذا بالسرعة. أنت الآن صدرت مشهد كرئيس تنفيذي صندوق نظافة والتحسين حضرموت، كيف تعلق على هذا الموضوع؟
3: والله شوف، مشاكل السوق المركزي مشاكل كثيرة، يعني هي تراكمية مشاكل أصلا، وطبعا أنا عملت تدخلات بسيطة لأنه موضوع السوق ده يبغى تدخل كبير، وتواصلنا مع منظمات من هي ائتلاف الخير ومع منظمة الوصول الإنساني على أساس أنه يعيدون تأهيل، لأنه موضوع سوق الشري هذا الصيد يبغى تأهيل المجاري شبكة المياه
1: هذه مشكلة فعلا،
3: يعني في، فالحمد لله الآن في بوادر كذا بتتدخل منظمة وبيعيدوا تأهيله،
1: يعني في استعداد تأهيله.
3: طبعا نحن عملنا دراسة، عملت الدراسة أنا
1: ممتاز،
3: وعملنا دراسة شاملة للمجاري وللسوق نفسه، وحتى كان الفكرة أنه إعادة ترتيب السوق نفسه في موضوع المحلات مثل أماكن مواقع بيع الثلج على أساس أنه يكون مرتبة، تتدخل منظمة تدخل كبير وترتب تعطي مساحات معينة، يعني في ترتيب.
1: يعني أنت عملته أول ما تسجل ما يعني تصدرت مشهد في صندوق النظافة، عملت اتصالاتك على اعتبارنا إعادة تأهيل هذا الماضي
3: طبعا كبير. أول حاجة عملنا الدراسة تجهزنا الدراسة وبالتالي نبحث عن ممونين، فالحمد لله توفقنا مع،
1: يعني في، هل في من جهات الدعم ابدت استعداد؟
3: جديه، في جديه طبعا. لما حصلوا الدراسه طبعا الدراسه تسهل لهم، قدمنا لهم الدراسه فهم استجابوا، ان شاء الله يعني في قريب العاجل بيكون هناك تدخل
1: باذن الله، لانه فعلا هذا سبب مشاكل كثيره، وانا قلت لك في اكثر من حلقه استضفنا فيه المعنيون حتى اصحاب الاشغال، استضفنا وحطينا على الموضوع نفس الحياه السلطه المحليه، والكل يستبشر خير يقول لك سن يتم التنفيذ. الآن الأمان معوزة بعد الله سبحانه وتعالى فيك
3: بإذن الله إن شاء الله.
1: طيب امتداد جغرافي كبير أستاذ أسامة مدينة المكلا، انتشار عمراني يتطلب أيضا جهود كبيرة من قبلكم لمواكبة ذلك، يعني الجميع يتأمل خير بأنه يعني يحس لمسات في نظافة مدينة المكلا، كيف تعملون أنتم مع هذا الامتداد الجغرافي، وهل فعلا إمكانيات الصندوق وآلياته التي تعمل الآن امتداد المكلا لو تأخذها من أنت مسؤول على ساحل حضرموت كله، يعني لو جينا من الرياض الشرقية أو آخر منطقة في الحدود الشرقية إلين آخر منطقة في غرب المكلا، كيف تعمل مع هذه المنطقة الجغرافية فعلا أنه
3: مساحة
1: كبيرة الواحد لو يأخذ المنطق مو معقول، يعني
3: طبعا هي يعني كل المديريات ما تشكل مشكلة زي المكلا، المكلا هي المشكلة الكبيرة
1: على اعتبار تجمع سكاني كبير،
3: سكاني ومخرجات كبيرة ومعدلات نمو يعني مرتفعة في المكلا هنا، يعني نشاط تجاري كبير، في عوامل في مدينه المكلا يعني تجعلها مشكله، انت مثلا نقول لك ان مثلا النمو السكاني في المكلا مثلا 10% نقول لك سنويا على اقل تقدير، ده الزياده في مخلفات الفرد حوالي 3%، النشاط التجاري 1% زياده، يعني فهذا كله تشكل عبء. انت لما تيجي لما نعمل طبعا بحكم ان العالم مسكت الصندوق قريب لكن العالم يتم وضع
4: بس لك خبره سابقه أيوة. انه كنت يوم انت مدير مشروع نظافه
3: ايوه بس هو دحين لانك انت مشان تواكب معدلات النمو ضروري توضع خطه. فنحن عامل نعمل الان تحليل وضع وبعدين ان شاء الله لاننا بعده من النظافه حوالي 10 سنين وشيء فانت ضروري تعمل تحليل وضع ثاني مره مشان توضع خط يعني تعرف وين انت وين وضعك وتبني الاهداف حقك. وان شاء الله يعني في القريب لانه جينا في عيد في وقت مضغوط يعني عيد ولايه البلده ان شاء الله الان معنا فسحه ان شاء الله بترتب الامور باذن الله.
4: بس استاذ سامر انه المكلف فعلا يعني اكثر ضرر مش اكثر ضرر اكثر تجمع للسكان ومخرجاتها كبيره لكن ماذا عن المناطق الاخرى؟ ايضا الشهر نفس الحكايه غير بوزي يضرب هالمثل وانا احيي الاستاذ غسان
3: بن دحمان
4: لما كان ماسك
3: الغيل
4: كان فعلا يعني واتمنى ان الخليفه يكون زيه يعني كان يضرب هالمثل في نظافتها في شوارعها. فهل انتم فعلا على استعداد تام للتعامل مع مديريات كبيره غير بوزير الشهر مكلا نيابه عن المديريات الاخرى؟
3: طبعا هو انا نعمل زيارات تقريبا شهريه للمديريات والحمد لله الوضع في المديريات مستقر وبحال افضل باستثناء بعض المديريات بس عندها مشاكل شفت كيف مشاكل اليات ان شاء الله خاصه بمنطقه الريد الشرقيه عندها مشكله في الاليات. لكن لما تجي مثل الحامي الشرقيه ممتازه الحامي ممتاز الشحر يعني جيد جدا الغيل ممتازه بروم حجر كلها مناطق يعني مستوى النظافه به مقبول. شوف لانه دحين طبعا النظافه ماشي 100% هو
4: اكيد ما حد كان فعلا فعلا لازم يود النقصان
3: لا هو اصلا على كذا انه في نظافه المدن دائما 70% 75% لكن ما حد لانه هذا يتطلب امور وايد يتطلب التزام في انزال القمامه من قبل المواطنين يعني في يكون تفاعل مجتمعي شراكه مجتمعيه. لكن تعرف انه نحن عندنا انزال القمامه مش منتظم عند الناس فبالتالي انت ما تقدر تحشي القمامه كلها في يوم واحد يعني اللي متفق عليه حتى عالميا مو عندنا انه 70% يتم عاده تكون نظافه في المدن.
4: شوف فعلا استاذ سامع يعني حتى انا يعني اختزلت الحلقه بعنوان انه النظافه مسؤوليتنا جميعا يعني فعلا شوف وزي ما اطلق عليها سابقا النظافه ثقافه. للاسف انا اقول للاسف وهذا مشاهد لي للغير انه بعض الناس لا زالت عقليته متحيزه صندوق تجميع القوامه ما تروح جنبه يرميها تحت فماذا تقول هؤلاء الناس؟
3: اول حاجه مفهوم النظافه ثقافه نشوف انه مفهوم غلط لانه الناس مش من الناس ما يعرف انه روي القمامه في الشارع غلط
4: كل الناس حتى الطفل
3: اذا النظافه مش ثقافه النظافه هي سلوك وعي وسلوك يعني تحصل واحد مثقف لكنه ما يعمل بثقافته هذه وهذا اللي حاصل
4: بالضبط.
3: فنقول النظافه هي وعي افضل من ثقافه وسلوك. طبعا شوف مدينه المكلا ومديريات ساحل حضرموت كلها المسؤولين عليها بشكل اساسي اهلها
4: ما نقول لك الثقافة أو النظافة مسؤوليتنا جميعا هذا العنوان يعني.
3: فأي إنسان بيتكلم على النظافة يشوف يشوف يشوف موضوعه فين في موضوع نظافته يعني نحن ما ننتظر حد ما بينظف بدنا ولا ننتظر ونحن نشوف لو
4: بيتك ما بينظف غيرك
3: والعلم والعلم يعني شوف مهما وفرنا من إمكانات إذا ما كان في هناك شراكة مجتمعية حقيقية وتعاون مجتمع حقيقي في موضوع ما بنوصل طريق بنضل يعني في نفس لحتى دحين الاستراتيجية العامة منظمة الصحة العالمية تقول إن الصحة مسؤولية الجميع كانوا يعتبرون الصحة مسؤولية وزارة الصحة لكن اكتشفوا إنه لا إن الناس كلها مسؤولة عن الصحة. فلو كان نفرض في مثلا في حي كل الناس التزمت بجمع قمامتها في واحد بس ما التزم هو ضر الناس كلها. فالصحة تبدأ من الفرد والنظافة تبدأ من الفرد الناس كلها تشتغل معنا يشتغلون معنا نحن طبعا عاملين الآن قسم للشكاوي أي إنسان عنده شكوى يتقدم بها فاتحين يعني في خط
4: حلو تقدم مواطن هل الاستجابة يا أستاذ سامر
3: في استجابة طبعا
4: الاستجابة سريعة
3: أيوه.
4: لأن أنا خليك أصير معك شوية أنه للأسف أنا أقول لك يعني بعض مؤسسات الدولة يعني اذن من طين واذن من عجين عامل لي شعار وماشيت عريض وندرا ولكن للاسف التطبيق طقع انا اقول بالكلمه الحضرميه يطلع كذاب يعني تجاوب الانسان يتعب يقول في الاخير يا اخي ما حد يرد علي.
3: طيب
4: لا ادري هل انه فعلا انه صندوق نظافه وتحسين لما حط خط ساخن للشكاوى هل فعلا في تجاوب مع مع تقديري لك يعني؟
3: أيوة تمام تمام. شوف قلت لك يا استاذ فهيم نحن اصلا يعني كيف بنقيم انه في فعلا تجاوب من من الصندوق ومن المشروع؟ من خلال التغذيه الراجعه. يعني انا مواطن دحين اتصلت على مسؤول الشكاوي في في الصندوق ما حصلت استجابه. يعني طيب الان الان في المجال مفتوح في إذاعة المكان الناس تتكلم تقول والله في واحد اثنين ثلاث. ونحن طبعا شوف نحن انشأنا القسم جديد والتحسين وارد. يعني نحن بنشوف ايش
4: ممتاز ممتاز
3: فبنشوف ايش الاختلالات وين المشكله بنحسن. وطبعا نرى الناس بالنسبه مهمه وايش رايكم. لما انت شوف الانسان لما يشتكي يقول لك واحد الله عندي مشكله نيله عنده ونشركه في مشكله نقول تعال اشتغل معنا
4: حلو.
3: فيعني لا بد من وجود
4: يعني أنت تطبق شعار العنوان الاحترام النظافة مسؤوليتنا الجميع. أنا أشكرك أستاذ سامع على هذا التقبل السؤال اللي طرحته أنا وجدا ممتاز صراحة. طب قبل ما أعرج على موضوع آخر بس ملاحظة يعني الشراكة المجتمعية كمجتمع بيننا وبين صندوق النظافة أو مكتب مكتب الأشغال علاقتكم بكل تأكيد علاقة مجتمعية وعلاقة شراكة عمل.
3: طيب.
4: يبدو لي انه وانت بن حي الشهيد يعني لاحظت المنظر الان اللي بدأوا فيه للاسف انا اقولها الغزو من قبل الاخوان المهمشين ما بنقول عن حرافيش. الان كوريش المكلم قام مصدر روضه ويبدو لي انه قد وضع لك هذا بعض الاخوان. شفت المنظر كيف؟
3: شفت المنظر
4: كيف تعالجون هذا الموضوع؟
3: والله شوف هو يفترض هذه من مسؤوليه الاشغال مش مسؤوليتنا
4: نحن. لا بدوا يجمعون الان وهذه مصيبه كبيره.
3: وانا شوف
4: انا عارف مكتب الاشغال ليش سالتك قلت لك انه في علاقه.
3: ايوه نحن طبعا بكلم الاخ صالح العمري مهندس مشان الموضوع هذا صح بس انا نسيت
4: شيء استدراكه لما المهم جدا قبل
3: لا لا بكلمه ان شاء الله. انا حصلنا واحد فعلا كلمنا ونزلت عليهم شفتهم انا وانا اصلا هذا يعني منظر منبوت في الكورنيش نفسه
4: في حي راقي يعني يعتبر من ارقى احياء المكلا واجهه اني تشوف هذاك المنظر فعلا صح.
3: لا لا ان شاء الله بيتم عاجيته باذن الله
4: خلاص. باذن الله. طيب دعني اعري يا استاذ اسامه على ايضا طيب ذكر المرحوم الله يرحمه اقولها يزعل من يزعل ويرضى من يرضى. انا دائما هكذا المرحوم عبد القادر هلال جعل خط المطار قبله لمدينه المكلا تشهير ورد زراعة وكان فيه جهود تبذل. الآن للأسف ولكن بعد الله سبحانه وتعالى المؤمل فيه خير
3: بإذن الله
4: أنه هل ستعيد هذا الخط لحياته فعلا أنه يكون إنسان ينزل مطار ريان يستقبل هذا الشارع على أقل تقدير هذا امتداد من المطار إلى المكلا يعني في حال يرسلها.
3: أيوة أيوة هو طبعا شوف نحن عملنا خطوات سريعة في موضوع خط المطار وكان يعني صاحب هذه الفكرة الأستاذ مصطفى الشيبان كان متحمس بشكل كبير على هذا الموضوع.
4: فعلا الكل متحمس أنه عنده واجهة.
3: هو يلا عندي طبعا المحافظ بالدرجة الأساسية والمحافظ كان أعطاه توجيهات الأخ مصطفى الشيبان في موضوع إعادة إحياء خط المطار. وفعلا نحن كصندوق قمنا بتوظيف حوالي 11 شخص في الزراعة يعني من شان إعادة تأهيل هذا
4: خط المطار.
3: ايش المشكلة في خط المطار الماء؟ قمنا حفرنا بير بحوالي 30,000 سعودي، حفرنا بير الان ان شاء الله بيتم استلامه. لا لا ان شاء الله في الاشهر اللي بتجيده بينقلب خط المطار يعني. فحفرنا بير الان بنعمل في التمديدات القصب
4: البيبات حق
3: البيبات وان شاء الله بيعود يعني. انا وعد مني انه بخط المطار طبعا لا يشتغلون الان فوقه يقولوا يعملوا حق النخل دي وان شاء الله في الفتره القادمه بيتحسن لو استقر الماء خلاص. لما الحين نحن نروح له بالبوزع لكن بعد حفر البير ان شاء الله بتستمر
4: الموضوع. انا انه شوف للواقع والشاهد انه فعلا يندب للجبين يعني وين كان مطار الريان الخط تحديدا تدخل مطار الريان تستقبلك المكلا بالورد في الشارع والاشجار النخيل اللي هي فعلا. فاتمنى باذن الله يعاد باسرع وقت لان الظروف هذه تعيشها البلد المأمل خير في الله ثم فيكم يعني.
3: والله شوف الاخ المحافظ في موضوع خط المطار هو مهتم جدا واعطى توجيهات
4: من الخطوط كلها
3: لا, لا بس لا الحين احنا هو طبعا احنا عملنا مذكره شراكه مع مديريه مدينه المكلا في موضوع التحسين والان بتشوفون ان شاء الله كيف بنعمل تحسين في مدينه المكلا بشكل عام.
4: ممتاز.
3: لكن خط المطار كان من اولويات الاخ المحافظ الدكتور سالم الخمشي في موضوع اعادته لانه حسب ما قلت انت وجه البلاد مدخلها.
4: طبعا طبعا.
3: يعني هو كلف الأخ مصطفى شيبان, وفي في يعني الأخ مصطفى شيبان يعني شخصية عصامية فهو متابع صراحة, يعني متابع الموضوع دي بجد, يعني يعني له شكر خاص من عندك أحمد. أنا
4: حلو طيب أستاذ سامي, يعني فعلا شوف أنه أنك تعمل مشروع جدا ممتاز, ديمومة هذا المشروع في استمراريته أنه لازم يكون هناك خطة عمل اللي هي أنه كيف تعرض على هذا المشروع. يعني ما حصل في مطار ريان سبب انه الكل تخلى عنه, وصلنا ما صلنا اليه. يعني هل فعلا ضعتم ضم خططكم في اعاده الى هذا المطار ريان ديمومه لهذا الموضوع؟
3: طبعا هو انشاء بير او حفر بير هو يعتبر ديمومه. نحن ليش احنا كانت المشكله انه كيف يعني كيف يوصل الماء, يعني اليه صعوب وصعوبه وصول الماء الى الى الى, إلى الشارع في قطنطين. الان لما حفرنا بير خلاص
4: يعني وفرت الماء اللي هو
3: اللي
4: كانت فيه
3: مشكله, انه حياه صراحه طبعا. كل الحضارات قامت على الماء طبعا. فنحن حفرنا بير كان حل جدري صراحه وفكر ممتاز, حفرنا بير وخلاص ان شاء الله الامور بتصير.
4: طيب حلو اذا نعرج على موضوع لازلنا في التشهير, لانه موضوع اشيار السيسبان يا اسامه اخوي الله يحفظك, في مراجعه اثريه طبعا لن طالب الصندوق بانه يعمل بيزات اشيار السيسبان في مواقعه, لكن في مواقع اثريه فعلا غاب المنظر الاثري فيها بسبب السيسبان. هل وضعتم خطه ايضا للتعامل مع هذا الشيء السريع الانتشار؟
3: ايوه طبعا, هو نحن نشتغل في موضوع السيسبان نشتغل, بس مشكله السيسبان ما يبان العمل فيها. يعني انت تشتغل في جهه واحده مثل القطفوه, اشتغلنا فيه يعني اشتغلنا في موضوع انت شفت الاكتاف حتى حق القطوط من بعد الضيافه الى قوه ما في سيسبان كله
4: بالضبط.
3: ايوه
4: انا لسه وضعت سؤال لانه في مناطق لا زالت مناطق اثريه زي حصن الغويزي ولا اشياء اخرى لازم نعمل فيه سريع يكون.
3: هو دحين اشوف الملاحظات هي اللي يعني في ناس يقول لك مثلا والله في يا ما في مشكله في يعني في مشكله في السيسبان, الناس تتكلم لا احنا ما بنحتوي كل شيء
4: اكيد اكيد.
3: فانا اقول لك انه المجتمع عامل
4: ما حيطلب الكمال كله, الكمال لله سبحانه وتعالى. طيب عزيزي المستمع, أنبه الأخوة السادة المستمعين أنه هاتف الرامي تغير نظرا لبعض المشكلة اللي حصلت في 2929 في 2929 في 2929 اللي هي تحول الهاتف إلى 2966, والآن حان وقت تلقي اتصالات السادة المستمعين على هاتف الرامي 2966. وهذا أول اتصال. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله, تفضل معي أخي.
5: تحياتي لك أستاذ أبو محمد, معك زكي صالح من كل حي سلام.
4: حياك الله زكي, تفضل معك الأستاذ أسامة, تفضل.
5: تحياتي لك وتحياتي للشاب الخلوق المثابر ما شاء الله الأستاذ
4: أسامة. الله يحفظك, تفضل وأسمعك, تفضل.
5: لك طيب.
3: الحمد لله طيبين.
5: في وين جيتوا في موضوع البالوعة الكربونات هذا اللي هي تسمى محمية تنبيخة, هذه المحمية المهمة اللي هي تعتبر بالوعة للكربونات في ساحل حضرموت, يعني وين جيتوا في عملية تسويرها وصلاحها؟ لأن الزحف العمراني الآن لما يدرون إنها محمية الكل بيزحف إليها, مفروض تكون تتصور وتحتمى وتكون تحت قيادتكم إن شاء الله
3: بإذن الله. إن شاء الله
5: هذا وربنا إن شاء الله يوفقكم إن شاء الله.
4: شكرا لازكي, شكرا سوى الإجابة بإذن الله.
3: طبعا هي تتحق هذه الملاحظة بيتم رفعها إن شاء الله لجل حمايته, يعني فعلا محتاج تسوير, فان شاء الله بنرفعها للسلطه باذن الله.
4: هذا اتصال اخر. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
4: تفضلي معي اختي
6: فاطمه.
4: ام فاطمه تفضلي, تحياك الله, تفضلي.
6: معي موضوع بكلمك فيه.
4: لا تفضلي, نحن على مباشره طبعا.
6: خاص المواطنين.
4: تفضلي, نحن على مباشره الله يحفظك.
6: لهذه المخال خاصه ما قصر طرح البهامين للقمام ولا كل شيء ما قصروا.
4: نعم.
6: بس الخطا في المواطن نفسه.
4: أنا بطبع أكيد أنك تطلقنا هالموضوع مع الأستاذ سامة أنه يعني ثقافة الناس أو زي ما قال هو رفض ثقافة نظافة, فقال أنه فعلا يعني سلوك بعض الأخوة للأسف. أنا أقول لك أنا لاحظت هذا بنفسي,
6: ونحن شفنا برضه شفنا الناس كبار وقال في السن يقرون بالقمامة جنب البرميل,
4: وهذا المشكلة. هذه المشكلة بتوصل هذا الاستهتار بالدرجة, هذا مصيبة.
6: أصحاب النظافة مع أنهم طيب ما قصروا.
4: الله يحفظك, شكرا لك.
6: والله ما قصروا, ونحن نتمنى بلادنا تكون أحسن من كذا.
4: أكيد خير. أكيد إن شاء الله, الله يزيل الأزمة هذه اللي نعيشها بإذن الله إن شاء الله.
6: يهديهم إن شاء الله.
4: شكرا يا فاطمة, شكرا.
6: على عفوك.
4: تفضل تعليق على ما قالته الأخت يعني.
3: طبعا أم فاطمة أصابت يعني.
4: لا تحدثنا موضوع فن, هذه مشكلة كبيرة والله.
3: فنحن نقول دائما إنه يعني العنف هو الحلقة الأولى في النظافة هي المجتمع, فإذا كان المجتمع شريك قوي لإدارة النظافة والسلطة المحلية طبعا بتكون المدينة نظيفة بإذن الله.
4: طيب هناك سؤال وضعه الأستاذ خالد العقيلي تحديدا عاقل منطقة خلف يقول هو كان المفروض أن كنت داخل معنا كالإدراك الوقت عشان نستمر معك أنه يقول أنه ربوة خلف تحديدا تفتقر إلى مش يعني 100% تفتقر إلى بعض المناطق أنه صناديق النظافة لم تغطي الربوة.
3: أيوة هو طبعا عندنا في مشكلة في الصناديق والآن تم إعادة صيانة حوالي 50 صندوق.
4: حلو.
3: إن شاء الله بيستلمها الأخ حغسان مدير المشروع
4: ويتم
3: توزيعها يعني بناء على ملاحظات الناس وعلى الحاجة الفعلية طبعا. والأخ غسان ما شاء الله نشيط يعني.
4: طيب أنت السلام عليكم. السلام عليكم
7: ورحمة الله وبركاته. أختين كيف حالك؟ طيب
4: الله يحفظك. معي
7: معك صالح الديباني.
4: حياك الله صالح. الله يحفظك. تفضل يا صالح.
7: الله أول ملاحظة بكلمكم عليها يعني إحنا أصحاب المناطق الشرقية هذه دائما العطايل عندكم في الإذاعة هذا شيء يا أخي مخزي بصراحة.
4: والله يا سالم معك بس
7: أنا الآن أتابع البرنامج عبر الإنترنت يعني بفلوس
4: يعني معك اسمعنا سالح بس معك مع الجزية أنا برد فيها لك والله لا سفع يعني فعلا احنا حتى انا اقول لك كمعد مقدم برنامج توصلنا شكاوى عديده سواء على الموبايل حقي او الباشر. تفضل. المشكله صالح في الجبل هذا نقنع الانتل اللي هو الاريال هذا اللي في الجبل المكلا هو مشكله عندما تاتي الكهرباء تضرب الجهاز ويتطلب طلعون نزول جماعه اصحاب حقيقه يعني فنيين اذا ما يقصرون نفس الحكاية تلك المرة أخرى تضربوا عليهم ففعلا جهود تبدل لكن
7: شيلو.
4: هذا الواقع صالح الله يحفظك. تفضل.
7: طيب أنا الآن الاتصال طبعا على شأن ضيفك.
4: تفضل.
7: أول حاجة يا أخي نحن في ربوة خلف عندنا تحت في مطلع الربوة عندنا صندوقين للقمامة واحد منهم تلف وشلوه وبقي واحد وأنا دائما نكلم الأخ خالد يا خالد صندوق واحد ما يكفي فعلا القمامة دائما تكون يقول لي أنا رايح جاي عليهم الآن قبل شوية ضيفك يقول إنه في رقم ساخن في من أعرف إيش إذا كان عاد الحارة يا أخي ما قدروه ولا سمعوا له فبقى في المواطن العادي.
4: طيب صالح لحظة لا تغير الهاتف يعني أنت دخلك ممتاز جدا.
7: تمام هذه هو النقطة. أول عفوا هذا بسرعة يعني عشان الوقت.
4: لا معلك ما ياخذ راحتك موضوع مهم جدا بخليه يرد عليك هو. تفضل.
7: أنت تتكلمون الآن علشان أضرار المحرقة والمحرقة طيب عندنا نحن داخل المدينة لما يجي صاحب القمامة ويأخذ القمامة تنبع روائح من البراميل أعوذ بالله وتمشي السيارة بعدين تعمل بس مباشر للروائح للناس أنت تعاني من قريب هنا من أمتار معينة ما بالك إذا كان أعذور يا أخي تعملون حل هذا الشيء. أنا شفت في دبي يا أخي في التسعينات يأخذون الصناديق إلى مغسل ويغسلونها الآن الصندوق يرجع ونفس الروائح فيه ونفس الوساخة ونفس هذا أخي لازم تعمل حل وهذا إذا كان فيه إضراب ولا فيه ترخير من أصحاب الإذاعة كملت المشكلة.
4: طيب صالح
7: الشيء الثاني لا عفوا
4: لا تفضل
7: الشيء الثاني يا أخي الطريقة حق روكب هذه اللي تروح إلى روكب الساحلية يا أخي خلي ضيفك يجي يوم ويمر في الطريقة هذه ويشوف الروائح سيد وقمامة وما نعرف ويحرقون في نفس الطريق أخي ما حد أبدا يلفت الطريق عام.
4: طيب صالح
7: شوفوا الأجنبي بيشوفوا بياخذ فكرة عن البلاد نحن أصحاب البلاد خلاص بدنا احنا متعودين على هذا الشغل.
4: صالح
7: لا يا أخي ايش بيقول بحر.
4: طيب أنا بضيف لك حاجة بعد أنا عشان نخفف على الأستاذ أسامة يعني الأخرى المصيبة الطامة الكورة هذا ناقشته مع حتى مع الإدارة الجديدة للمياه أو المؤسسة المحلية المياه والصرف الصحي نقل المياه البيارات وشكوها في نفس المنطقة اللي تتكلم عليها أنت هذا
7: صحيح
4: هذا المصيبة الأخرى. طيب خليك على الخط لحظة نسمع السالفة في الثلاث
7: دقائق. أنا أسأل في لحظة نقطة لو سمحت.
4: تفضل.
7: لا بدلا من الخط الساخن يا أخي عندنا الإنترنت موجود. من لهم يا أخي صفحة على الإنترنت وكل واحد يدري بشكوى والطلعين عليها تكون في مراقبة منهم. مش المسؤول هو اللي يتلقى الشكاوى خلاص هو اللي يكون هو حسيب ورقيب في كل شيء.
4: طيب.
7: لازم إنه يكون في قسم يتلقى يطلع على الشكاوى هذه ويطلع على تنفيذها يا أخي.
4: طيب.
7: هذا اللي عندي.
4: طب راحتك تبغى على الهواء مباشرة معنا ولا اسمع بالرد من الجوال؟
7: طيب خلاص خليك على الهواء مباشرة.
4: طيب تفضل يا سامة.
3: طبعا بالنسبة للبراميل وتواصل الأخ عاقل الحارة عندكم مع إدارة المشروع وعدم الاستجابة عدم الاستجابة مش هي مش عدم استجابة إنما كان في وعد من الورشة التي يعني تم تسليمها حاويات الماما بالإصلاح. فكان في كان هناك في وعد توعدك وما توفي بالوعود يعني. فكان التأخير خارعا للإرادة، لكن الآن تقريبا بيستلمون الصناديق إن شاء الله، بتوصلكم الصناديق بإذن الله. يعني ملاحظتكم نحن بنرفعها للأخذ الثاني على أساس إنه الربو تكون من الأولويات بحكم إنه ما فيه صناديق فعلا.
4: ممتاز. طيب الشيء أنا أشكرك على اعترافك
3: يعني. أيوة تأفي لا لا
4: ممتاز جدا يعني.
3: الشيء الثاني موضوع القمامة الرائحة يعني
4: من بعث يعني.
3: طبعا القمامة تتعفن أسرع مما تتجمع، يعني عندنا عوامل جغرافية يعني عندنا الطقس وعند فالقمامة تتعفن. وطبعا عندنا نحن في المشروع النظام هناك في خطوط، الخط الأول الخط الثاني الخط الثالث، نحن متفقين انه ما القمامة ما تأخذ في نفس اليوم. اوكي وعندنا أولويات، مثلا عندهم في أول مرة تكون في الخطوط الرئيسية وفي المناطق الحيوية، وفي ثاني يوم مثلا نطلع على الربو أو الثالث يوم، فيحصل انه في تأخير القمامة في
4: نعم.
3: لانه نحن برضه ما عندنا الامكانيات ان احنا نوصل نوصل اللي اسمه لجميع المواقع في نفس اليوم
4: حسب. نعم.
3: فهذا من نعتبر نحن من البديهيات انه يحصل تعفن القمامة، طالما ان القمامة تتعفن اكثر مما تجمع نتيجة الجو نتيجة تأخرها.
4: نعم. طيب هذا اتصال اخر. السلام عليكم. الو
8: ايوه
4: تفضل معي اخي
8: سالم العماري.
4: حياك الله سالم تفضل.
8: شكرا لك وشكرا لضيفك.
4: الله يحفظك.
8: قلت لك بيا عمان يا اخي ما حد يشيل القوش ابدا، نعلقه نخربه نحن الى نوديه في برميل عن مسجد الايمان، اثنين برميل، وفي برميل واحد بس، برميل واحد خارج مسجد النجم على الخط المؤدي الى المكلا، برميل واحد يمتري والباقي يتعفر هون يعني. اللي يقول الحضار يعني يتعفر برح البرميل.
4: طيب
8: تمام. فهذه ملاحظة، والملاحظة انه يا اخي ما حد يشيل الهودة. انا كنت في حي السلام الصباح يدورون يشلون القمامة، لكن هنا واجهة يا اخي ادارة الاتصالات عندنا.
4: طيب
8: ما حد يشيل القمامة ابدا، نحن نخري بالقوش حقنا ونحن خارين الصباح نوضعه في البرميل.
4: طيب.
8: والملاحظة الثانية زي ما كلمتك انه برميل خاري اللي هو على الخط الرئيسي من مسجد النجم ولا تحت، الخط اللي يطلعك الى برميل واحد. ليه يا اخي برميل واحد؟ طيب. هذا يبرع.
4: طيب اسمع رد يا استاذ سالم، شكرا لك.
8: الحيوانات الكلاب
4: وال... طيب.
8: يتخلص الباقي.
4: طيب الرد اسمع رد من الاستاذ سالم. طيب. شكرا لك شكرا لك.
3: طبعا موضوع الجمع المباشر، يعني كان في عماله تطلع لعمال البيوت وتشيل القمامه،
4: حتى في ذكرونا من في الحوش من الحوش نحن.
3: ايوه
4: من التثيف الاعلامي.
3: ايوه الان الوضع اختلف، يعني معظم طبعا عماله القمامه معاد العماله زي السابق، الان كل الناس اتجهت للعسكره ويعني عزفوا عن العمل في القمامه. فنحن عندنا مشكله مثلا انه في المكله يوجد حوالي 600 عامل، اللي يحضرون يوميا 300.
4: الله
3: عندنا مشكله.
4: النصف غادروا ولا كيف؟
3: النصف غادروا، وبرضه موضوع اخضاع العمال لقانون العمل شك ان احنا مشكله كبيره، لانه ما تقدر تفصل العامل الان
4: اكيد.
3: فبالتالي نحن عندنا برضه مشكله عماله، يعني نحاول الحين نستقطب عمال نجيب عمال، يعني
4: مع انه في تغيير عندكم يا استاذ سامي. يعني انتم عملتوا لهم التامين الصحي غريب
3: لا لا في مشكله، لانه قلت لك معظم العمال راحوا للعسكره ويعني وعزفوا عن موضوع العمل في الكان. كان في
4: ذاك يعني شكل عبء عليكم في تجميع القمامه من البيوت.
3: طبعا
4: اضطر المواطن يحطها في اقرب مكب للقمامه اللي برميل.
3: أيوة.
4: وتتم اكثر من البرميل نفسه.
3: هو طبعا شكل عبء علينا في عمان النظافه بشكل عام. حتى عندنا فكره دحين اللي هو ايش العمل الالي، ادخال الاله في عمليه النظافه على اساس انه ايش نستغنى عن العماله، بحيث ان العماله نقدر نستفيد من العماله اكثر استفاده. ففي فكره ان احنا ندخل المكنسه الاليه في كنس الشوارع، لانه في فعلا مشكله في مشروع النظافه، واصحاب مشروع النظافه يعني فعلا يعانون كثير.
4: شوف انا والله انا اشكرك على صراحتك، انه فعلا انت الان تعترف انه في تقصير، بس وضعت الاسباب انه التقصير ناتج عن سبب 1 2 3.
3: أيوة.
4: ممتاز. طيب ايضا استسامه، يعني الاعلام والتثقيف يعني حلقه مهمه في ايصال رساله الصندوق. يعني هل عملت انت عندما السيد
9: مصدر سيدت الموضوع لقيادة صندوق النظافة والتحسين، هل عملت على خطة تثقيفية في أنه نزول للمدارس إلى خطبان المساجد، كيف الناس تعان مع رمي القوامة، كيف الناس تعان مع عام النظافة؟ لأنه والله أنا أقول لك يعني هذا عام النظافة المفترض واحد يعني زي ما يقولوا المصارية تبوس على رأسه، حين توقف في عملية إضراب تتحول مكلة إلى إلى إلى مكبل القوامة بشكل عام، والكل شاهد ذلك. فهل فعلا الصندوق النظافة قيادته متمثلة بالأستاذ أسامة عملت خطة للوصول إلى كل المجتمع عبر التثقيف الإعلامي، منابر، مدارس، حلقات ما يشوف؟ تفضل أستاذ أسامة.
10: طبعا نحن عملنا الآن مركز إعلامي في الصندوق، مركز إعلامي كبير عملناه في الصندوق.
9: طيب قد يكون مركز في داخل الصندوق،
10: طيب بس خلنا نكمل
9: إيش خطته. تفضل.
10: طبعا خطة المركز هو أول بدرجة أساسية عملية الشراكة مع المجتمع، الشراكة المجتمعية.
9: حلو.
10: من أجل إيصال الرسالة إلى المجتمع عن طريق المنتديات، منظمات المجتمع المدني، وفعلا في منتديات عملت شراكة معنا، و يعني طلبنا منهم رفع الخطط حقهم على أساس أنه يكون في هناك عمل مشترك ما بيننا وما بين هذه المنتديات. طبعا بدينا نحن في إنشاء المركز هو في المرحلة المتأخرة يعني.
9: ممتاز. يعني تبدأ متأخر خلك
10: أن... ايوه. لكن اللي عملناه انه مثلا بقول لك نحن في موضوع في فترة البلدة تمام وفترة العيد كان في هناك فرق تنزل الى الاماكن اللي ارتادها الناس ويعملوا لهم محاضرات في كيفية التعامل مع القمامة حقتها. بس كان في عندنا مشكلة انه ما في براميل قمامة. نحن كان نكلم الناس انه اي اسرة مثلا تجلس، طبعا في كان من معظمها من جانب النسوي، فكانوا يروحون عند الناس ويجلسوا معهم كيف تتعامل مع قمامتك بعد ما تنتهي من الجلسة حقتك، تطرحها في كيس وتطرحها في
9: القمامة. وهذا صح.
10: أيوة. هذا كان في البلدة وفي عيد الأضحى. طبعا هذا موثق إضافة إلى زيارات مدرسية للطلبة.
9: يعني نزلوا على المدارس.
10: نزلوا على المدارس. طبعا هذا كله موثق ونزلوا على الصفوف الدنيا لأن أفضل فئة تتوقفها هي
9: استهدفها فعلا
10: لأنها يعني تكون عندهم معلومة يعني يتمسكون بمعلومة ويحاولون يطبقونها.
9: تقبل معلومة عند الطفل أكثر من الإنسان الكبير فعلا.
10: والتقبل والتنفيذ برضه. فهم في نزول كان للمدارس وكان في نزول يعني للأماكن اللي يرتادوها الناس في العيد في العيد وفي البلدة. ففي نشاط يعني. بس ولا عدل لأنه عدل بدل اسمه ده المركز ونحن الآن في طور إنشاء حقه.
9: ممتاز. يعني المركز الإعلامي مهم جدا وإيصال معلوماته عبر المركز. طيب أستاذ أسامة، يعني دائما الصندوق يبحث عن دخل مالي وهذا من حقه طبعا، مورد مالي لتشغيل الإدارة التشغيلية في أمور. طيب هناك انتشار اللوائح الإعلانية على مستوى الشوارع كلها، هذا ذات مردود مالي مش في الحضرموت أو في اليمن، في العالم كله. أنت لما تتعامل مع مردود مالي عبر لوحات إعلانية في الشارع مهم جدا، وأنا أحيي الصندوق حقيقة على اهتمام بهذا الموضوع. لكن يعاب عليكم بأنه بعض الإعلانات الموجودة أكلها صداء، يعني شكلت خطورة على المواطن، لماذا لم تعاد صيانتها أو أنه مكلفة بالنسبة لكم؟ يعني
10: أول حاجة بس أنا بضيفك في الجانب الإعلامي بعدين بعرج على السؤال حقا. طبعا نحن عملنا مذكرة تفاهم مع إدارة المكلة.
9: ممتاز.
10: في مذكرة تم توقيعها.
9: ممتاز.
10: منشان يعني تكون الإذاعة نافذة.
9: ممتاز.
10: للتثقيف.
9: ممتاز جدا.
10: طيب الشيء الثاني بالنسبة للوائح الإعلامية، قلت لك الفترة الآن الفترة اللي جينا فيها فترة مضغوطة. الآن نحن حسب ما أشرت لك في السابق إنه في اتفاقية شراكة وتنسيق مع مديرية المكلة في موضوع ترتيب اللوائح نفسها، ويعني حتى في التصميم نفسه حقه تكون وحدته حجمه يكون. فنحن كعندنا فكرة إنه نبدأ نشيل منطقة رايدة اللي هو قوله بوينير إيريا، نعم نقول له اللي هو بنشيل شارع الهايبر نحن الأخ فياض بعامر، وبنعمل تنظيم للواية هذه كل اللي بن لأنه نحن ما نقدر نشتغل فيه كل
9: لا طبعا مكلة كبيرة.
10: فنحن بنشيل منطقة بنبدأ فيها بعدين إن شاء الله بنعممها بإذن الله.
9: طيب هذا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو ألو، فصل الاتصال. طيب أيضا أنه أنا تحدثت عن الموضوع أنه عشوائية الإعلانات أستاذ أسامة، أنه بعض الناس فوضى يأتي إلى مربع في دار ويعمل له إعلان، كيف تم التعامل معه؟ إعلان تجاري يعني.
10: إعلان تجاري.
9: يعني تحصل شركة فيه بخريبة صنف حصل إذار حط إعلان فيه بدون رجوع إليكم كيف تعملون هذا ذات مردود مالي له ولازم إنه الجهة المشرف تكون على أقل شيء على أقل على دراية يعني
10: أيوة والله لما صادفنا مثل حق الجانب إن في واحد يعمل إعلان في جدار
9: كثير مليان تحصل إنه يخرج ومباشرة يعطي حد من خلاص للصق لي هذا الملصق هذا ذات مردود مالي فعلا
10: أيوة إذا كان في يعني إذا تم ضبط مثل هذا يعني يتم حاسبته
9: من حق الصندوق
10: حق الصندوق لأنه ما يجوز الإعلان إلا عن طريقنا
9: طبعا طيب أيضا أصحاب الفليكس هذا اللي يعملون اللوائح الإعلانية يعني يتم تركيب الإعلان من صاحب الفليكس نفسه يعني هل فعلا نسق مع الصندوق أو أنه لا خلاص هو سوى هذا وطلع عنده لوحة مترين في متر وعلقها
10: لا لا لا ما يتم التعليق إلا بالتنسيب على الصندوق
9: يعني أنت المشرفين
10: الأول طبعا أنه نحن ضروري يعني يستاذ يقدم رسالة
9: أنا ليش طرحت لك سؤال هذا لأنه أحيانا تلاحظ لوائح الفليكس تتنافى عن يعني عن ما بقول عن مشروعية ما يعيشون المواطن المكلف أحيانا في مبالغة في الإعلانات هل أنتم تشرفون مباشرة على تسييق الإعلان مع أصحاب الفليكس أنه لا جي فلان قال لسوي الإعلان اتصل بكم لا والله لا خلاص كم حقكم يا صندوق هذا أخذوا حقكم أنا بعلق ولا تطلعون على الإعلان قبل نشره
10: الإعلان ككتابة
9: طبعا كمحتوى
10: كمحتوى يعني
9: لأنه هذا فيه خطورة أنا أقول لك أسامة أحيانا تخري عن مش عن منافي الأخلاق إنما تخري حتى عن الأنطور القانونية إنه يعلق لوحة بدون يعني معناه لازم الإشراف يكون مباشرة منكم أنتم صح؟
10: طيب بس هو دحين يشوف
9: طيب خلينا نتلقى اتصال معلف أساسا ألو قلنا اتصال من وقت فضل
10: شوف يا أبو محمد يعني دحين ما في معايير أصلا ولا في مثلا مثلا نص واضح في موضوع الإعلانات يعني فطبعا المعمول بو عندنا مكلف انه في كلام متداول في الاعلام يعني فنشوف انه معظم الاعلانات التجاريه ما تخري عن هذا التداول
9: حلو بس سؤالي كان واضح استاذ سامة يعني ما يعني اقول ليش لصفكم لا بالعكس انا ابغى انه تتفاعلوا مع الموضوع انه ما يتم طباعه اي اعلان الا بعد الاعلانات التجاريه اقصدنا ما
10: طبعا طبعا ما يتم الا عن طريقنا نحن
9: هذا اللي اقصده
10: لا عن طريقنا
9: طيب هذا اتصال لك انه خلاص الوقت دهمنا ما تبقى الا يعني تخيل انه ساعه مرت زي معنا دقيقه واحده
10: سنه مرت
9: طيب مرت. كيف تحاول يعني خلي الدقيقه هاي نعطيك اياها استاذ سامه يعني رسالتك الى ابناء مدينه مكلا وساحل العظم بشكل عام كيف نحافظ على مدينه مكلا تحديدا وما هو دور المجتمع في ذلك سؤال اخير تفضل
10: طبعا نقول لأهل المكلة خاصة وأهل حضرموت سواحل حضرموت عامة إنه النظافة يجب أن تكون هناك في شراكة ما بيننا نحن كجهة منفذة وأنتم كمجتمع عنصر أساسي وسلطة محلية كداعمة هذه ثلاث حلقات متداخلة لا يمكن أنك تفصل عن يعني فصل عن بعض عن بعضها البعض فبالتالي الشراكة ما بيننا مهمة جدا في تنظيف المدينة
9: طيب أعتذر مقاطعتك أستاذ سامة يعني فعلا خلاص انتهى وقتنا لا يسعني في الأخير أولا أنا أعتذر لعدة متصلين أتصلوا مؤخرا أتركنه الساعة ولكن خلاص أستاذ سامة رد على بعض الأسئلة اللي فعلا فتحنا الخط لهم لا زالت الاتصالات ترد لكن خلاص برنامج انتهى أتت الإشارة المخرج سالم باللقدي ففي الأخير لا يسعني إلا أن أشكر العزيز أسامة سعيد باسعد المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في ساحل حضرموت الشكر موصول للعزيز ميدي بحياتي أنا في خير نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم إن أراد الله لنا ذلك دمتم في حفظ الله شكرا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المخلة صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية، والبداية بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يوجه بتعزيز إمدادات الغاز المنزلي ومضاعفة الجهود لضمان وصوله للمواطنين. المحافظ الخنبشي يلتقي وفد مجلس حضرموت الوطني ويؤكد أهمية توحيد الصف الحضرمي وتعزيز الاستقرار. المنطقة العسكرية الثانية تنفي ما يتم تداوله بشأن فتح باب التجنيد. تربية ساحل حضرموت تناقش مع عدد من المؤسسات والمنظمات سد الشواغر التدريسية ومعالجة عزوف الطلاب على الالتحاق بكليات التربية. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات خلال 72 ساعة المقبلة. من الإجهاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخبشي اليوم بمدينة المقلة مدير مكتب شركة الغاز اليمنية بساحل حضرموت الأستاذ عز الدين الكسادي للإطلاع على مستجدات أزمة الغاز المنزلي وبحث سير الإجراءات والحلول الكفيلة بمعالجة تداعياتها وضمان استقرار التموين والتوزيع للمواطنين. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى شرح حول أسباب الانخفاض الحالي في كميات الغاز المنزلي وفي مقدمتها القطاعات القابلية المتكررة وشبه اليومية إلى جانب أعمال الصيانة الدورية في شركة صافر، الأمر الذي انعكس على مستوى الإنتاج والتوزيع. وأوضح مدير مكتب شركة الغاز بحضرموت أن السلطة المحلية ومكتب الشركة يبذلان جهودا حثيثة ومتواصلة لمعالجة العجز من خلال التنسيق والمتابعة المباشرة مع شركة صافر، مشيرا إلى أن المدير العام التنفيذي للشركة وجه بتوفير مقدورات إضافية لحضرموت بما يسهم في تغطية النقص الحالي وتعزيز الإمدادات المخصصة للمحافظة. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على ضرورة مواصلة التنسيق والمتابعة مع شركة صافر لضمان تعزيز كميات الغاز الموردة للمحافظة والعمل على تجاوز أسباب الأزمة بصورة عاجلة بما يخفف من معاناة المواطنين ويحافظ على استقرار السوق المحلية والاستعانة بالبدائل الأخرى الضامنة لاستقرار مادة الغاز وتوفيرها للمواطنين. ووجه عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت فرع شركة الغاز بحضرموت إلى الاستمرار في المتابعة اليومية لضمان وصول الغاز المنزلي إلى المواطنين في مختلف الأحياء والمديريات بكل يسر وسلاسة، والتنسيق المباشر مع السلطات المحلية في المديريات وتعزيز أعمال المتابعة والإشراف على آلية توزيع الكميات المخصصة للمواطنين بما يضمن وصولها بصورة عادلة ومنظمة والحد من أي مظاهر للعبث أو الاحتكار. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المقلة وفدا من مجلس حضرموت الوطني وأملته العامة برئاسة عضو هيئة الرئاسة الدكتور عبد القادر بايزيد لبحث عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالشأن الحضرمي، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار وتوحيد الصف وتحسين الخدمات وحماية مصالح حضرموت واستحقاقاتها. وفي مستهل اللقاء أكد الدكتور بايزيد والوفد المرافق له دعم مجلس حضرموت الوطني لجهود السلطة المحلية وخطواتها الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة والعمل على جمع كلمة أبنائها بمختلف توجهاتهم ومكوناتهم

بما يعزز وحدة الموقف الحضرمي ويهيئ لخوض الاستحقاقات القادمة برؤية واضحة وموقف موحد يضع مصالح حضرموت وأبنائها في مقدمة الأولويات. واستعرض عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الجهود والخطوات التي بذلتها السلطة المحلية خلال الفترة الماضية باتجاه توحيد كلمة أبناء حضرموت بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم تحت مظلة جامعة تستهدف خدمة حضرموت وتعزيز دورها ومكانتها والوصول إلى رؤية حضرمية موحدة قادرة على التعامل مع الاستحقاقات القادمة والدفاع عن مصالح أبناء المحافظة. وشدد اللقاء على أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بين السلطة المحلية ومختلف المكونات والقوى الحضرمية وتغليب المصلحة العامة وتوجيه الجهود نحو الملفات ذات الأولوية وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والخدمات والتنمية بما يلبي تطلعات أبناء حضرموت ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات والاستحقاقات القادمة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على نشاط المجلس التنسيقي لجمعيات ذوي الإعاقة بمديريات الوادي والصحراء وسير العملية التعليمية والتأهيلية في المراكز والمدارس التابعة للجمعيات والجهود المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمدير التنفيذي للمجلس التنسيقي لذوي الإعاقة بالوادي والصحراء صالح مبارك بيعشوت الذي استعرض طبيعة نشاط المجلس والبرامج والخدمات التي تقدمها الجمعيات والمراكز التابعة له إلى جانب أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه العمل في مجال رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة. وناقش اللقاء النقص في الكوادر التعليمية والتأهيلية المتخصصة وسبل معالجتها فضلا عن عدد من القضايا المتعلقة بالحقوق والامتيازات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية والتأهيل والتعليم ويعزز فرص اندماجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع. وأوضح المدير التنفيذي أن المجلس التنسيقي يضم في إطاره 14 جمعية تشرف على 20 مدرسة ومركزا تعليميا وتأهيليا وتقدم خدماتها لنحو 5269 مواطنا من ذوي الهمم في مديريات الوادي والصحراء في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والرعاية. ناقش اجتماع عقد برئاسة الأستاذ أمين عبد الله بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت وبحضور عميد كلية التربية بالجامعة البروفيسور سعيد بلعفير والمتخصصين في شعبة التعليم العام والمناهج والتدريب والتأهيل ممثلين عن مؤسسات الداعمة للتعليم آلية وضع خارطة الطريق لرفع مشروع معلم حضرموت إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. وفي مستهل الاجتماع رحب المدير بعباد بالحاضرين مشيدا بحرصهم على إيجاد معالجات للتحديات الراهنة التي تواجه قطاع التعليم والمتمثلة في نقص الكادر التدريسي وعزوف الطلاب عن الالتحاق بكليات التربية. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي للبحث عن سبل معالجة هذه الإشكاليات. وأكد ضرورة أن يخرج هذا اللقاء بخارطة الطريق تسهم في توفير حلول عملية ومستدامة للتغلب على النقص في الكادر التدريسي في المواد العلمية التخصصية للذكور واستقطاب الطلاب والطالبات إلى التخصصات التربوية بما يضمن استقرار العملية التعليمية ويرفض المدارس والثانويات والمعاهد بكفاءات تربوية متخصصة خلال السنوات المقبلة. وتطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع الحالي للكادر التدريسي في الثانويات والعمل على إعداد مشروع معلم حضرموت بصورة شاملة تحدد فيها نسبة مساهمة كل مؤسسة في المشروع بدعم من وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية بالمحافظة. ويمنح المشروع حوافز للطلاب والطالبات تشجعهم على الالتحاق بأقسام كليات التربية إلى جانب دراسة سبل دعم السكن الجامعي وتوفير وسائل النقل والمواصلات للطلاب القادمين من المديريات والمناطق البعيدة والتخفيف من
الأعباء التي تحول دون مواصلة دراستهم الجامعية. وخلص اللقاء إلى ضرورة إعداد موازنة مالية متكاملة لمشروع معلم حضرموت وإدخال برامج تأهيل المعلمين غير الحاصلين على مؤهل البكالوريوس بما يعزز جودة التعليم ويلبي احتياجات المحافظة في استقرار العملية التعليمية. نفت قيادة المنطقة العسكرية الثانية ما يتم تداوله بشأن فتح باب التجنيد واستقبال طلبات الالتحاق ضمن ألوية ووحدات المنطقة العسكرية الثانية. وتؤكد قيادة المنطقة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح ولا يستند إلى أي إعلان أو توجيه صادر عنها، داعية المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو التعامل مع أي جهات أو أشخاص يدعون فتح باب التجنيد أو يعملون على تسجيل الأسماء أو جمع الملفات. وتوضح القيادة أن أي إجراءات أو قرارات رسمية تتعلق بالتجنيد أو استقبال طلبات الالتحاق بالقوات المسلحة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية سيتم الإعلان عنها عبر الجهة الإعلامية الرسمية والوحيدة وهي المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية وبأوامر وتوجيهات مباشرة من قيادة المنطقة. وتهيب قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالجميع تحري الدقة والتأكد من مصادر المعلومات وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة، مؤكدة أن المركز الإعلامي هو المصدر الوحيد المعتمد للحصول على المعلومات المتعلقة بشؤون المنطقة وألويتها ووحداتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد من هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة في بعض المناطق، وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 18 من أغسطس 2026 للميلاد. وأشار المركز إلى توقع هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب الداخلية في محافظات المهرة وحضرموت شبوة البيضاء وأبين مع احتمال امتدادها إلى محافظة عدن. ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وعدم السير في الطرق الطينية والزلقة في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها. كما حذر المواطنين من الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار أثناء العواصف الرعدية والأمطار وأخذ الحيطة والحذر من نشاط الرياح المصاحبة للعواصف الرعدية. وأكد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر استمرار متابعته للتطورات الجوية، داعيا المواطنين ووسائل الإعلام إلى متابعة النشرات والتحذيرات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة بالأرصاد الجوية. بهذا أعزائي المستمعين وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يوجه بتعزيز إمدادات الغاز المنزلي ومضاعفة الجهود لضمان وصوله للمواطنين. المحافظ الخنبشي يلتقي وفد مجلس حضرموت الوطني ويؤكد أهمية توحيد الصف الحضرمي وتعزيز الاستقرار. المنطقة العسكرية الثانية تنفي ما يتم تداوله بشأن فتح باب التجنيد. تربية ساحل حضرموت تناقش مع عدد من المؤسسات والمنظمات سد الشواغر التدريسية ومعالجة عزوف الطلاب عن الالتحاق بكليات التربية. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات خلال 72 الساعة المقبلة. وبتذكيري بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر ومن محررها الزميل شكري ناصر مرسال ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل أسامة جابر. نشكركم على حسن إصغائي والمتابعة، في أمان.

والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة نتناول أهمية الإجماع والتوافق السياسي والعسكري والأمني والشعبي في مواجهة الخطر الذي تمثله ميليشيا الحوثية، باعتبارها تهديدا لا يقتصر على أمن اليمن واستقراره، بل يمتد تأثيره إلى أمن المنطقة والإقليم والعالم. إذا ارتكبت ميليشيا الحوثي انتهاكات وجرائم بحق الشعب اليمني وألحقت أضرارا واسعة بالمجتمع وبمؤسسات الدولة في وقت واصلت فيه ممارساتها التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتثير مخاوف متزايدة على الأمن الإقليمي والدولي، في هذه الحلقة نستعرض أبعاد هذا الخطر وأهمية وحدة الصف والتوافق الوطني في مواجهته ودور مختلف مكونات المجتمع في حماية اليمن ومستقبله.

أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، إن توحيد الجهود السياسية والعسكرية والأمنية والشعبية ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة الحالية بعد تمادي الميليشيات وانتفاشها واستهداف الشعب اليمني بكل أنواع السلاح المستورد من إيران. جاءت خطوات توحيد قوات القوات المسلحة والأمن واندماج جهودها ضمن غرفة عمليات واحدة وقرار عسكري موحد بالتوازي مع توحيد القرار السياسي في مواجهة الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من الميليشيات الحوثية الباغية. فتوحيد القوات المسلحة والأمن في غرفة عمليات واحدة عكس تحولا في طريقة إدارة المعركة الوطنية والعمل ضمن رؤية مشتركة وأهداف محددة، عزز قدرتها على العمل المنسق ووضوح المسؤوليات وانسجام القرار وارتباط الأداء العسكري بهدف سياسي وطني واضح. فالخطوات التي اتخذتها الدولة تحظى بإجماع وتوافق سياسي وعسكري وأمني وشعبي أيضا للقضاء على ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأصبحت مواجهتها حتمية وجزءا من مشروع وطني عنوانه استعادة الدولة وإنهاء حالة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح. إن قوة هذا التوافق تكمن في أنه أصبح عنصر واحد عسكري سياسي شعبي أمني ضمن رؤية واحدة، كل عنصر منها يصبح داعما للآخر من أجل استعادة الدولة والأمن والأمان لليمنيين والمنطقة والعالم والعيش الكريم والحرية للشعب اليمني. إن اللحظة التي توحد فيها القرار السياسي والعسكري والأمني والشعبي تمثل نقطة تحول في مسار الأزمة اليمنية، لأنها تنقل البلاد من مرحلة ردود الفعل إلى مرحلة المبادرة، ومن حالة التشتت إلى حالة التنظيم، ومن تعدد المشاريع إلى هدف وطني مشترك. إن القضاء على سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية هو دخول اليمن مرحلة جديدة عنوانها تثبيت مؤسسات الدولة وتوحيد القوات والأجهزة الرسمية وإعادة بناء الاقتصاد والخدمات وفتح المجال أمام عملية سياسية شاملة تعالج القضايا اليمنية بالحوار. مستمعينا الأعزاء، إن الإجماع الوطني الذي تشكل اليوم هو الطريق نحو استعادة الدولة والهوية، فما يحتاجه اليمنيون هو بناء منظومة وطنية قوية ومستقرة، وهو العنوان الذي يجمع اليمنيين ويلتفون حوله. لقد وصل اليمنيون إلى هذه اللحظة بعد سنوات من التجربة والتضحيات، ولذلك فإن مسؤولية الجميع اليوم هي حماية هذا التوافق والإجماع كل من موقعه والمسؤولية الوطنية المناطة به. فكلما بقي القرار موحد أصبحت الدولة أقوى، وكلما بقيت القوات المسلحة والأمن موحدة أصبح أمن البلاد أيضا أكثر استقرارا، وكلما ظل المجتمع متماسكا أصبحت فرص إعادة بناء اليمن أكبر. وهنا تكمن أهمية اللحظة الراهنة حينما اجتمعت الإرادة السياسية مع القرار العسكري والأمني والإسناد الشعبي حول هدف واحد، ألا وهو إنهاء الانقلاب واستعادة

0: الأمن مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي كل مواطن. عندما تلاحظ أمرا غير طبيعي أو تحركات مشبوهة، بادر فورا بالإبلاغ. بلاغك قد يمنع وقوع الخطر ويحمي الوطن. رجال الأمن يعملون على مدار الساعة، وتعاونك يعزز سرعة الاستجابة.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لم يعد الإرهاب الحوثي خطرا يهدد اليمنيين وحدهم، بل تحول إلى مصدر تهديد مباشر للأمن الإقليمي وحرية الملاحة الدولي واستقرار المنطقة بأسرها. فالاعتداءات التي تمارسها الميليشيات الحوثية على اليمن أرضا وإنسانا ودول الإقليم يعكس حجم قبح هذه الميليشيات وسلوكها الإجرامي والتخريبي لها ومن ورائها النظام الإيراني عبر شبكات وكلائه وميليشياته المسلحة، الذي لم يعد يهدد الدولة بعينها بل بات يشكل خطرا مباشرا على منظومة الأمن المحلي والإقليمي والملاحة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي، في تحدي سافر لقرارات الشرعية الدولية وجهود إحلال السلام في المنطقة. فالشعب اليمني لا يزال من أكثر الشعوب تضررا من هذه السياسات نتيجة استمرار الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية، وما ترتب على ذلك من إطالة أمد الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما يؤكد أن هذه الميليشيات تتحرك ضمن مشروع واحد عابر للحدود يستهدف تقويض سيادة الدول الوطنية وأمنها واستقرارها. إن استمرار إفلات النظام الإيراني ووكلائه من النقاب سيشجع على مزيد من الاعتداءات ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وما التصعيد الأخير الذي تنفذه ميليشيات الحوثي من استهداف للأشقاء في المملكة العربية السعودية واستمرار تهديده للملاحة البحرية يكشف أن هذا المشروع لم يعد يقتصر على إشعال الحرب داخل اليمن، لكنه تهديدا للأمن الجماعي والإضرار بالمصالح الإقليمية والدولية، وأنه لا ينفع معه إلا الحسم والبتر، وهو ما يجري تجهيزه. إن تزامن هذه الاعتداءات مع تحركات جماعات مسلحة مرتبطة بالمحور الإيراني نفسه يعزز الانطباع بوجود ترابط في الأهداف والمصالح، وأن التصعيد في المنطقة لا يمكن عزله عن المشروع الإيراني وأدواته المسلحة. لقد أثبت الواقع أن استمرار هذا النهج القائم في التعامل مع ميليشيات مسلحة لا ينتج سلاما ولا يحقق استقرارا، بل يطيل أمد الصراع ويضاعف معاناة الشعب اليمني ويزيد من حجم المخاطر التي تهدد أمن المنطقة وحرية التجارة والملاحة الدولية. لذلك فإن تحرير اليمن من ميليشيا إيران الحوثية يحقق أمن اليمن والمنطقة وأمن الملاحة الدولية. فالمؤسستين العسكرية والأمنية ومن ورائها الدعم والزخم الشعبي والسياسي قادر اليوم بكل قوة وعزيمة الاطلاع بمسؤولياتها الوطنية لحسم المعركة وإنهاء التهديد وتأمين الملاحة وحماية السيادة وصون الأمن واستعادة الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق سلام عادل ومستدام يقوم على استعادة الدولة وسيادة القانون، لا على فرض الأمر الواقع بقوة السلاح. إن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن محيطه العربي، واستقرار البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية يبدأ باستقرار اليمن وإنهاء الانقلاب وعودة الدولة لممارسة سلطتها على كامل ترابها.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، منذ انقلاب الميليشيات الحوثية وسيطرتها على مؤسسات الدولة دخلت البلاد ورافقتها مرحلة جديدة من الصراع. بحسب تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية والوقائع اليومية، انتهاكات واسعة للميليشيات طالت المدنيين والمنشآت العامة والحقوق والحريات السياسية. فيعد ملف الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني خلال سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها أكثر الملفات إيلاما في المشهد اليمني، وما خلفته من مآس إنسانية وأضرار واسعة طالت كل أبناء الشعب اليمني ومؤسسات الدولة والبنية التحتية، وأدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مختلف المناطق. ومن أكبر الجرائم التي تقوم بها ميليشيات الإرهاب الحوثية بحق اليمني وشعبه وزراعتها للأنقام، سواء في المركبات أو في الطرقات أو المساحات العامة ووسط المياه البحرية والجبال والصحاري والسهول والمزارع وغيرها، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين ومن مختلف الفئات العمرية بشكل يومي. والخطر في الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي هو أنها لا تنتهي بانتهاء المعركة، بل تبقى كامنة في الأرض تنتظر من يقترب منها لتتحول الأرض التي كانت مصدرا للرزق والحياة إلى مصدر دائم للموت والإصابة. فجرائم ميليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني لا حصر لها، تمتد إلى القتل والقنص والتفجير والنهب والإخفاء والقصف. فقد شهدت مناطق يمنية مختلفة من بينها مأرب والحديدة وحضرموت وتعز ولحج والضالع ومناطق أخرى إلى هجمات استهدفت أحياء سكنية وأسواق ومخيمات للنازحين ومعسكرات ومدارس باستخدام الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة. إذ يدفع المدنيون الثمن الأكبر ويجد الأطفال والنساء وكبار السن أنفسهم أمام واقع من الخوف والنزوح وفقدان الممتلكات والأحبة. ومن بين أكثر الملفات التي مارستها الميليشيات الحوثية على اليمنيين تجنيد الأطفال، فقد تحدثت تقارير دولية ومحلية عن حالات لتجنيد أطفال وزجهم في الأعمال العسكرية وسط استغلال حاجات الأسر والظروف الاقتصادية الصعبة. كما أن من الأخطار الكبيرة التي تشكلها ميليشيات الحوثي هي محاولاتها الدؤوبة لتجريف الهوية اليمنية والانتماء الوطني عبر تزييف العقول والتشكيك بالمعتقدات والثوابت الوطنية.

الأعزاء المستمعون، إننا اليوم أمام مرحلة مفصلية في تاريخ اليمن نصنعها معا لوحدتنا والتفافنا ودعمنا وتوحدنا ووقوفنا صفا واحدا خلف أبطال قواتنا المسلحة والأمن في مواجهة الخطر الحوثي واستعادة حرية اليمن وبناء الغد المشرق والعيش بكرامة تحت سيادة الدولة والنظام والقانون والعدالة التي يتطلع إليها كافة أبناء الشعب اليمني الصابر المجاهد، ونحن على ثقة وعلى يقين راسخ بأن هذه اللحظة قريبة.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار وانتصار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مسامع ثقافية. المسمع الأول، حديث الثقافة. ماذا أعددنا من موضوعات لاحتفالات اليوم العالمي للشباب؟ أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يحتفل العالم باليوم الدولي للشباب تحت ظروف مختلفة وتطلعات مشتركة، وتركز الفعاليات على تسليط الضوء على دور الشباب في التنمية المستدامة ودعم المبادرات الفاعلة ومواجهة التحديات الاقتصادية والتقنية والبيئية في مختلف المجتمعات. والتركيز الأساس لاحتفالات هذا العام في اليوم الدولي للشباب هو إبراز تماثل طموحات الشباب نحو التعليم الجيد والعمل اللائق والمستقبل المستدام على الرغم من اختلاف بيئاتهم. ونحن نتمنى من القائمين على احتفالات اليوم الدولي للشباب في حضرموت ساحلا وواديا العمل على هدى المبادئ المذكورة سلفا التي حددت لاحتفالات هذا العام، ومن أبرزها تسليط الضوء على دور الشباب في التنمية المستدامة ودعم المبادرات الفاعلة ومواجهة التحديات الاقتصادية والتقنية والبيئية.

0: إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضوحيها. أما الآن أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت، نستكمل وياكم ما تبقى من برنامج مسامع ثقافية.
1: ثاني حلول الذكرى الأولى لرحيل التربوي والمسرحي والرياضي القدير مبروك بشير بن عسلة. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، وافق يوم الخامس من شهر أغسطس الجاري حلول الذكرى الأولى لرحيل الشخصية التربوية والمسرحية والرياضية القديرة الأستاذ الفقيد الراحل مبروك بن عسلة، الذي عرفته القاعات الدراسية التربوية والتعليمية والخشبات المسرحية وملاعب رياضة لعبة كرة القدم لأكثر من 50 عاما كان فيها نعم المعلم والمربي والمسرحي الموهوب والرياضي المتيم بحب لعبة كرة القدم. وبوفاته خسرت حضرموت ساحلا وواديا أحد أعلام التربية والتعليم والمسرح وأحد رواد ممارسة رياضة لعبة كرة القدم في القطر الحضرمي.

المسمع الثالث، نادي الشحر الأدبي يستضيف فعالية حفل عرض وإشهار كتاب سوق الحلوى في الشحر. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن دورة الشاعر الكبير محمد محفوظ سكران الكالف، أقام نادي الشحر الأدبي عصر يوم الجمعة 7 أغسطس الجاري فعاليته الثقافية التي حملت عنوان عرض وإشهار الإصدار 8 من سلسلة نادي الشحر الأدبي كتاب سوق الحلوى في الشحر للمؤلف الأستاذ عمر علي بسلمة، التي أدارها الإعلامي الأستاذ حسن هادي باكيم. وتحدث المحاضر الأستاذ عمر بسلمة عن تاريخ سوق الحلوى وصناعة الحلوى في مدينة الشحر، وذكر الأسر الأولى التي شهرت بصناعتها ثم الأسر التي تلتها، وذكر أماكن بيع الحلوى قبل تأسيس الماركيت المعروف، كما أوضح عن طرق صناعة الحلوى والأسر التي توارثت صناعتها.

المسمع الرابع، مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا تواصل استعداداتها للاحتفال بمرور 3000 عام على قيام مملكة حضرموت القديمة. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تواصل مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا استعداداتها المكثفة للاحتفال بمرور 3500 عام على قيام مملكة حضرموت القديمة. وقد بدأت هذه المملكة عام 1020 قبل الميلاد وانتهت في عام 65 بعد الميلاد. وشغلت هذه المملكة مساحة واسعة من جنوب شرق بلاد العرب، حيث تمتد من ظفار شرقا حتى وادي جردان غربا، ومن العبر شمالا حتى البحر العربي جنوبا. وكانت تعرف هذه المملكة بأرض البخور واللبن.

0: المسمع الخامس حصاد المطابع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اخترنا لكم ضمن هذه الفقرة هذا الأسبوع الأصدارات الآتية. وأول إصدارات المطابع كتاب علي أحمد باكثير الوجه الفكري لمؤلفه الدكتور محمد أبو بكر حميد، ويحتوي الكتاب على الكلمات والمقالات التنويرية والعقيدية والدينية للكاتب المسرحي والأديب علي أحمد باكثير. وطبع الكتاب في الدار العربية اللبنانية في القاهرة وبيروت ودبي. أما الإصدار الثاني لهذا الأسبوع فهو كتاب فلسطين الاجتثاث في زمن التدجين العربي، وهو من تأليف الدكتور عبد الله معمر، والكتاب يحاكي بعض من المشاهد والأحداث التاريخية عن فلسطين بما في ذلك المشاهد الأخيرة لبعض أحداث غزة مع التعرض للمسار الصهيوني المتصاعد في اتجاه السيطرة على كل فلسطين التاريخية، كل ذلك في ظل خنوع عربي لرغبات الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية. أما الإصدار الثالث والأخير فهو كتاب أرض بلا ظلال لمؤلفه هانز هيرفورتيس، ترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية الدكتور خالد عوض بن مخاشن. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية معتز سالم علي.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات وسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المقلة صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المقلة مدير مكتب شركة الغاز اليمنية بساحل حضرموت الأستاذ عز الدين الكسادي للاطلاع على مستجدات أزمة الغاز المنزلي وبحث سير الإجراءات والحلول الكفيلة بمعالجة تداعياتها وضمان استقرار التموين والتوزيع للمواطنين. كما التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المقلة وفدا من مجلس حضرموت الوطني وأمانته العامة برئاسة عضو هيئة الرئاسة الدكتور عبد القادر بايزيد لبحث عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالشأن الحضرمي وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار وتوحيد الصف وتحسين الخدمات وحماية مصالح حضرموت واستحقاقاتها. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على نشاط المجلس التنسيقي لجمعية ذوي الإعاقة بمديريات الوادي والصحراء وسير العملية التعليمية والتأهيلية في المراكز والمدارس التابعة للجمعيات والجهود المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع. نفت قيادة المنطقة العسكرية الثانية ما يتم تداوله بشأن فتح باب التجنيد واستقبال طلبات الالتحاق ضمن ألوية ووحدات المنطقة العسكرية الثانية، وتؤكد قيادة المنطقة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح ولا يستند إلى أي إعلان أو توجيه صادر عنها داعية المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة إلى عدم الانجرار وراء الشائعات. ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعة برباع اليوم ترتيبات برنامج وفعاليات مهرجان شبام الثقافي المقرر إقامته في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل من العام الجاري 2026 للميلاد، تزامنا مع الذكرى 44 لإدراج مدينة شبام حضرموت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. شارك وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري اليوم ممثلا عن محافظة حضرموت في اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بالمهندس حسين العقربي لمناقشة آليات تنفيذ المشروع الوطني للإسكان لذوي الدخل المحدود ووضع التصورات اللازمة للبدء بتنفيذه في المحافظات المستهدفة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2023 للميلاد. افتتح وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المقلة النسخة الرابعة من مشروع التمكين المهني للشباب الذي تنفذه مؤسسة متطوعون برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وبحضور مدير عام مديرية مدينة المقلة الأستاذ فياض بعابر ومدير عام مكتب الشباب والرياضة المهندس علاء العمودي ونائب المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العقيد صلاح المشجري. وأخيرا ناقش اجتماع عقد برئاسة الأستاذ أمين عبد الله بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت وبحضور عميد كلية التربية بالجامعة البروفيسور سعيد بالعفير والمتخصصين في شعبة التعليم العام والمناهج والتدريب والتأهيل وممثلين عن المؤسسات الداعمة للتعليم آلية وضع خارطة الطريق لرفع مشروع معلم حضرموت إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. مستمعنا الكرام، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الأحد 16 من أغسطس 2026 للميلاد، خير ما نختتم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. نصت وياكم خاشعين للمقرأ الشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر لهم سورة نوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر

أسلمت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام وصلنا وياكم الى ختام بثنا ورسالنا لهذا اليوم الاحد الثالث من ربيع الاول 1448 هجريه السادس عشر من اغسطس 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحيات طاقم العمل الاذاعي الذي كان معكم طيله اليوم على امل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعه السابعه اذا حينها دمتم في حفظ الله ورعايته وهن المكلا صوت.